بهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.

Dziwanafem, Sudgom. Dziwanafem, Sudgom. Dziwanafem,

0: تسمعونا في تونس الكبرى عكيدة 90.5
1: ديوان اف ام. ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام

0: ساكن خيالي.
1: محلاك تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسبق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
3: Publicité.
1: محلاك تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسبق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.

0: بوبليسيتي.
1: تحبتو انتي تلوج على خدمة نسبك مع كونسنتريكس؟ سي لو مومون باش تضمن اقوى ريكروتمون. كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء، يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون. كونترا سي دي بريم دي بلافوني تيكي ريستوران اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة. اذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت، ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. كونسنتريكس في الكرم والشرقية وحدا قرطاج.
2: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
3: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتساندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.

0: Publicité.
1: Et si le luxe vous emmenait plus loin ? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
0: Publicité.
2: En illimité, où est Aum fait gigawatt?
3: Sifesnay, active ici fait Aqua Duo, ma l'offre calme comme t'as ou l'idou. T'mata belle moukelmet en illimité ou forfait internet 28 gigas, 220 dinars à Kao. Ou hâte que nous fait gigawatt, t'en crois t'achdem l'internet. Ou ma hédelkol a un service de streaming blèche.
4: Ou l'idou. طور عالمك
0: publicité.
5: عندك الانستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف
3: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
4: اريدو طور عالمك.
6: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، موندام من برا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تي تي.
7: جو الصيف واللي فاكانس ما تنجم تعيشو كان بتوتال لوك كل تندانس
8: مع متزر ميلانو. عادي صيفك بسوبر برومو على كيف كيفك.
7: ان ارتيكل اشتي موان 20% او بيان دوز ارتيكل اشتي لو تخوازيام اي غراتوي.
8: متزر ميلانو العلامة الاولى في تونس.
9: سافرت بعت عشت البرة وتعلمت اما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
10: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وصحابك لبيات ترافقك تنصحك وتسندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
11: مع انترنت تي تي صيف السنة الكلنا على موجة الفوت والماتشوات. تمتع بجو الكرة الكل بلاش مع فوت 24 ماكس لمدة 30 يوم كاملين كي تكتيفي فورفي 30 جيجا كومبوزي نجمة 140 نجمة 7 دياز وتمتع بجو كوغرامك مع الفورفي 30 جيجا اللي هزنا ويطير بينا الكل على موجة الفوت.

باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام صوتكم. الموسيقى نون ستوب على ديوان اف ام.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز السابعة. ديوان اف ام صباح الخير. كمية الحبوب المجمعة على المستوى الوطني إلى غاية يوم أمس تقدر بحوالي 8.4 مليون قنطار موزعة بين 7.9 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك و433 ألف قنطار من البذور الممتازة الخامة وفق ما أعلن عنها ديوان الحبوب، مشيرا إلى أن نسق التجميع خلال الأيام الأخيرة شهد تراجعا نسبيا نتيجة التقلبات المناخية بمختلف مناطق الإنتاج. الأمين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل وجيه الزيدي يؤكد أن الاتحاد شرع في عقد الهيئة الإدارية الجهوية تنفيذ لقرارات الهيئة الإدارية الوطنية بهدف تشخيص واقع العمل النقابي وتقييم الوضع الداخلي والاستعدادات للمرحلة المقبلة. وأوضح الزيدي أن المنظمة الشاغلة تواجه تحديات كبرى من بينها إلغاء الانخراطات وتعطل آليات الحوار الاجتماعي وإغلاق باب التفاوض، مشيرا إلى أن المؤتمر الوطني للاتحاد أقر مبدأ الإضراب العام وفوض للمكتب التنفيذي والهيئة الإدارية الوطنية تحديد موعد تنفيذه. وزير الدفاع الوطني خالد سيلي يؤكد أن المؤسسة العسكرية تراهن على الاستثمار في التعليم العالي العسكري والبحث العلمي عبر تطوير مناهج التكوين ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، داعيا إلى تعزيز الاستثمار في البحث العلمي والذكاء الاصطناعي بما يساهم في تطوير منظومة عسكرية تونسية بمواصفات عالمية. إلى شأن الدول، يرتفع حصيلة قتل الزلزالين المتتاليين في فنزويلا إلى 2954 شخصا على الأقل مع إصابة أكثر من 16,500 آخرين حسب ما أعلن عنها

0: رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا. والكرملين يعلن أن رئيس روسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب أجريا مساء أمس اتصالا هاتفيا استمر نحو ساعة وخمسين وعشرين دقيقة جرى خلاله بحث الحرب في أوكرانيا وذلك قبيل قمة لحلف الناتو في أنقرة. ختم الموجز الإخباري بعد قليل ينطلق المشوار في ويكاند على الكيف في أمان الله.
1: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الخيرات والبركات لكل مستمعينا الغالين على موجات ديوان فم ويكاند على الكيف من 7 حتى لنصف النهار كيف العادة على موجات ديوان فم. البرمجة الصيفية الفقرات اللي انطلقوا من البارح وتقريبا مش تشوفوا كوندكتور مختلف نهار اليوم. أكيد نمشيوا على النسق متاعكم على الأجواء متاعكم كيفاش تعدي وسيغتو لويكاند. نسلم عليكم وين ما كنتوا سواء في تونس أو خارج تونس, سواء في دياركم ما زلتوا كيف قمتوا, سواء طاير عليكم النوم ومصبحين وإلا ماشيين للبحر ماشيين تخدموا. إن شاء الله يربي يعطيكم الوقت الطيب, ربي يرزقكم من فضله الناس الكل. هذه إيمان سكوحي كنت ميكرو, عزيز عوني في الإخراج, أمونة شابي معنا في الإخراج الرقمي, وكيما كل صبحية في ويكاند على الكيف باش نعطيكم حكمة يا جماعة اللي نبدأ بها نهارنا. حكمتنا لليوم إيش تقول؟ تقول لك المال يجلب لك أصدقاء المصلحة والجمال يجلب لك أصدقاء الشهوة, أما الأخلاق فتجلب لك أصدقاء العمر. هذه الحقيقة من الحاجات اللي نعيشوها. صاحبتي تقول لي مثالش خلي تجيني الفلوس وخلي جي والأصحاب الخايبين المهم يبدأ عندي الفلوس. هي فقط تفدليك, ولكن ممكن الفلوس تحللنا برشة بيبين, ولكن زيدا نجم تدخل لحياتنا أصحاب اللي يفركسوا على مصلحتهم أكثر من اللي يفركسوا على الصديقة متاعنا. الجمال ممكن يلفت الأنظار, ولكن نعرفه ما يدومش مع العمر يمشي هك الجمال هذيك. فما ناس اللي تنبهر فقط بالمظهر وما تفركزش على الجوهر متاعك, ولكن أساس العلاقات والاستثمار الحقيقي في العلاقات هي الأخلاق متاعنا. إذا كانت العلاقات مبنية على مسائل كما هكية, إذا كان لقينا تشابه في القيم متاعنا, هذيك هي العلاقات اللي تدوم, وهذيك هي اللي نجم نسميهم أصحاب العمر اللي نتفقوا في برشا حاجات في حياتنا. دونك هذه كانت حكمتنا لليوم. ننطلقوا بموزيكتنا في ويكاند على الكيف, نهار كم مزيان على أحلى ديوانا.
1: انتم تسمعوا في ويكاند على الكيف على ديوانا فهم. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة, وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوانا فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فام صوتكم.

0: ويكند على الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
1: السبعة 31 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا. مازلنا مكملين في ويكاند على الكيف. نسلم برشا على أصدقائي على شين يوتيوب ديوانا فيم، الرفقة الجميلة، الرفقة الصالحة، الرفقة اللي جمعتني بهم الديوان وأصبحوا العائلة الثانية متاعي. إن شاء الله ربي يبارك لكم إن شاء الله في كل تفاصيل حياتكم. كيفاش حالة الطقس لليوم؟ توتسويت ميتيو.
0: ميتيو
1: بالنسبة للطقس اليوم لحد 5 جويلية 2026 عامة قليل السحب، الحرارة في ارتفاع طفيف. بالنسبة للريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق والبحر مضطرب. أوقات الصلاة صلاة الصبح كانت مع ماضي 3:15، ظهر نص نهار 31 دقيقة، صلاة العصر مع 4:15، صلاة المغرب مع 7:44، وصلاة العشاء مع 9:33. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكافة أعمالكم.
0: ميتيو.
1: خليني نحكي لكم في علاقة بالبحر. الأولاد قالوا لي إيمان يا أخي كل يوم كل ما تحكي على البحر البحر مضطرب. قلت لهم طنك أنتم قاعدين تخدموا معايا علمتي داد شهر جويلة، طنك باش نقعد نقول البحر مضطرب باش ما تخموش تخليني في الويكاند. إن شاء الله يا ربي أنسكم الكل وين ما كنتوا. يلزمني هكا على الأقل نستعمل السلطة متاعي باش النجم نخليهم يجيوا يخدموا معايا سبت واحد. تصعب عليهم، نعرف أنه التونسي الجو متاعه الراحة متاعه هكا سبت واحد في مخانة ووقت الراحة مش وقت الخدمة. برشا ناس يخدموا في نهار كيما اليوم، دوك ربي يعينهم الكل، ربي يفتح عليكم وإن شاء الله ربي يقويكم على الدنيا هذية. نمشي بتولي لاستوس متاعنا. لاستوس متاعنا متعلقة باللبسة يا جماعة. قدش من مرة شرينا لبسة فقط على خطرها موجودة في التخفيضات؟ قدش من مرة لبسنا حاجة مرة مرتين وبعد خليناها مخبية في الخزينة متاعنا على أساس باش نضعفوا باش نعاودوا نلبسوها؟ ممكن الحكاية تظهر لنا عادية، ولكن خبراء البيئة يأكدوا أنه صناعة الأزياء السريعة ولات من أكثر الصناعات تلويثا للبيئة في العالم. الفكرة بسيطة، شركات الأزياء تنتج آلاف التصاميم الجديدة بسرعة كبيرة وبأسعار منخفضة باش تشجع المستهلك على الشراء باستمرار. النتيجة نشريه أكثر من اللي نحتاجه له ونرميه الملابس أسرع من أي وقت مضى. المشكلة ما تقفش عند القماش، ولكن إنتاج الملابس يستهلك كميات هائلة من الماء والطاقة، تدخل في صباغتها مواد كيميائية ممكن تلوث الأنهار والمياه الجوفية إذا كان موقعش معالجتها بطريقة سليمة. الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية تطلق وقت الغسل متاعها جزئيات بلاستيكية دقيقة توصل للبحر للمحيطات وتولي جزء من السلسلة الغذائية. المثير أيضا في الموضوع هذا أنه الملابس اللي نتبرعوا بها وممكن ما يلبسها حتى حد ممكن ينتهي جزء منها في النفايات، وإلا يتم الحرق متاعها، وهذا ما يزيد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. هذيك علاش نصيحتنا لليوم مش تقولك اشري لبسة غالية وإلا ما تشريش لبسة جملة، ولكن لهنا تقولك حاول اشري بوعي قبل أي عملية شراء. هل أنه القطعة هذه نحتاجها وإلا ليه؟ هل أنه باش نلبسها أكثر من مرة وإلا مرة بركة؟ وهل أنه ناجم نسلك روحي باللي عندي؟ ممكن نسال يسمع فيه وأنا زيدة ممكن ما نقتنعوش بالحكاية هذه، خاطر سيختو مع الفونتوليني مع اللي قاعدين نراو فيه في اللي غيزو سوسيو ساعات تبدأ تعدي في اللي كوموند وراء بعضهم وانتي مش فاهم باش تلبس مش باش تلبس باش ديك القطعة باهية مش باهية، فقط يغرك المنظر البراني. ولكن كيما سمعتوا قديش المسائل هذه والأزياء السريعة الفاست فاشن قديش تنجم تلوث البيئة امتعنا، فنحاولوا أنه نعدلوا السلوك الاستهلاكي امتعنا في علاقة بالملابس. وكانت هذه الأستيوس امتعنا. نواصلوا بالموزيكا ويكاند على الكيف، نرجع بعد شوية ما تبعدوش.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوانا فام.
2: ديوانا فام صوتكم.
0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم
1: publicité. محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة تونس ديما دارك اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا
2: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا
0: مع ويكند عالكيف
3: بنة الصبحية مع مستمعين عالكيف مرحبا بكم الكل 7:45 دقيقة مكملين معكم المشوار نسلم برشا على أصدقائنا اللي تفعلوا معنا علشان ديوان أفام صديقنا ياسين مزود منال منصوري صديقنا بن سالم مهدي المحب رقم واحد لصباح الخير تونس باش يكون معنا بعد شوية بالتليفون أيضا صديقنا هيثم الغزي سامية الهواري وفاب بكر فدوش من عرش فاقت ولا لي كلكم إن شاء الله ربي يرزقكم كل الخير اللي تتمنوه ومحليها الصبحية معكم الكل خلينا توا نمشيو الفقرة Gaming Tips
4: Gaming Tips
3: تخيلوا انتوما دي جيمر ونجيب فيهم الصباح اللي هما يسهروا في الليل يلعبوا ونقول لهم لا السبعة ونص يلزم تكونوا بحدية ومع هذا يقبلوا الدعوة فرحانة برشا باستقباله موجود معنا خليل ليو صباح الخيرات خليل
5: نوري مان
3: شنو حوالك؟
5: حتى القهوة مازلت ما عملتهاش
3: حتى القهوة مازلت ما خذيهاش ميسالش من بعد نشربوك القهوة يا خليل جست اقرب للميكرو نتعرفوا عليك خليل قديش عندك في الموندو متاع الجيمينج لي جو اللي تلعبهم اعطينا خلينا فكرة على العالم هذا
5: بون عندي سنين انا في العالم هذا بديت كيما برشا عباد بالشغف متاع الصغر هذاك ونحكي بديت تطور معايا بشوية بشوية أول لعبة لعبتها في حياتي نذكرها كنا بالنوكيا ذاك الترونترواديس بعديك بي سي وبلي وكل شيء والحقيقة عربي تغرمت معنا بلي جو في البي سي أول جو بديت نلعب فيهم هما كيما فيفا جي تي اي بعديك دخلت في العالم تاع الاربي وبديت معنا غاديك فما بالرسمي موندو آخر فهمت فما برشا لعب ريد ديد ريدمشن برشا لعب معناه كنت نلعب فيهم وكنت مغروم بهم على الاخر معناه عادي جدا عاديك 15 ساعه والوالد والوالده يجا افطر يجا اقرا يجا اعمل طول النهار شد البي سي طول النهار شد التليفون ما عندك ما تعمل كرشك نسيتها معناها بالرسمي
3: لي بارول كل عزيز الفيك لعبت سيس 1.6 سيس 1.6
5: شكون ما لعبهاش
3: اي ها شكون ما اللي انا من بكري نحفظ
5: كاونتر سترايك
3: نحفظ في الكلمه بس نمشيش ننطقها بالغلط
5: كنا مع بعضنا في بلينات نمشوا هذا قبل معناه في الصغر بعديك ولينا مدار معناه كي واحد خذا بي سي وكل شيء ولا مدار معناه يلعب تلاموا مع بعضنا الناس الكل ونبدو نلعب
3: واللي هو العالم انت كنت تحكي على ابوك وامك واللي لي بارون في العادة ما يفهموش العالم هذية وإلا خليني نقول يحسوه مضيعة للوقت بالنسبة للصغيرات متاعهم وأيضا زيدا يحسوا أنه ساعات ينجم يأثر عليهم العالم هذية بطريقة سلبية طبعا بعد نحكي على الكونفلي دو جينيراسيون اللي صاير ما بين لبارون والصغار خليني نحكي توحكينا على الألعاب أكثر وقت عديت وتلعب أنا البارح تصدمت دخل معي واحد قال لي من عديت 56 ساعة أنا فيل ولا نلعب لين حرقت البلاي قال لي وقتها وين فهمت لي أنا في أديكسيون تنيا طول وقت أنت خليل ترى عديت وتلعب
5: بين وبين
3: أي
5: بين برسمي فما وقات معناها توحل مع اللعبة فما اللعب فيهم ستوري مود معناها لازمك تبدا تعدي في معناها في الميسيون وكل ميسيون تعديها تعطيك ادرينالين باش تكمل الميسيون اللي بعدها كيفاش توصل عادي 15 ساعة 20 ساعة وانت تراب وما على بالك بالطقس وما تجوعش وما تعطش وما معناه
3: ما تحركش من
5: ما تحركش ما تحرك لكش حتى شعرك.
3: يمكن كلمة الأدرينالين ولا السيستيم المكافئات اللي قايمة عليه الألعاب هو اللي ممكن يخلي فم النوع الإدمان هذية. المكافئات هكا باش نحل قوس صغير انه ممكن ساعات هذيك ما يلقاهاش الإنسان في الدنيا. سنساسيون هذيك في الدنيا ممكن ما تلقاش اللي يشكرك ولا اللي يعطيك مقابل الحاجة اللي تعملها ولا اللي يفرح بيك كي تعمل إنجاز نجم تلقاه في العالم الافتراضي. ما نعرفش هكا فهمت الحكاية ولا لا.
5: يقول لي تنجح في القراية أن نشري لك ونعمل لك وتسمع كين بسكليت أو كربة أو موتور أو دراش نوع في الأخير ما نجيش معنى المكافئة هذيك نعديها الميسيون امبوسيبل معنى نعديها وبعديك نجي نلقى اللعبة هي الهروب الوحيد من باش نتحصل على المكافئة هذيك
3: اللي تحكيت لك عليها. يعني أي زادة هذية مهمة خاطر زادة فما أولياء اللي يبدأوا يوعدوا في صغارهم إذا كان تعمل الحاجة هذيك إذا كان تجيب النوت هذيك إذا كان تقعد عاقل وهذاك الكل يربطوه بمكافئات معينة وبعد الصغير يعمل المهم أنت قلت المهمة المستحيلة معناها هو يعمل كما نقولوا كل مجهوده باش يحقق وإلا يلبي الرغبات متاع أبوه وأمه في المقابل ما يخو حتى شيء.
5: هو سامحني هو باش يمشي معناها من يبعد معناها على العالم تاع الالعاب نتاعو العالم اللي يحبه كل شيء ويكبش في الحاجه اللي وعدوه والديه
3: بها
5: في معناها على المكافاه هذيك في الاخر يجي ما يلقاش المكافاه هذيك شنو اللي يعمل يولي يهرب من الواقع هذاك ويمشي للعالم الافتراضي اللي هو معناها حتى مكافئات افتراضيه معناها
3: أما يفرح بها
5: أي يفرح بها على الاخر
3: يفرح أي. بها عزيز قديش عديت انت وقت تلعب اكثر وقت عديته تلعب 8-9 سوية باقي دون لي ليميت معناه أنا خطر كل مرة نسمع أرقام باقي يعني كي قل لي 9 سوية نقوله سافا برابور 58 ساعة حسيت روحك فترة من الفترات وصلت للإدمان متاع
5: الإدمان وصلت نقصت في نظر
3: أي؟
5: برشا حاجات برشا سلبيات أما برشا إيجابيات
3: معناها انظر متاعك وبعني تحس انه كيف تبعد على العالم هذيك تتقلق شنية مثلا يصير لك مثلا ما تلعبش وإلا تهلك لك البيسي وإلا نعرش قصة الانترنت
5: لازم كل شيء يتصلح بالوقت
3: بالاخر
5: معناها لازم كل شيء يتصلح بالوقت ما كانش نولي على عصابي نولي نرعش بكل عادي معناها فهمت تصور انت معناها يقص بك ذا ولا الانترنت معناها في وانت في وسط طرح ولا في وسط جيم فهمت معناها تفد
3: معناها وصلت للمرحلة
5: رياكسيون معناها خايبة على الاخر فهمت أم في نفس الوقت هني حكيت لك معناها العالم الجيمينج مش معناها فيه كان مظهر بركلي زاد فيه إيجابيات كما أنك معناها تو مش نعطيك ميساج كان نعطيك مثال في جامعة تكساس فما عملوا بحث على الطب اللي يعملوا فيه عملية جراحية بالمنظار الفرق ما بينهم وبين الطب الأخرين وتفاجئوا انه الطب اللي يلعبوا في لي جو داكسيون واللي جو دو استراتيجي عندهم نسبه دقه في العمليه نتاعهم بنسبه 37% اكثر من الطب العادي ونقول لك حاجه نصيحه لاي واحد باش يعدي برمي يلعب لي جو نتاع الكراب على خاطر بالرسم يعاونوه برشا
3: لي جو نتاع
5: يعاونوه برشا
3: يعني تقول انت معناها فما جانب مضيء في العالم هذايا اللي ممكن احنا نراو فيه كان الحاجات الخايبه ونراو فيه كان الادمان ونراو فيه كان التاثير السلبي خاطر زاده في المقابل فما عديد الدراسات اللي حكيت على التاثير على الدماغ نتاع الصغير الكثره ولا انه الصغير ما عنده حتى اكتيفيتي اخرى صغير ولا الكبير كان الجيمينغ نجم زاده تاثر عليه بالخايب لوغ كو زاده فما دراسات تقول لك لا اذا كان فما استعمال متوازن والا خليني نقول يكون فما مراوحه ما بين العالم الافتراضي العالم الحقيقي الانسان ما ينسحبش من الدنيا ويقعد يعيش في العالم هذاك ممكن فما الجانب كوتي باهيه اللي ممكن ما نعرفوهاش
5: وصايب نقتنع بها في كل شيء حتى في حياتنا اليوميه التوازن هو معناها لازم تحط قاعده لحياتك حتى ميساج الاولياء برسمي معناها لازم ولدك توفقوا ما بين الدراسه واللعب هذا لازم يكون مكافئ ليه على خاطر الصغار الكل وكنا صغار ديجا واكثر حاجه نحبوها شنو نحن كنا صغار اللعب معناها سواء اللعب حتى معناها البرة ولا على البي سي معناها مش مشكل المهم انه صغير تكافئوا بك الحاجه هذيك وبرسمي راهو لعب معناها يعطيك سيرتو الجيمينغ نحكي على لي جو يعطوك برسم استراتيجي حتى في الدنيا تنجم تستغلها يعطيك روح الفريق كيفاش تلعب خاطر فما دي جو معناها كيما نعطي دي زيكزامبل كيما فري فاير كيما ببجي كيما كول اوف ديوتي كيما برشا لعب كاونتر سترايك يطلبوا فريق ولازمك حتى لو كان انت عندك كروح القياده وكنت تحب انت تقود وكذا لا لهنا فما حاجات لازمك تضحي من اجل المجموعه فهمت فما معناها لازم وفي الدنيا تنجم توظفهم الحاجات هذوكم اللي
3: يعني اللي تتعلموا في اللعبه تنجم تستغل
5: تنجم تستغلوا في الدنيا
3: بشنية غير العالم هذية في خليل شنية الحاجة اللي فريمون ما كانتش موجودة فيك وكيف دخلت للعالم هذية وليت موجودة فيك أكثر
5: تقبل الخسارة تقبل الخسارة
3: ما كنتش قبلت ما تقبل ما كنتش الروح الرياضية القتل
5: أي الروح الرياضية ما كانش عندي روح رياضية جملة كنت كي نخسر نفد ان يجيني برشا ستريس توالي معني عادي جدا نكلم على الاخر مع لاباليش معني نخسر نربح مع لاباليش
3: هذه من اكثر الحاجات اللي واللي هي حاجه باهي خاطر زاد الانسان يعني اللي ما اي نجم يتعب برشا
5: معني حتى ماهمش جيمرز ماهمش جيمرز ويخسر في حاجه حتى في تروح رامي تجي يعيط ويسيح وكذا عادي جدا تلقى جيمر معناها خسرت روح فيفا عادي جدا
3: سبا وليت عاش
5: ما على باله بالطقس وليت حاجه عاديه على الاخر
3: دونك خلينا نقولوا جيستيون دي زيموسيون يعلمك انك كيفاش تجيري المشاعر نتاعك مازال عندنا شويه وقت خلينا نعطيو شويه نصايح للعباد اللي قاعدين يسمعوا فينا سورتو اللي يحبوا يدخلوا للعالم هذا شنية نجم تنصحهم خليل
5: العالم الافتراضي ماهوش كل شيء اما لازم في نفس الوقت تتعلم قاعدة اللي هي التوازن لازمك توازن ما بين حياتك الواقعية وعالم الألعاب هذي على خاطر كان مش تركز 100% في عالم الألعاب وتعطيه طاقتك وقدراتك وكل شيء ركب رسمي مش تكون في عزلة وتنجم تجيك حتى أضرار نفسية وننصح برسمي الأولياء كما معني بكري اللي يخلوا ولادهم برسمي يلعبوا أما حد معين خاطر برسمي باش تنمي لهم قدراتهم سواء في الدراسة أو في العمل أو في حتى في حياتهم اليومية
3: هذه الأهم ما تنجموا تعرفوه على عالم خليل ليو على عالم الجيمي كنا باش نحكيوا على الماتريال كنا باش نحكيوا زادة على الموندو بتاع تيك توك بما أنه خليل جينا من التيك توك وعنده ديزاستيوس في علاقة بالناس اللي تحب تدخل الفلوس من التيك توك بطريقة زادة كيف كيف متوازنة مواضيع ذو ما نحكيوا فيهم معك مرة أخرى خليل باش نعاودوا نقيموك نهاير آخر بكري صباح وتجي نكملوا نحكيوا في علاقة بالماتريال في علاقة بالانتروتيان بتاع الماتريال بتاع الجيمينج قديش يصرفوا لجيمار في الموندو هذية هذا الكل إن شاء الله نحكيوه نهاية آخر ميرسي على حضورك خليل ليو أنسنا في هالصبحية وكانت هذه جيمينج تيبس جيمينج تيبس احنا مكملين معاكم في ويكاند على كيف موعد الاخبار بعد شويه مع صديقتنا مريم قديره ونرجع بقيه الفقرات نتاعنا على ديوان فما تبعتوش

0: Publicité. محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسبق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا ونحقوا.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: ديوان فام فلاش نيوز.
3: موجز الثامنة، ديوان فام، صباح الخير. فتحوا باب التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة الأسماس للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لدورة 2026، وذلك بداية من الساعة 10 صباحا اليوم. ووزارة التربية تفيد بأن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005، تتضمن عبارة 6 مطبوعة بفراغ، ثم رقم تسجيل في المناظرة. على أن يكون رقم التسجيل متكونا من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن عن تسجيل اضطرابات في توزيع المياه بولايات سوسة والمنستير والمهدية بسبب ارتفاع الاستهلاك الصيفي واستكمال تجارب محطة تحلية مياه البحر بسوسة. وأفادت الشركة أنه سيتم اعتماد قطع ليلي يومي للمياه من منتصف الليل إلى غاية 5 صباحا بداية من اليوم، إلى حين استقرار التزود وتحسين الموازنة المائية بالجهة. النيابة العمومية ببنزرت أذن لوحدات الأمن بمركز الأمن بمنزل جميل بالاحتفاظ بشخصين من أفراد عائلة الجزار الذي عثر على جثته أمس ملقاة داخل بئر بالقرب من مقر إقامته، وذلك للاشتباه في تورطهما في جريمة القتل. يشار إلى أن الهالك البالغ من العمر 57 سنة متزوج وأب لأبناء ويعمل جزارا بالمسلخ البلدي، وكان قد فقد الاتصال به منذ يوم السبت الماضي قبل أن يتم العثور على جثته أمس. إلى شأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن الولايات المتحدة لن تسمح بسقوطها أو تراجعها، وذلك في خطاب ألقاه أمام حشود بواشنطن بمناسبة الذكرى 250 لاستقلال أمريكا. وفي مالي، تصعيد عسكري شهده شمال ووسط مالي مساء أمس بعد سلسلة هجمات متزامنة استهدفت مواقع الجيش في مناطق متباعدة. تبنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين تابعة لتنظيم القاعدة في غرب إفريقيا عددا منها قائلة إنها سيطرت على 3 مواقع عسكرية على الأقل. ختم الموجز الإخباري، يأتيكم الآن لفلاش سبور مع أمين خنوش في أمان الله.
4: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
5: ديوان فام صوتكم.
6: ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية.

0: وكان على ديوان اف ام وليزو سوسيو نتاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت نتاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان اف ام فلاش سبور.
1: صباح النور، أهلا بكم بداية مع المنتخب الوطني. ورسمياً المدرب الفرنسي الفيرونار يرفض مواصلة المشوار وقرر عدم السفر إلى تونس من أجل المفاوضات أو حتى إمضاء عقد جديد أو حتى مناقشة عرض الجامعة التونسية لكرة القدم. رونار عقده الحالي مع المنتخب ينتهي يوم 20 جويلي، وبعد الإعلان نتاعه البارح رسمياً يبدو أنه رفض العرض نتاع الجامعة بعد إشرافه على زوز مقابلات في كأس العالم. الفيرونار في رسالته اللي نشرها في حسابه الرسمي في انستغرام أشكر الجامعة على منحه فرصة التواجد في كأس العالم 2026 كمدرب المنتخب التونسي، واتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني في قادم الاستحقاقات. أخبار الميركاتو، من المنتظر أن غدوة المدرب الصربي ميتشو باش يكون في تونس من أجل استكمال المفاوضات بينه وبين إدارة النادي الرياضي الصفاقسي. فما اتفاق مبدئي وموافقة من المدرب الصربي، ولكن مازال ما صارش اتفاق رسمي بخصوص الراتب الشهري والطاقم الفني اللي باش يكون معاه. ميتشو مدرب صربي عمره 56 عام، كان درب برشا في قارة أفريقيا، درب أندية أورلاندو بايرتس، الزمالك، المريخ، والهلال السوداني، منتخب ليبيا، زامبيا، وغاندا، وآخر فريق كان دربه هو نادي وفاق استيفا الجزائري. 12 مقابلة فيهم 5 هزائم 4 فوز و3 تعادلات من نوفمبر 2025 لغاية أفريل 2026. هو حاليا بطبيعة حر من كل ارتباط. نعود دونك ميتشو منتظر أن يكون غدوة في تونس من أجل استكمال المفاوضات بينه وبين إدارة النادي الرياضي الصفاقسي. من الملعب التونسي والمنتخب الأولمبي محمد عياض الريحي خريب برشا من الانتقال إلى نادي فيبورغ الدنماركي. عياض منتظر أنه يمضي لمدة 4 مواسم مع نادي فيبورغ في قادم الساعات، وفيبورغ اتفق رسميا بخصوص قيمة الانتقال متاعه مع فريق الملعب التونسي، تقريبا نحكيه على 140 ألف أورو مع نسبة مهمة من إعادة بيع الملاعب مستقبلا. الافريقي وموضوع معتزل زدام، اختلاف مادي بسيط بين الزوز اطراف هو اللي اجل الامضاء الرسمي رغم وجود اتفاق مبدئي. المفاوضات ما زالت متواصله بين الزوز اطراف، ولكن الى حدود اليوم الصباح عكس ما يقال بحسب ما عندنا من معلومات ما فماش حتى توقيع رسمي. الملاعب حر من كل ارتباط حاليا بعد فسخ عقده مع ناديها السابق الشرطه العراقي، وفي مفاوضات مع نادي الافريقي مع فريق اوروبي ومع فريق اخر سيشارك في مسابقه دوري ابطال افريقيا. كأس العالم الدورة 16 المنتخب الفرنسي ربح بصعوبة منتخب باراغواي هدف مقابل صفر. هدف كان سجله كيليان مبابي من ضربة جزاء في الدقيقة 70. المنتخب الفرنسي سيواجه المنتخب المغربي في الدور الربع النهائي. نذكر المنتخب المغربي كان فاز يوم أمس أمام كندا 3 أهداف مقابل صفر، ثنائية لعز الدين أناحي وهدف لسفيان رحيمي. برنامج اليوم مقابلة وحيدة قمة بين منتخب البرازيل ومنتخب النرويج بداية من الساعة 9 ليلا. تفاصيل واخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان اف ام. نخليكم مع برنامج ويكاند على الكيف مع ايمن السكوحي.
2: فاقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: بوبليسيتي.
1: تحبتو انت تلوج على خدمة نسبك مع كونسنتريكس؟ سي لو مومون باش تضمن اقوى ريكروتمون. كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء، يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون. كونترا سي دي بريم دي بلافوني تيكي ريستورون اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة. اذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. كونسنتريكس في الكرم والشرقية واحد قرطاج. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 7:30 من 7:30. ويكند على الكيف
2: 8:16 دقيقة. رجعنا لكم كملين معاكم في ويكند على الكيف. نسلم عليكم برشا. أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التسجيل لخدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية لدورة 2026 بداية من نهار اليوم 5 جويلية 2026 مع 10 متاع الصباح. دونك تنجموا تبعثوا ليز SMS متاعكم. أوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته أنه التسجيل في الخدمة هذه يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة للرقم 85005 تتضمن عبارة 6SEX من بعد فراغ من بعد رقم التسجيل في المناظرة، أنه يكون رقم التسجيل متكون من 6 أرقام وفق ما ورد في استدعاء المترشح. وبينت أنه الخدمة متاحة لفائدة المترشحين المنتفعين بخدمات الهاتف الجوال بمقابل تعريفة قدرها 950 مليم باش يتحصلوا المسجلين بالخدمة هذه على إرسالية قصيرة قبل الموعد الرسمي للإعلان على النتائج تتضمن تفاصيل نتيجة المناظرة بما في ذلك أعداد مختلف المواد والمعدل العام ونتيجة الترشح للالتحاق بإحدى المدارس الإعدادية النموذجية. دونك اليوم أبرتير من 10 متاع الصباح نجموا تبعثوا لزسماس هذه في علاقة بمناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية، وإن شاء الله يا ربي يوفق كل الصغيرات الكل. نمشي توا لفقرتنا، الفقرة اللي متعلقة بالكاريزم اللي متعلقة بالهيلة الجميلة والرائعة أوغا. أوغا باش نحكيه اليوم على البرفانات يا جماعة. قديش من مرة شميت برفان على واحد وقلت يخي شنية الريحة هذه ياسر بنينة، وبعد قلت خليني نمشي نشريها. كي جربتها على روحك حسيتها عادية وساعات حتى ما تعجبكش على روحك. الحقيقة الغريبة هي انه المشكل مش في البرفان، المشكل زادة مش في ذوقك، ولكن فما حاجة اخرى اللي يحكي عليها العلم واللي يقول انه كل واحد فينا عنده كيمياء جسم مختلفة. البشرة، الهرمونات، الماكلة وحتى البكتيريا الطبيعية اللي على الجلد كلها تلعب دور في الطريقة اللي يتفاعل بها العطر مع البدن متاعنا. هذيك علاش نفس دبوزة البرفان نجم تعطي لكل واحد فينا ريحة مختلفة. على واحد يطلع العطر ريحته بنينة وخفيفة، على واحد آخر ريحته تتبدل فرد مرة. وزيد المخ متاعنا ما يحكمش على البرفان وحدها، أما زيدة يربط ما بين الريحة والإنسان اللي قدامه. يمكن ذلك علاش تعجبك ريحة البرفان على صاحبك أما كيف تستعملها أنت ما تعطيكش نفس الإحساس. ذلك علاش خبراء العطور ديما ينصحوا ما تحكمش على البرفان من أول رشة ولا كيف تجربها على ورقة، يلزمك ترشها على يدك وتستنى شوية خليه يعيش مع طبيعة الجسم متاعك، من بعد قرر هل أنه هذيك البرفان المناسبة ليك وإلا لا. دونك في النهاية السؤال مش شنو أحسن برفان في العالم، ولكن شنية البرفان اللي تناسب طبيعة بدنك. وكانت هذه فقرة أورا. مرحبا بالناس الكل. 8:19 دقيقة، قولوا لي كيفاش تختاروا برفانيتكم، قولوا لي شنو هي أنواع البرفانيت اللي تستعملوا فيها في الشين يوتيوب بتاعنا ديوان اف ام. برفانيت الصيف، برفانيت الشتاء، برفانيت الرجال، برفانيت النساء، كل حاجة عندها الخصوصية امتاحة. إن شاء الله في الفقرة هذه كل مرة نحكيوا على موضوع كيفاش تنجم زيدا تأثر البرفان على الجاذبية امتاعك والحضور امتاعك. برشا معلومات باش تلقاوها معنا. سينو نكملوا بالموسيقى عزيز، نكملوا بالجو معاكم وين ما كنتوا على ديوان فام صوتكم.

0: ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء صوتكم
1: هنا تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان FM هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به كل نهار سبت واحد من نص النهار للماضي ساعتين ديوان FM صوتكم
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM
1: ديوان FM

على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
1: ديوان فم صوت كوم.
2: بنة الويكاند مع ويكاند على الكيف.
3: ويكاند على الكيف. نسلم عليكم الكل وين ما كنتوا. نهاركم فلو ياسمين. خلينا نبداو بالإهداءات امتعنا. نبداو صديقنا جهادي حب يسلم برشا على ماماتو صبوحة صباحي. يقولها نحبك برشا يا صبوحة, ربي فضلك لينا وربي ديمك تيجفو قروسنا. صديقتنا ابتسام يحيوي تحب تسلم برشا على خويتها محمد وهيثم اليحيوي, تقول لهم ربي ديمكم تيجين فو قروسنا وربي يحفظكم محمد وهيثم, نحبكم برشا. صديقنا أيضا زياد طالب يسلم برشا على ولاده عايشة ومرتضى, يقولهم نحبكم برشا ربي يفضلكم وإن شاء الله ديما نراكم في أعلى المراتب. صديقتنا منيار تحب تسلم برشا على طارق مبروك من زغوين, نادية خملة من أريانة, تقولهم إن شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب وإن شاء الله ربي يفرح قلوبكم باللي تتمنوا. صديقنا صلاح قروي يحب يسلم برشا على خطيبته درصاف عيادي, يقولها ربي فضلك ليا وإن شاء الله ربي تمام بيناتنا بالخير, إن شاء الله على قريب نفرحوا بيكم صلاح ودرساف. أيضا صديقنا وليد خضيري حبي يسلم على والدته سعاد, يقولها نحبك برشا يا سعاد ربي فضلك لينا ولي نحيك علينا أمي الغالية. هذه في علاقة ببعض الإهداءات. خلينا توا نمشي والفقرتنا طنطن دو بلاد.
4: طنطن دو بلاد, طنطن دو بلاد,
5: طنطن دو بلاد.
3: الفقرة اللي تهم مشاغل التوينسة بالخارج, الفقرة اللي كل حلقة نمشيو فيها لبلاد جديدة ونحكيو مع التوينسة اللي عايشين غاديك المشاغل متاحهم حياتهم كيفاش, علاقتهم بتونس بعد الغربة كيفاش وليت وبرشا حكايات. ضيفنا لليوم مشاغب اليوتيوب خلينا نسميوه عزيزي, يقول له الله يهديك انك دخلت يمين للعالم متاع الكرة, عملت فيه في فقرة فلاش باك مونديال على الأغلاط في الأسماء والتسميات اللي عملتهم, ولكن أيضا صديق وفي ومستمع وفي لكل البرامج متاع ديوان فام. صديقنا مهدي بن يوسف حاضر معنا بالهاتف من السعودية. صباح الخيرات مهدي, مرحبا بك معنا في ويكاند على الكيف.
6: صباح النور, شنحوالك؟
3: الحمد لله, مرحبا بك, شنحوالك انت؟
6: يا رب الحمد لله, تعال
3: سلم على الناس كل اوكي. استنوا فيك ديجا يوصيوا فيك
6: ولا يوصيوا
3: أكيد جماعة الشات هذوما أقرب الناس للبرامج متاع ديوان فام وأكثر الناس الأوفياء. مهدي بن يوسف للناس اللي ما تعرفكش نتعرف عليك أكثر, ممكن نعرفوك من خلال التدوينات متاعك, من خلال التنبير متاعك في الريزو سوسيو إلا في اليوتيوب, ولكن ما نعرفوش مهدي في الدنيا التونسي المقيم في السعودية. هيت علي نعرفوك أكثر مهدي.
6: مهدي أنا من
3: أريانا
6: في تونس, نخدم في السعودية شيف باتيسري.
3: شيف باتيسري بيه اي معناها باش تعطينا بعد روسيت مهدي, ما تخرج كان ما تعطينا روسيت او كتو نختار بيه كامل.
6: متزوج عندي بنيه معناها عندي 4 سنين
3: في السعوديه. 4 سنين اي اختيارك للبلاصه كيفاش كاين مهدي؟ تفركز في عروض في بلصه برشا بلايس والا كانت السعوديه وجهه محدده لك انت؟
6: والله لا, انا الحقيقه مش وجهه محدده, انا جاني ديزوفر معناها مده 10 سنين 8 سنين التالي, من الحقيقه ما كنتش مع فكره اني نخرج من الدوم. بعد الكوفيد يوم الكوفيد أنا خلاص يمكن تتبرشة معناها الحقيقة, أول أوفر جوني خرجت.
3: دوك أول أوفر خرجت, أول انهار في السعودية مهدي بعد ما كنت في وسط عائلتك في وسط أصحابك, ومهدي ظهر لي طبيعتك سوسيابل برشا هكا عندك الجو متاعك في تونس, كيفاش عشت الأجواء وخاصة أول يوم اللي هو يعتبر من أصعب الأيامات متاع كل إنسان يبعد على بلاده وفقدت الصوت هكا مش واضح شوية, حاول كيفاش تقرب أكثر للميكرو يا مهدي, كان حاط كي تحكي ديركت من التليفون هكايا باش نجمو تحلق التليفون. نعاودوا نتواصلوا مع مهدي. دونك كما قلت لكم فقره طونطون دو بلاد بالحق حق البارح الفقره نتاع البارح المستشار الجبائي انيس بن سعيد جاوني عديد الاسئله في علاقه بالموضوع نتاع التحويلات نتاع تونس بالخارج وخاصه برشا المقيمين غير النظاميين اللي باش نحاول ان شاء الله يكون حاضر معنا الاستاذ انيس مره اخرى ونحاول نجاوب على التساؤلات نتاعكم. حاولوا ابعثوا لي على بكري الاسئله كل التوانسه اللي متواجدين بالخارج اذا كان عندكم اي تساؤلات اللي متعلقه بالمسائل هذه الجبائيه والماليه تنجموا تكتبوا لي الاسئله نتاعكم وكل مره نجيبوا خبير يجاوب على التساؤلات نتاعكم هذه في علاقه بحلقه البارح. دونك السبت يكون خبير حاضر معنا لحد هكا ندخلوا اكثر في حياتكم ندخلوا اكثر في الجو نتاعكم ونحكيوا على التفاصيل نتاع حياتكم في الغربه. مهدي مرحبا من جديد.
6: اي
3: مرحبا.
6: اول نهار
3: كيفاش عاشو مهدي؟
6: اول نهار انا الحقيقه الحمد لله معناها لقيت شكون ثما شكون الكونتي يعني معناها سهل لي برشا اشتر الخدمه كما يقولوا واشترك القلق وهذاك الكل سهل هولي معناها وصلت لقيت شكون ثما شكون معايا ساكن معايا يخدم معايا وامري الحمد لله. اما الجمعه الاولى تحسها شر كمان معناها واحد مثلا تشوف عائلته يخرج يعمل قهوته وفي حومته مع اصحابه ومع احبابه مستوى اللي كان بالتليفون مره الاولى كل نهار تليفون عشان العائله هذاك كل نهار تبيعها مع الاصحاب معناها مره الاولى كل نهار بعثوا لي كل كفايه كل جمعه
3: ومن بعد لين هما وينك يا مهدي نسيتنا
6: اي هذيك لازم منها وينك يا مهدي نسيتنا وانا كيف كيف وينكم نسيتوني
3: وي هذه هي للاسف ممكن الناس هكا ترى التوانسة المقيمين بالخارج مهما كانت الدوله كل واحد ساعات يقول ما صابني في بلاست ولا ما صابني انا زاد ربي سهل لي نخرج ولا كل انسان كيفاش يرى ولكن الغربه ماهيش سهله الغربه صعيبه وكل انسان يعيش تجربته راهو فيها برشا تحديات. الغربه شنو غيرت فيك مهدي بورتو ماني 4 سنوات ما همش برشا ولكن أكيد طبيعة مهدي قبل ما يمشي وطبيعة مهدي اليوم أكيد اختلفت.
6: والله اختلفت ممكن في الصبر واحد هكا تعلم شوية صبر الحقيقة أما معناها في المعاملات مع العباد ما متصورش حاجة كبيرة تغير ما تصور الغربة الحقيقة ما صعيبة صعيبة معناها واحد باش يجي نهار وباش يرجع لبلاد كمان بتعرف يلقى غربة أخرى بعد يعني 4 أو 5 سنين بعيد وباش يرجع باش يلقى زاد الوجوه تبدلت من بعد وباش يلقى روحه هو بيد وجهه ما عادش مألوف للعباد باش يعاود يتأقلم له جديد كيفاش يرجع من بعد معناها يعيشها مرتين.
3: أصعب المواقف اللي عشتهم مهدي أنت في السعودية وما تنساهمش؟
6: والله أنا أول نهار ولا ثاني نهار عندي في السعودية احنا الحومه اللي نسكن فيها لهنا البلاصات كلها كيف كيف نفس الديكور ونفس الزينه ونفس الزينه معناها خرجت مشيت المجازا خليت تليفوني في الدار مشيت المجازا بالذات ضيعت الدار ثم راجل نلقاه داخل الحجام سعودي معناها لابس ثوب وكشماغ نتاعهم سالته بالضبط نعتني على البلاصه كملت مشيت كيف كيف قعدت ندور وعاود ضيعت البلاصه عوضني راجل اخر عاود سالته قال لي ما كسلتني قبيلة
3: نفس الرجل مضيع الدار ومضيع العبيد
6: ومنقى كسماغ وما عرفت
3: في الاخر كيفاش تصرفت باش تلقى دارك مهدي؟
6: والله تصرفت معناها هي نتاع دراجة بقيت 5 أو 6 دراج وانا نفرك
3: وانت تفركس هذية من المواقف. خليني توا نحكي على التوانسة الجالية التونسية في السعودية من أكثر الحاجات اللي تتقال لي مهدي والحقيقة اللي توجع معناها أنه يقول لك التوانسة البرا مناش باهين مع بعضنا في برشا مداخلات قبل في عبيد نعرفهم ما نعرفش الكوميونيتي في السعودية كيفاش الأجواء بيناتكم عندكم هكايا لميت بلايس معينة تتقابلوا فيهم مثلا في فترة الكوب دي مونت ماتشوات المنتخب فما هكا جاليات تلاقيتوا مع بعضكم تفرجتوا احكي لي على الأجواء بيناتكم والعلاقات بيناتكم كيفاش.
6: والله يشوف احنا في الرياض عندنا زوز ولا كثر رستورانات يعني ماكلة تونسية عندنا قهوة زادة توانسة نتلموا فيهم ماتشوات معناها ثلاث الشامبيونات تاعنا ولا ليكيب ناسيونال نخرجوا معناها نتلموا نكوروا كل مرة نكوروا مع جارية أخرى مرة مغاربة مرة مصارة مرة هنود مرة
3: وشكون يعني يربح أمان ما يسالش على الأقل هكا يطلع لنا المراه قل لي احنا نربحوا كل مره كيفاش باهي
6: كل مره كيفاش نتقابلوا لحقيقه في عيد في حاجه نتقابلوا اما ديما جو تونسي وحده الحقيقه وجو البلاد وحده
3: مية
6: مية حتى معك أصحابك وستة سبعة عشرة من الناس ماكش بتحسها تونسية بيور.
3: مهدي شنية أكثر فكرة كانت عندك على السعودية وكيف مشيت اكتشفت أنه مش صحيحة ولا تبدلت الفكرة هذيك ولا النظرة هذيك عندك؟
6: والله شوفني من الفكرة اللي كانت عندي أنه معناها مازلت السعودية أكلي مسكرة برشا معنا الحقيقة كي جيت لقيت العكس كومبليتمون بلاد متطورة برشا يعني كل شيء تقضيه بالتليفون ما تحركش من بلاصتك مع بنك مع وزارة مع أي حاجة بالتليفون ما تحركش من بلاصتك
3: دوك هذه التطور ممكن اللي لقيته غاديك واللي هكا كي تتلفت وترجع لتونس تعيش البريود هذيك تقولي مصاب احنا النجم نطور خاصة في علاقة بالخدمات متاعنا خاصة بعلاقة بالإدارة متاعنا ومن أكثر الإشكاليات اللي لقاوها تونس المقيمين بالخارج هو المسائل الإدارية وعلاقتهم بالإدارة اللي يتعطلوا في برشا حاجات وقت اللي يجيوا عديد التجارب اللي توصلنا واللي يبدأوا يبعثونا بالحق هذه ممكن اللي ساعات في لحظة من اللحظات تقول يعني
6: نقول لك أنا حاجة طور إكزامبل باش تدخل مثلا نار الشاسي تنتع البارد التونسي ولا ما نار الشاسي ولا أي حاجة من البرة ما يتحلكش
3: معناها هذو ما يعني أبسط الحاجات اللي الإنسان نورمال ما ينجم يقضيهم أديستانس
6: تعمل نور ريجسترومون بنمروك التونسي أنا كي باش نوصل هنا باش نحيي نمرو التونسي معناها ما عنديش نمرو تونسي ما نجمش نحل خاطر يجيني الكود على نمرو يا
3: دونك هذه في علاقة بالتطور متاع البلاد اللي مشيت لها كان ما مشيتش للسعودية ما دي وين كنت هكا البلاصة اللي تمنيت تعيش فيها ولا انك تكون موجود فيها
6: والله هي ما والحقيقة تونس أنا حتى توهاني في السعودية ما بغي نعيش في تونس
3: دونك هذيك هي وكرك هذيك هي بلادك قد ما تبعد وقد ما تتغرب ديما هذيك البلاصه اللي الناس الكل تقول لك ما نجم نرتاح وما نجم نتنفس وما نجم نتشارج كوم يلفو كان كيف نرجع لبلادي مهدي زوجتك وبنوتك شغمورة قاعدين يسمعوا فيك توا عائلتك شنو تحب تقول لهم يا مهدي
6: والله العظيم نحب نسلم على امي وبابا وتوحشتهم برشا أنا الشهية ريخة إن شاء الله نكون بحذاهم
3: إن شاء الله ربي يجيبك على خير
6: زوجتي نحبها برشا وبنتي ربي فضل هذه والناس اللي يعرفوني كل خسرتوا هذا أصحابي اللي في الشاط بالتواكيد رو ينبروا ونسلم عليهم كل توانس الكل زادة خاصة اللي هنا في السعودية برشا زادة قاعدين يسمعوا رب
3: نسلم على الجيل التونسي الكل اللي متواجده في السعوديه ربي انس غربتكم شكرا ليك مهدي على المداخله هذه ان شاء الله ربي يجيبك على خير العائلتك وربي يوفقك في المسيره المهنيه نتاعك في الاوف بعث لي روسيت نتاع الكلاص في الدار هاكا وماتون بعد نهار السبت الجاي نقول لكم عليها سينا كانت هذه فقرتنا طونطون دو بلاد
4: طونطون دو بلاد طونطون دو بلاد
5: طونطون دو بلاد
3: هذه طنطون دي بلاد إذا كنت حابوا تشاركوا معنا تنجموا تبعثونا على الانستغرام متاعنا وإلا على فيسبوك ديوانا فهم تنجموا تبعثوا لي أيضا على الانستغرام تاعي ساكوحي إيمان إذا كنت حابوا تحكيوا على مشغلكم في الغربة كل مرة بلاد تكون موجودة في الفقرة هذه احنا نكملوا مع الموزيكا موعد الأخبار مع صديقتنا مريم قديرة خليكم في الاستماع معنا على ديوانا فهم صوتكم

0: بوبليسيتي.
1: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
2: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتساندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليز إكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا، ديما قريب لتونس.
3: ديوان فام فلاش نيوز.
4: موجز التاسع راديو نفام، مع السلامة. 50% من حوادث المرور تكون درجة نارية طرفا رئيسيا فيها، وفق ما صرح به رئيس فرع المرصد الوطني للسلامة المرورية بالوسط الغربي العميد هيثم الشعباني، مشيرا إلى أن 4 من بين كل 10 وفيات ناجمة عن حوادث السير هم من مستعملي درجات نارية، وهو ما يعكس وفق تقديره ضعف الالتزام بإجراءات السلامة، وفي مقدمتها ارتداء الخوذة الواقية. وفاة شاب على عين المكان إثر اشتعال سيارته بسبب حادث مرور جد بطريق الوطنية عدد 3 بمعتمدية سيد علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد، وفق ما فاد به مصدر أمني لديوان فهم. وتتمثل صورة الحادث الذي جد صباح اليوم في اصطدام سيارة الشاب بشاحنة من الخلف، مما أدى إلى انحرافها واشتعال النيران فيها. افتتاح مشروع ساحة المغرب العربي الواقع أمام مقام أبي زمعة البلوي بمدينة القيروان في حلتها المعمارية الجديدة، بعد استكمال أشغال إعادة التهيئة الشاملة وترميم لتصبح فضاء تشاركيا دامجا ومراعيا لنوع الاجتماعي ولتطلعات العائلة. إلى شان الدول، يرتفع حصيلة قتل الزلزالين المتتاليين في فنزويلا إلى 2954 شخصا على الأقل، مع إصابة أكثر من 16500 آخرين بحسب ما أعلن عنها رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا. وفي إيران، تقام اليوم في طهران الصلاة على جثمان المرشد الإيراني الراحل في اليوم الثاني من مراسم تشييعه التي شاركت فيها حشود كبيرة، وحضر الرئيس الإيراني مسعود بازشكان وعدد من كبار المسؤولين من بينهم رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين بحسب ما نقله التلفزيون الرسمي الإيراني. ختم الموجز الأخباري، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة في أمان الله.

0: ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم ويكاند على الكيف كل سبت وحد من سبعة لنص النهار
1: التسعة وحدش دقيقة مرحبا بكم الكل وين ما كنتم مكملين معكم في ويكاند على الكيف تحياتي ليكم إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال للناس اللي خرجت تقضي على بكري تحياتي ليكم إذا شنية تبردكم في نهار اليوم نعرف أنه في الصيف من أكثر الحاجات اللي تحير فيهم المرأة إيش باش نطيب وتزيد كيف تسأل راجلها تقول أعطيني دبارة ولا تسأل أولاد أعطيني دبارة طيب اللي يجي النهار اللي يجي هذيك باش تشوفوا ردة فعل عمركم ما تتخيلوها على الكلمة هذيك فقط دوك اكتبوا لنا شنو دبرتكم لليوم في التعليق سواء على الفيسبوك والا اليوتيوب اللي تقضي وزيد شنو اسعار الخضره شنو الدنيا اللي في البحر على الشط صحه ليك يا سيدي صحه استمتعوا بالعطل نتاعكم وان شاء الله ايامكم الكل زينه لقيت هذايا يلتحقوا بيا التشكيله لقيت هذايا اللي يجيو ايوانسوني نبدا بمحمد رمضاني صباح الخيرات محمد
2: صباح الفل وياسمين
1: صباح
2: النور الحمد لله عايشك
1: احمد نهارك ورد
3: يعيشك ربي فضلك صباح النور وتحيه لكل مستمعين
1: اول سؤال اساله لهم بشير ايش عملت فيكم الشهره بعد حلقه البارح كيفاش كانوا ليزيكو من عند العبيد
2: باهي اما الحمد لله مشهورين من اللي صغار
1: باللي صغار ما شاء الله عليكم هاكا ما زدتكم شيء الراديو
2: حومة التوامة مكتب التوامة لسه التوامة
1: اللي ريفيرونس الكل بكم بكم انتم
4: حتى بليير او متواضع انا زيد 7 فريد متبليير
1: ما شاء الله
4: صباح الخير
1: التواضع كله بحذايا
4: صباح الخير صباح كل ايمان احمد ومحمد اللي يسمعوا فينا واللي يشاهدوا فينا ان شاء الله تعديوا معنا بقيت 3 سوايع هذوما نعملوا فيهم ضحكه وناخذوا فيهم معلومات ان شاء الله ربي معكم وربي يفرحكم
1: حبيت نحيي الكيف نتاع محفل الحميدي اللي البارح عديد الرسائل اللي وصلتني بخصوص التشكيله والاولاد نتاع البارح واللي حييهم برشا واللي برشا طلبوني قالوا لي مين راهو عندنا عروسات نحبهم يجيو فبالحق الخدمه اللي تتخدم بمحبه راهي توصل لقلوب العباد والامبيونس مش حتى على الغناك هاو تنجم تلقى عباد تغني بالقدا وتلقى امبيونس ولكن ها فما حاجه اللي في الاولاد فما صحيتك الكيمياء اللي بيناتهم هي اللي ممكن وصلت خلينا ننطلقوا معكم بأولى فقرتنا ترند الويكاند
0: ترند الويكاند
1: ثلاثة أخبار ثلاثة مواضيع واللي كانت أحديث المواقع متاع التواصل الاجتماعي باش نبدأ بيك يا محمد
2: أي. مبروك فوز المغرب 3-0 المغرب البارح شرفتنا ونورتنا وعدت مقابلة طيبة فرحنا نحن البارح في القهوة كي تفرجنا كلنا فرحانين صحيح الشوط الأول ما بداش به لكن بعد مع الأهداف الناس الكل شيخت والناس الكل فرحت فرحانين فوز المغرب وبقلت ربي ما زالوا مواصلين وبقلت ربي علاش لا إلى النهاية
1: قلت في الأوف اللي يتعب يلقى
2: صحيح والمغرب خدموا وحتى في الصغار في الشباب هزوا برشا ألقاب وما زالوا مواصلين مباراة مع فرنسا مش سهلة لكن على شلي كي تحلم توصل
4: وبالحق إيمان باش نتدخل راهو حتى شيء ما يجيب بالصدفة سيرتو تو في الرياضة في معناتها في الفوت سيرتو مع التطور والكل ما عادش بالزهر وهنا مع بعضنا وقليب وقرحة احنا المنتخب نتاعنا كان معروف علينا القرحة والقليب ونعملوا مع بعضنا والناس الكل معناتها المسابقه الاخرانيه لا لقينا لا تكنيك لا تكتيك ولا القليب دونك المغرب راه ماهوش بالصدفه الكوب دو موند اللي فات كيف عملت باركور باهيه وصلت فينال كوب دافريك المنتخبات الشابه نتاعهم كلهم يوصلوا البوديوم دونك راه اذا تحب توصل اوكي القرحه والقليب لازمهم اما راه لازم برشا خدمه وتكنيك وتكتيك
2: صحيح
3: ولهنا هذا اللي هزنا الترند الويكاند الثاني اللي نحكيه على حمله التشويه الكبيره اللي صارت على رمز من رموز تونس عصام الشوالي عيب اللي قاعد صاير عليه عصام تحيه ليه مجهول وتحيه راه عصام علاش يعجبنا عصام والتحليل نتاعو والتعليق نتاعو على خاطر ديما يعطي الحقيقه ما يخبيش ما يمسكيش هذاك الناس كل تعمل جو كي تفرج فيه وتسمعه، والناس تختاروا بالذمه مش من تونس، من كامل الدول العربيه يختاروا بالذمه على شيء هذا. خساره للاسف الحمله جات من تونس، وان شاء الله تتوقف الحمله على خاطر ما يستحقش.
2: ومش تبو يعني كل المنتخبات خسرت بنتائج عريضه.
3: هو الكلمه اللي عطاها قالك تو خلطنا 40 هدف، المنتخبات العربيه الكل قبلوا 40 هدف. نلوموا عصام ولا نلوموا المنتخبات اللي ما حضرتش كاس العالم على قاعده؟ عندك 4 سنين باش تحضر، ما تلومك روحك.
1: دونك لهنا بالحق رينا برشا كلام الحقيقه يوجع في حق عصام الشوالي، واللي هو يعتبر رمز من رموز التعليق الرياضي العالمي. خلينا نقول برشا ناس اللي تختار وهو بالذمه باش اتبع، احنا تونس مالوغوزمون مانيش بهين في بعض.
4: هو شوف، هو عصام شخصيه معناتها عامه ونتصوره قابل للعبه، وكما يشكروه نتصوره يقبل انهم ينقدوه. هو عصام اللي لاحظوه عليه انه في المباريات نتاع ليكيب ناسيونال معناتها المنتخب التونسي والا الفرق التونسيه، هو اللي اكثر يتخمر فيها وتحسه معناتها يعلق في، قول عليه هو مشجع معناتها، قول عليه تونسي ويتخمر في قدام الميكرو والكل. اما كي تسمع وهو يحلل معناتها ولا ينقل في المباريات الاخرين معناتها ريفيرونس راهو عصام جوي، راهو ريفيرونس راهو، عنده كلمات وعنده ماتشوات تعملوا يقعدوا في التاريخ حتى نذكروا. خلص خلص خلص
2: صحيح، حتى في لعبه فيفا كان موجود عديد المرات.
1: هذايا في علاقة بالحملة، واللي الحقيقة ما تجيش، وكما قلت أنت معنى الحملة هذايا اللي يدعموا فيها توينسا وانطلقوا بها توينسا. ما نعرفش احنا الإيماج متاعنا قدام العالم كيفاش، معنى الناس اللي تحترم الـ الـ الـ الـ الاسم متاع عصام الشوالي باش يقول لك شو أولاد بلاده وين وصلوه. الكلمة اللي قلتها أحمد أنه هو يقول في الحقيقة كيف ما هي، وساعات الحقيقة حقيقتنا توجعنا وما نجموش نقبلوها. فهذايا اللي كان حديث التوينسا البارح. خليني نمشي البشير، شو عندك في الترانت؟
4: إيمان، البارح الحقيقة هبط خبر فاجئ العبيد اللي تبع في الشأن الرياضي والكل، إنه الرابعة التونسية سابقا غفران بالخير جنست واخذت الجنسية الألمانية باش تولي تلعب في بالعالم الألماني. من الحقيقة مانيش باش نحكي ونقول اللي غفران كانت تخلص في 300 دينار في الشهر، وانه غفران كي هزت لميداي وهزت لتيتر وكي روحت للمطار مستقبلها حتى مسؤول، هذا كل مانيش باش نحكي عليه. انا باش نقول حاجة واحدة، انه غفران كي مشيت لألمانيا راهي مش مشيت باش تحسن البرفورمانس متاحها ولا تلوج على الشهرة، ليه راهي مشيت مالوروزمو تلوج على الكرامة متاحها اللي فقدتها في تونس. ونحب ناخذ الموضوع الحقيقة من جانب آخر، ونحب نقول انه راهو غفران البلاصة اللي خرجت منها واللي كونت غفران واللي كونت أبطال أخرين راهو هي الصالة القاعة الرياضية بحيث ضامن نسميوها
1: الصالة الزرقاء
4: الزرقاء للعباد اللي يعرفوا المنطقة، راهو منجم متاع أبطال معناتها عطاه برشا المنتخبات التونسية في الألعاب الفردية كيما اللوت وكيما الالتيروفي لي. يا دولة يا وزارة يا مسؤولين، إذا تحبوا الشباب هذايا ما يعملش كيما عملت غفران، نمشي ونشوفوا الصالة هذه ونحسنوا ظروفها. راه بالحق شبابنا وصغيراتنا وأبطالنا التو راهي مازالت فيها أبطال، راهم في حالة مزرية، حالة ما تنجمش تكون فيها أبطال. صالة نقصتها كل شيء، صالة نقصتها كل شيء، صالة تو كان حيوط. دونك نداء للمسؤولين نعملوا طلع على الصالة هذه، رانا النجم نخرجوا منها أبطال وأبطال. احنا البارح استدعينا صغيرات بحذينا وعبروا على حبهم وانتمائهم لتونس، بربي ما نخليهمش كي يكبروا يبدلوا رايهم.
1: هو ومن لا شيء خرجت أبطال المنطقة متاع حيط ضامن، واللي كان عندي عديد الاستضافات من المنطقة هذه واللي بالحق اكتشفت فيها برشا برشا مواهب. الأحياء الشعبية اللي مهمشة في تونس للأسف، ولكن فيها ناس اللي تحارب يوميا من أجل أنها تحقق الأحياء الأحلام متاحة. وقت اللي نحكيه على سبورتيف بشير نحكيه على ماكلة نحكيه على انترينمو المينيموم معناها متاع الحاجات اللي يلزم تكون متوفرة للرياضي ما هيش متوفرة. ومع هذا الناس قاعدة تعمل في المستحيل بدعم من أصحابهم بدعم من الانترينور. وتحية برشة للي كوتش اللي موجودين سبيسيال ما في الـ في الـ في, الـ في الحي على خطر فما ناس من كتبها قاعدة تصرف وتصرف على الـ على الـ على الـ معناها لي شامبيون صغار اللي عندهم وقاعدين يزرعوا فيهم في الحلمة. حضرت في بعض القاعات وسمعت لي ديسكور نتاع كلكو كوتش اللي قاعدين يكسحوا لهم في قلوبهم ميسالش هما يقولوا عليكم ما تنجموش توصلوا ميسالش هاني معاك وهاني ندز معاك باش انت توصل. الناس اللي تنفستي هذه الناس اللي عندها ايمان انه تنجم تغير حتى بحاجات بسيطه بالحق ما نجم نقول لهم كان شابو با وتحيه كبيره.
4: تعرف ايمان الحقيقه خطر الصاله هذه عندها اثر علي انا كي كنت اتليت كنت نعمل جيدو الحقيقه في فريق معين فريق منافس للجماعة الصالة اللي هو نادي حي التضامن والكل. كي كنت نعمل جيدو كنت نعمل رنفورسمون تاعي مع جماعة الالتيروفي لي في صالة حي التضامن عند كوتش عم بشير ربي يذكره بالخير. دونك مالغري اللي لي دوز ايكيب معناتها يتنافسوا اما وقتها خليني ندخل ونترينا ويتلهيو بيا ومالغري لي انا من سبيساليتي اخرى.
3: عندي نقطة. نحن تعاوننا في ديوانة فيه مع كل مشكلة نلقاو الحل. لازمنا شركات رعاية تجارية كل شركة في تونس لازمها تدعم بطل راو كان مش نقعدوا مسيبين الأبطال متاعنا هكا بالواحد باش يخرج من تونس. من حق كل مواطن تونسي ناجح في المجال متاعه أنه الشركات تدعمه وهذا حقه. علاش ساعات تلقى يقولك دقيت البيبان الكل والشركات باهي هكسا بيدوسيك وما يرجعولوش. للأسف هذه لازم تتقنن وتولي كل شركة معروفة يكون وراها أبطال
1: تتبنى بطل. حكاية غفران هي حكاية مئات الرياضيين في تونس كل واحد بطريقته أو بأسلوبه حب يهرب بجلده كما نقولوها بالكلمة. ناس برشا لاموا على غفران ولكن ما تعرفوش الوضعية بتاع غفران منين خرجت كيفاش عاشت شنية اللي لزها باش خذيت قرار اللي ما كانش سهل عليها وما كانش زادة سهل علينا خاطر زادة احنا يوجعنا انه نشوفوا بطلة من بطلاتنا معناها انها باش تمثل منتخب آخر غير المنتخب التونسي. ولكن مثالش نعذروا العبيد خاطر كل انسان عنده ظروف متاعه كل انسان موصل لخذ قرار وما تخيلش كان قرار سهل بالنسبه للغفران باش ياخذ قرار كيما هكايا راه وراه برشا تعب وبرشا وجيعه. ما نجموش نحكموا على العبيد واحنا ماناش في بلاصتهم. هذه الوضعيه على الاقل اليوم اللي محتاجينه اليوم من الجامعات متاعنا اللي تعنى بالرياضه الكل اذا كان باش نصلحوا يلزمنا نصلحوا من السيس والسيس هاكم ريتوه معناها في الصغيرات اللي قاعدين يمشي ويطلعوا بشوية إذا كان قاعدين يراو في اللي زيليتي عانيو كيفاش تحبوا يخمم وكيفاش تحب والدي يخمولوا في مسيرته الرياضية. فأقيت باش ننقذوا الوضع وكانت هذه تراند الويكاند لليوم.
0: تراند الويكاند
1: احنا نمشيو فاصل مع الموسيقى نرجع بعد شوية لحديث التويمة توين توك بعد شوية على ديوانا فم.
0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوانا فم.
1: ديوانا فم

0: تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان FM. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان FM صوتكم.
1: بنة الويكاند مع ويكاند عكيف.
2: 9:35 دقيقة، رجعنا لكم مكملين معكم المشوار في ويكاند على كيف. مازالوا برشا ضيوف يستنوا فيكم في الويكاند بعد شوية. توينز وبشير حاضرين هوني، اختاروا موضوع مهم برشا، وعلى قياس بشير ظهر لي الموضوع توت سويت في توين توك.
3: توين توك،
2: حديث التويمة، شنو اخترنا اليوم باش نحكي؟ واي
4: نبداو، نحب نعطي الكلمة لخونا بشير.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالت ليش نشرب
2: الموضوع اللي على قياسك،
5: اللي باش نحكيو عليه على التواضع.
2: اي
5: دونك باش نعطيكم كيفاش تنجموا تعيشوا متواضعين ونعيشوا بالموجود، ما غير مظاهر، ما غير ما نبداو نوريو في رواحنا بالفارغ.
2: اللي حكاه بشير هذاك العكس نتاعو باش نحكيو عليه اليوم. باش نحكيو على المظاهر اليوم اللي اصبحت تاثر علينا في تفاصيلنا الكل، في علاقاتنا، في علاقتنا برواحنا، في علاقاتنا باقرب الـ الـ الـ الناس. ضغط مواقع التواصل الاجتماعي لليوم زاده ولا رافد من روافد الاحساس هذيا بتاثير المظاهر على حياتنا. دونك مقاربه جديده، مش جديده بلوتو، ولكن مقاربه اللي مهم جدا انه نحكي وعليها، خاطر اليوم برشا ستريس نعيشوا فيه مانيش فاهمينه منين، ولكن الحكاية الكل تنجم يكون أساسها هي الريزو سوسيو.
4: مواقع التواصل الاجتماعي هو سبب في الأزمة هذه اللي ديما ننصحوا العباد رد بالك تتغرم تعامل في عامل فلو لمية عبد وميتين عبد وثلاثمية عبد وانت تتبع فيهم يومين بتاع شنو يفيدك. وهي الأغلبية هو هذا مشى سافر لبلاصة، هو مشى رستو لفلاني، هاو كلين ماكلة الفلانية. راه مش هكاك يعيشوا تونسي، ومش هكاك يعيشوا حتى أغنياء اللي في العالم. ما تقارنش روحك، راه ليمات لكل إنسان، نهار الفوق نهار اللوطة. راه حتى هذاك اللي تفرش فيه ويهبطك في الفيديوهات، راه ما تعرفش نهاره كيفاش تعدى، أكيد تعدى بأزمات أما ما يوريش في الفيديو. وهذيك غلطة المؤثرين، كانك بالحق مؤثر توري نهارك اللي تعدى صعيب، وميساج كذلك كيف عندك الحق توري نهارك تعدى محليه، ما تعديش كان الشيء الإيجابي فقط.
2: محمد
6: نحب نقول نقطة على التواصل الاجتماعي. والله البارح كنا في قهوة وتفرجنا في ماتش كورة، الراجل في تليفونه، المرأة في تليفونها، والزوز مش لهين ببعضهم، وكل واحد في تليفونه بسبب المواقع التواصل الاجتماعي، وزوز يسكروليو. توا خرجتوا مع بعضكم، احكيوا مع بعضكم، اعطيوا الوقت لبعضكم، مش وقت متاع تليفونات. هذا يأثر حتى في العلاقات بين الراجل ومرته، انا نشوفهم حتى العلاقة بشوي بشوي بعد الحب ينقص. خرجتوا مع بعضكم وقعدوا مع بعضكم.
2: وانت حكيت على الكوبل، وإحنا نحكيوا على المظاهر، نشوفوا في حياة الكوبل في الريزو سوسيو، الحياة المثالية اللي فيها برشا حب، اللي فيها برشا فلوس، اللي فيها دار مضخمة، اللي فيها فواياجات، اللي فيها مرأة مزيانة وراجل محلي، والكل حاجة مثالية اللي الإنسان يمكن يحلم أنه يعيشها يراها في تليفونه، وبعد ما يسكرولي، بعد ما يتفرج يتلفت للواقع متاعه. أول حاجة بش يخزر لها، بش يخزر للبارتنير متاعه، سواء امرأة سواء راجل، بش يخزر لصغاره، بش يخزر لداره، بش يخزر الإمكانيات متاعه. وفي اللاوعي تبدا المقارنه. راه ساعات الانسان ما يفيقش بروحه، ساعات يقول لك لا يا اخي عادي، كل انسان ربي شعطاه كل انسان، ولكن راهي المقارنات هذه ما تصيرش على المستوى الوعي نتاعنا، راهي تصير في اللاوعي نتاعنا.
6: كيما سمحني كيما ساعات ديما في نهار عيد الحب تهبط التصويره نتاع اللي هدي لها كهربا، كل تونسيه
2: تولي تحب الكهرباء. كيفاش يخرج التأثير هذي؟ يخرج من خلال التذمر الدائم. تلاحظوا انه ولينا ياسر نتذمروا من بعضنا، مش عاجبنا شيء من بعضنا، مش فاهمين علاش. راهو نفس الشخص تعرفه، عشت معاه في فترة الخطوبة، عشت معاه سنوات متاع عرس، وما كانش التذمر اللي قاعد تعيش فيه اليوم. وليت تراف اللي ديفو اكثر من اللي تراف اللي كاليتي، وليت تراف الحاجات الخايبة اكثر من حاجات البهية. هذا الكل منيش خاطر أنت ديجا عندك تصويرة موجودة في اللاوعي متاعك، التصويرة اللي فيها الحياة المثالية ديركتومون، باش تولي كل شيء ترى فيه خايب، كل شيء باش تقارن به تقارنه بالتصويرة اللي عندك، ومن غديك يبدأ التذمر. اليوم ولينا نعيشه حتى أكثر من قدرتنا. بشير، انا حكيت البشير، ترى بشير هو ليكزامبل اللي باش نحكيوا عليه، من الناس اللي يعيشوا برشا بالمظاهر، الناس اللي يصرفوا برشا فلوس على الايماج نتاعهم. احكي لنا على تجربتك
5: بشير. تجربتي مع المظاهر.
2: تجربتك مع المظاهر معناها بيس والجو ذاك.
5: شوف انا الحقيقه الموضوع هذا نجم ناخذوه من برشا جوانب. فما جانب انا نمن انه في الدنيا هذه تنجم عند لكل مقام المقال، وعندك بروفيل لازمك تخدم عليه، عن البروفيل البروفيسيونيل والعباد اللي تتقاطع معاهم في حياتك هذيك، دونك لازمهم حقهم عليك انك توريهم ايماج معينه. ونحكي ديما نحكي على روحي، وعندي لافي بيرسونيل اللي هي حياتي مع سواء مع مرتي ولا مع اصحابي، بيان سور هذيك نعيشها كيما انا نحب. معناتها ساعات يقول لك بوجهين ولا بوتلاثة، ريت انا كلمه بوجهين وبوتلاثة الحقيقه ما راهيش حاجه خايبه برشا، خاطر بالحق لازمني معناتها انا وياك نتعاملوا في كادر بروفيسيونيل، لازمني عندي بروفيل ووجه نوريه لك. نجيو توا للريزو سوسيو الكل، هيك مشكله تربيه احنا تربيناها اللي احنا مانيش مقتنعين. دونك الحل في هذا انه الجيل الجديد، ديما مشكلتي في الجيل الجديد خاطر نخالط فيهم برشا، لازمنا نغرسوا في صغارنا والعباد اللي قربنا القناعة. راو ريت الحياة مقبلة، تحكيوا على الحياة المثالية، ما فماش حياة مثالية في الدنيا، هذه سنة ربي في خلق. معناتها كان الحياة المثالية باش نعيشوها نهار آخر في الدنيا الأخرى. أما راو مادام عايشين في الدنيا هذه راهي ما فماش حياة مثالية، الحياة اللي قاعدين يصورونا فيهم هما يخدموا. أنا مثلا نشوف أخي الكلنا نشوفه في الليوت وفي الصيف وفي ونقولوا منين يجيبوا الفلوس، يصبحوا راقدين وفي الليل يسهروا ويتعشوا، ونقولوا منين الفلوس منين ومنين عايشين. والكل ربي يزيدهم، كل واحد كيفاش ربي عطاه رزقه، كل واحد كيفاش عطاه كيف ابتلاءاته زاده كيف راه ما نشوفوهاش حتى رزقه كهو، نشوفوها حتى ابتلاءات. والكلهم المؤثرين اللي في تونس الكل عشناها العشر سنين الاخرانين، ما فماش مؤثر في تونس ما صارتلوش كالبوز الخايب والا الفضيحه والا مسكين شهر وشهرين والناس تتاكي فيه. دونك انا عندي حل حقيقه في الحاجه هذه، وانا نتعامل بها انه نحكيه برشا مع رواحنا. احنا شعب، نسبه من الشعب كبيره الحقيقه، ما نتحاوروش بينات بعضنا وما نتحاوروش مع رواحنا. انت راه اللي هذاك الكلام الدخلاني اللي هو العقل الباطني اللي يحكي معاك واللي عايش نهار كامل في حزن في اكتئاب ويحب وديما يقارن فيك، لا احكي معاه قول انا راه حياتي هكا، انا السنه هاني لهنا صيفت في البلاصه الفلانيه، لازمني شنو نعمل باش المره الجايه نصيف في البلاصة مخير ولا نلبس مخير ولا ناكل مخير ولا نكسب مخير، وتحط لي زوبجيكتيف متاعك تتعامل بالواقع متاعك، سواء وصلت وإذا ما وصلتش تعرف اللي انت حاولت. دونك هذه الكل راهي عركة داخلية بينك بينك وبين روحك، هذيك تخليك خاطر الاخر في الاخر حتى كنت طولت عليكم المؤثر راهي خدمته، هذيك راه هو خدمته يأثر عليك ويكرهك في المريول اللي لابسه أنت، واللي أنت قبل ما تشريه كنت تحبه
2: مش تشري المريول اللي لابسه هو.
4: كلمة مش حاجة، مش كل حاجة تعجبنا لازمنا نشريها. نشوفوا توا الأغلبية خاطر نسيه هاي اللي قاعدة
6: عمر قال لا تشتري كل ما تشتهي.
4: قاعدين نشوفوا جماعة ديليفري يتشكيوا يقول لك أنا نوصل كوموند لمرأة ومن بعد ما عادش تهز عليه تليفون، وهذه كشنو تعدي ليل كامل وهي تشري هذه تشري هذه تشري هذه هذه تعجبها هذه تعجبها
2: وصبح تندم
4: تلقى قضية بمليون تقول لك نمشي نجيبهم.
5: وراو زيدة حاجة أخرى إيمان، كان مازال عنا وقت، راو المشكلة الكبيرة اللي نعانيه منها الناس كل، راو الفراغ، عنا فراغ كبير. ما تقوليش نخدم الصباح لليل، عنا فراغ عاطفي فراغ نفسي فراغ، معناتها أي إنس أي معناتها أي مرأة ولا أي راجل كوكسسوارة الفراغ هذيك قاعد يملي فيه، معناتها عنا مشكلة تاع ساتيسفاكسيون. وهي معناتها إذا كما عجبتنا الإكزامبل تاع المريول وقص عليه، راو أي حاجة تبدأ تحب تعملها لفيت اللي وصلت عملتها وتكرهها ليه وقتها لازمك تحكي عليه؟ انت عم ناول تطلب في ربي باش تاخوه الحاجه هذيك، عم ناول كنت تطلب في الشيء اللي عايشينه احنا تو،
2: هو دعواتنا القديمه
5: كي توصل حتى من ربي ما يحبش، معناتها بتحمد ربي فرحان ورايح. الكل ريت، وخنقول لك حاجه اخرى، ريت الحياه اللي عايشينها ليزانستغراموز وهذوما المؤثرين، راهو 5-6% من الشعب التونسي هذوكم عايشين، ربي يزيدهم وربي ارزقهم واب عن جد ولبس عليهم، ويعملوا ليوت ويمشيوا لموناكو ويعملوا السفريات ويمشيوا البال. رانا الباقي الكل الشعب كيف كيف، ورانا الكل
2: من
5: نفس
2: من نختلفوش برشا على بعض، جست باش باش نتفاعل مع المتابعين نتاعنا اللي قاعدين يكتبونا في الموضوع. صديقنا هيثم غوزي يقول لكم لي زابارونس سون ترامبوز، والناس تعشق المظاهر. صديقنا معز منوبي يقول سيدنا عمر بن الخطاب من راقب الناس ما تغمن. قداش عجبتني الكلمه هذه، الناس اللي هو معناها مراقبه دخلت علينا، خاطر الانسان مش انت بالعاني قمت تراقب في العباد، ولكن من الحاجات اللي يعرضوك. احنا حكينا وركزنا على لي ريزو سوسيو، خاطر هما اليوم هو الباب الاساسي لمساله المظاهر. اليوم التونسي عايش بالقروضات، التونسي عايش بالديون، التونسي عايش اكثر من الطاقه نتاعو، راهو ابار الوضعيه الاقتصاديه الصعيبه اللي قاعدين نعيشوا فيها، وهذه الكل متفقين فيه. ولكن اليوم اذا كان انت ما تقدرش باش تمشي لوتيل جمعه من زمان، فمش علاش تتسلف باش تمشي جمعه، امشي ويكاند اذا كان عندك حق الويكاند، امشي في نهارك اعمل غطسه وراو، امشي على قد كيفاش مكتوب. على قد خطوتك حط الباسك، ولا فما هكا مثل شعبي في
4: مسؤوليه، راكي تبدا صوتك مسموع وكي تبدا تصويرتك معروفه للعالم، راي مسؤوليه، راي ذيك هديه من عند ربي اللي كنتي حاول تستغلها بالكدا.
5: وحاجه اخرى باللي ايمان
2: ديما عنده حاجه اخرى،
5: بربشتوني ليه بربشتوني
2: اخر باش نسكر
5: راو الكره الارضيه ذي والعالم فيه 7 مليارات، ريت حياتك اللي تتضمر منها راهي امنيه اقل حاجه 2 مليارات بشر على الكره الارضيه ذي يتمنى يعيشها. انا وتعرف معناتها بصفة معاملتي مع ليزاديران والكل، يجيك يبدا راو معناتها كل شيء يبدا مريقل، ما يبدا متقلق. الاكزامبل سهل، شوف خواتك في غزة كيفاش عايشين وانت شوف كيفاش عايش، شوفوا هما يخرجوا لنا في فيديوهات وفرحانين ويقول لك هذا ابتلاء وان شاء الله ربي يعطينا على قد الابتلاء نتاعنا، واحنا راهو الاوبجيكتيف نتاعنا نهار اخر والكل. وتلقاك انت بكرهبتك
2: بصغارك
5: دارك اوكي
2: ومش مرتاح
5: ومتقلق، وتحب كان عندك دار في الحومة الفلانية تحب الحومة اللي بعدها. دونك قناعة كنز لا يفنى، وكل واحد يحمد ربي ويعيش العيشة اللي هو يحبها، وكان يحب يقدم يخدم باش يقدم، مش حاط ساق على ساق ويقول شبيه فلان عايش كيكا وانا لا.
2: هذه اللي حبيت نختم بها، انه
5: بدلت لكم النظرة اللي انا
2: تقدم تحب تقدم اخدم على روحك، تحب توصل، ولكن امشي بالامكانيات متاعك بالخطوة متاعك، مش بالضرورة تكون نجاحاتك هي نفس نجاحات الاخر، خاطر نجاحاتك تنجم تكون مختلفة، واللي تعديت به الكل في حياتك هذوكم هما مراحل اللي صنعت منك الشخص اللي انت اليوم. مش بالضروره تقارن روحك بفلان وعلان وتراهم هما ناجحين، خاطر مقياس النجاح يختلف من شخص الى اخر. وكانت هذه فقرتنا لليوم في توين توك. توين توك احنا نمشيو للاشهار موسيقى، نرجع بعد شويه على ديوان اف ام صوتكم.
3: بوبليسيتي en illimité ou t'aum في الجيجاوات
7: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي و بفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.

0: خلاص خلاص.
1: بوبليسيتي.
2: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع لطرح لايف؟
3: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و 900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
4: أريدو، طور عالمك.
5: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، موضع من برا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش، وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي powered by TT.
6: جو

0: قلب تونس.
1: مع انترنت تي تي صيف السنة الكلنا على موجة الفوت وين ما تشوات. تمتع بجو الكورة الكل بلاش مع فوت 24 ماكس لمدة 30 يوم كاملين كي تكتيفي فورفي 30 جيجا كومبوزي نجمة 140 نجمة 7 دياز. وتمتع بجو كوغرامك مع الفورفي 30 جيجا اللي هزنا ويطير بينا الكل على موجة الفوت.
2: ديوان افهم فلاش نيوز
3: موجز العاشرة ديوان افهم عسلمة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن عن تأجيل اضطرابات في توزيع المياه بولاية سوسة والمنستير والمهديدة بسبب ارتفاع الاستهلاك الصيفي واستكمال تجارب محطة تحلية مياه البحر بسوسة. وأفادت الشركة أنه سيتم بداية من اليوم اعتماد قطع ليلي يومي للمياه من منتصف الليل إلى الخامسة صباحا إلى حين استقرار التزود وتحسين الموازنة المائية بالجهة. البنك التونسي للتضامن يبرم اتفاقيتي شراكة مع ديوان الوطني للسياحة ووكالة التكوين في مهن السياحة بهدف تمويل المشاريع الصغرى في القطاع السياحي وتشجيع شباب المناطق الداخلية على الانتصاب للحساب الخاص وفق ما صرح به المدير الجهوي للبنك بقفص صابر الجريدي. القنصل العام للجمهورية التونسية بمارسيليا محمد الشرقي يفيد بأن الرحلة الترويجية الخاصة بموسم عودة التونسيين بالخارج إلى أرض الوطن والتي انتظمت يوم 18 من جوان الماضي على متن الباخرة تانيت هي تتويج لأكثر من 6 أشهر من العمل بالتعاون مع مختلف الهياكل التونسية ومع الجانب الفرنسي. وأضاف الشرقي أن هذه الرحلة التي تضمنت وفودا من مختلف السلطات في تونس مثلا فرصة لمعاينة مدى النجاح في الاستعدادات لعودة الجالية والوقوف على بعض النقائص. المصالح المختصة بالنظافة ببلدية قفصة تتمكن من رفع أكثر من 80 طنا من الأتربة والشوائب العالقة بمجاري عدد من الأودية وسط المدينة وذلك باستعمال رفع ثقيلة إثر الأمطار الغزيرة التي شهدتها الجهة خلال الأيام الماضية. إلى شأن دولي وزارة المواصلات القطرية تعلن استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن بأثر فوري ويأتي ذلك بعد أن دعت قطر قبل أسبوع جميع السفن بتعليق الملاحة والأنشطة البحرية حتى إشعار آخر. ختم الموجز الإخباري نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة في أمان الله.
2: ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم مونديال إكسبرس.
4: صباح النور، أهلا بكم. بداية مع مقابلات يوم أمس لحساب الدورة 16 للمنتخب المغربي في ملعب هيوستن. واجه البارح منتخب كندا وفاز عليه 3 أهداف مقابل 0 ثنائي عن طريق عز الدين أوناحي وهدف كان سجله سفيان رحيمي في نهاية المقابلة. وهكذا المنتخب المغربي ترشح للدور الرابع النهائي وسيكون المرة الثانية على التوالي ضمن أفضل 8 منتخبات في كأس العالم بعد وصوله للدور نصف النهائي في نسخة 2022. منتخب المغربي في الكار فينال سيواجه المنتخب الفرنسي اللي كان فاز البارح بصعوبة ضد منتخب باراغواي هدف مقابل 0. هدف كان سجله مبابي في الدقيقة 70 عن طريق ضربة جزاء. الشوط الأول كان وفاء 0-0 بين المنتخب الفرنسي ومنتخب باراغواي. تعول البارح كيليان مبابي يصبح هو هداف كأس العالم حاليا 7 أهداف منصفة مع ميسي. ثالث أفضل هداف هو هالاند ب5 أهداف كيف هاري كين 5 أهداف. مركز 4 و5 نلقاو فيني جونيور وديمبيلي برصيد 4 أهداف. نذكروا أن مبابي وميسي بينهم صراع وسباق قوي من أجل لقب أفضل هداف في تاريخ كأس العالم. حاليا ميسي 20 أهداف ومبابي مركز ثاني ب19 أهداف ولكن مبابي عنده رقم تاريخي خاص به سجله بعد 3 مشاركات فقط في في في, في 19 مقابلة كان سجل 19 هدف وتجاوز رونالدو داليما وكذلك بيليو وكذلك جورد مولر.

بمقابلة اليوم في البرنامج مباراة وحيدة بداية من الساعة 9 منتخب البرازيل يواجه منتخب النرويج في ملعب ميت لايف في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي المكسيك غدوة الصباح بداية من الساعة 3 صباحا يوم الاثنين منتخب إنجلترا يواجه المنتخب المكسيكي. كأس العالم متواصل على موقعنا ديوانا فام، ونتنخليكم مع برنامج ويكند على الكيف.

0: هنا تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام صوتكم.
1: ويكند على الكيف، كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
2: العشرة وعشرة دقائق في استوديوتنا، مرحبا بكم الناس الكل مكملين معاكم في الويكاند على كيف. نسلم عليكم برشا وين ما كنتوا تتابعوا في الفريكونس متاعنا على 91.2 صفاقس 93.5 تونس الكبرى، ستريمينج ديوان اف ام بوان نت. تتفاعلوا معنا على اللايف متاعنا باش فيسبوك وشين يوتيوب. حبيت نبرتاجي معكم ماما محلاه عشتوا تقريبا جمعة التالي، والحقيقة فرحت برشا. مساج وصلني على الفيسبوك متاعي، مدام ألفة كيلاني تقول لي إيمان بنتي نجحت في الباك، نجحت منسيون 1946 دو موين، لولا في سيكسيون تاعها سيونس اكسبريمنتال. ولكن الكلمة اللي مستني برشا تقول لي دينا راهي تحبك برشا، تبع فيك وتحب صوتك. والحقيقة قديش الكلام مسني وقديش الكلام أثر فيا، فطول قلت لها ما جيبها لي دينا، نحب نراها ونحب نتعرف عليها. جبتهم من سوسة في نهار سخون كيما اليوم، وفرحانة برشا انهم موجودين نحذية. مدام ألفة كيلاني صباح الخيرات.
3: صباح النور،
2: شنو حوالك؟
3: عايشك،
2: مرحبا بيك، انستني.
3: الله يعيشك، ميرسي انتي على الاستضافة. وكانت الحقيقة لحظة لحظة انتيم يا اخي، هنا اليوم بحذيك في الراديو.
2: اكيد هي لحظة انتيم، وانا حبيت نبارتاجيها مع العبيد علاش بالحق، خاطر عزت بيا على الاخر، وحبيت زيدا يسمعوا صوت دينا الجميل، دينا الفقي، ونقولها الف الف مبروك يا دينا على التميز في البكالوريا. مرحبا بيك بحذية دينا.
3: عايشك عايشك، ميرسي برشا على الاستضافة، وميرسي اللي ريناك، خاطر كنا متشوقين لها اللحظة هذه. وكاو الحمد لله،
2: الحمد لله. أكيد أنا اللي كنت متشوقة باش نراك دينا. دينا اللي في بالي قلت شو ما راي مغرومة بالراديو، أكيد راهي تحب الجو متاع الراديو. قلت لي لا يا إيمان، أنا فقط جيت نحب نراك أنتي، وهذه بالحق شرف كبير لي أنا دينا.
4: ومزهري أنا باش تولي طبيبة إن شاء الله.
2: أي أكيد هذيك هو. خلينا نحكي شوية على الباك وجو الباك، بعيد على إيمان وعلى جايتك هوني. ورغم اللي فكرة الفيديوهات الدعاء، حبيت جوست نحل بارونتيز صغير، واللي برشا ناس قاعدين يبعثولي، واللي اليوم حالة جاتني لهنا مدام ألفة تقول لي راهو الدعاء متاعك معناه كان من الحاجات اللي ديما تتبعهم ديما وديما تسمعهم. وبرشا تلامذة من الباك صدقني مدام ألفة يقولوا لي الصباح نبداو كسوة مصبحين نقرا وإلا نقوموا صباح، يقولوا لي أول حاجة نحبوا نسمعوها الدعاء، ويغيب عليا الكلام في مامون كيما هكا.
3: هي هذيك هي اللي تنسال اللي انا على خاطره حكيت معاك. اون فيت انا نشوفها دينا كل صباح وقت اللي يجي نفطروا مع بعضنا ولا حاجه، تجي السيكونس ريل ولا حاجه على الانستغرام ولا التيك توك، تقف وقت اللي تبدا فما معناها السيكونس نتاعك انت الدعاء وكل شيء، تقف تسمعها للاخر ونحسها اللي هي تحسها معناها. دونك ننتبه لها كل مرة، لين حكي قالت لي ما شو محلى صوتها، ياسر يعجبني صوتها، ياسر يريحني، والدعاء نتاعها نحسه كأنه موجه لي أنا. دونك ولينا ان ريتوال براتيكمون، كل ما فما حاجة نسمعوها. ما احناش كما قلت بكري، ما احناش تخي غاديو، ما احناش معناها حتى السوشيال ميديا، ما احناش ياسر سوشيال ميديا. دونك مي فما اوني تخي سيليكتيف، معناها نختاروا الحاجات اللي نسمعوهم واللي نشوفوهم. دونك هيك الاحساس هذيك، ونشوف نشوفها معناها ياسر تتاثر، وهي تقول اللي صوتك ياسر يوصلها وياسر. دونك حسيتك اللي انت في النجاح والتفوق متاع دينا كنت جزء منه، يعني حسيت لي انت كنت موجوده معنا وكنت جزء منه، وكانك اللي شويه نحاول انا باللي نعمل، لان ديما نقولها الكلمه قداش مره تولد دينا الضحكه، جو سوي كوتش جو سوي با اون مامون. دونك انا ديما نحب نابيزيها، مع نحب نهديها ريلاتيفيزي، مع نطيح من قيمه الحاجه الكبيره ما نخليهاش ترى في الامتحان كغول، حاجه كيما الحاجات الاخرين، امتحان كيما الامتحانات الاخرين. دونك من دوري انا اني نوفر لها ديما العوامل باش هي تبدا هاديه، باش ترتاح، باش نفسانيا تبدا متهيئه للحاجه اللي قادمه عليها. دونك انت كنت جزء من لي زوتي اللي نستعمل فيهم انا في الحاجه هذيك.
2: هذا شرف
3: علاش انا كلمتك،
2: شرف كبير ليا مدام ألفة دين. هاك حذايا
3: ايوه
2: هاي نحكي وي نحكي في اللايف
3: دونك باش نعطيك تجربتي في الباك.
2: بيان سور نستنى في تجربتك، تجربه التميز واللي كان فما معناها دور كبير للي بارون في الـ في الـ في التميز هذايا، وحابين نبارطاجيو زاد الاكسبيريونس نتاعك.
3: Certainement, bien sûr, d'avoir les parents qui sont très importants pour la tariqa de qraïtek, la discipline nta'ak, surtout le mental, معناها خاطر هي سي كلنا عندنا المعلومات، mais c'est une compétition de mental. معناها شكون اللي عنده السوف الاكثر باش يكمل للاخر، شكون مش باش يخاف اخر لحظه، شكون باش يدخل الدفوار ركز avec la concentration اللي حاجته بها. دونك سي غادي هو الجو في الحقيقه، هو شكون ينجم يتحمل هذا للاخر. معناها هو كما هو امتحان باش يوصلك لمستقبلك، هو زاد امتحان لمستقبلك. معناها اسكو انت قادر انك تخدم تحت البريسيون، قادر انك تتكون تتصلح وقت اللي واحد يقول لك راك غلط. دونك هذيك سيتي ايبروف كامله، هي مش ايبروف دو باك.
2: هما سنوات طويله، ماهوش كاين الباك سنوات نتاع تميز طويله، وسنوات نتاع مثابره. نقول الانسان المثابر واللي منظم هو اللي نجم يوصل، خاطر ساعات الانسان يكون عندك نجم تكون ذكي وتنجم تكون عندك ليزاتو الكل، ولكن ساعات ما يكونش عندك ديسيبلين في القراية متاعك، تنجم تضيع. وهذية اللي حابين ننصحوه التلامذة. توا نورمال ما الميدسين تنادي هكا ولا لا؟
3: إن شاء الله اي من الحلمه وكاو، مادام ربي وصلنا انه نجمو نحققوها واحنا مرتاحين، دونك نمشي وبازي. دونك ان شاء الله نعملوا حاجه باهيه زياده
2: في اكيد ان شاء الله. وعندي ثقه كبيره فيك، قلت لها دينا ان شاء الله نهار اخر باش تجيني هوني سبيسياليست ان شاء الله، ونحكي ونعطيو نصايح للناس من المهن النبيله، ومحتاجين ناس كيما دينا بالقلب الطيب نتاعها بالحق وبالروح الجميله. فرحت برشا كيف ريتك، نحبك برشا من غير ما نعرفك يا دينا، واكيد باش نقعدوا على تواصل وباش نقعد نتبع فيك بشويه بشويه. عملت صاحبه جديده انا هاكا في بالكم الاولاد، شنو تحبوا تقولوا
5: دينا؟ نقولها مبروك،
3: يعيشك ميرسي
5: ديما، نراوك متفوقه كلمه نومك. شفت كي انت عشت في بيئه سليمه، راهو هذاك نتاج نتاع سنين وسنين خدمه، الفضل كل يرجع لعائلتك.
3: صحيح،
5: على راس امك هذيك تاج راسك، ومرحبا بك في البرنامج
6: وشرفتونا نورتونا بحضوركم.
2: أنستونا مدام ألفة
3: المعززة، نشكر برشا خاطر بوها هو اللي كان موجود ياسر من خدمتي، ماخذت لي وقتي الكل. دونك الحقيقة معز هو اللي متكفل
2: بالتفاصيل الكل
3: لكن الحمد لله. معني أهم حاجة إنه لعبنا دورنا من غير ضغط، هذيك أهم حاجة. وإن شاء الله معناها هي ومهدي نشوفوهم في أعلى مراتب، وإن شاء الله معناها الغيكولت لي فخوي متاع السنوات الانضباط والخدمة والحمد لله يا ربي تربيتهم ديما. أنا عندي أنا أهم من القراية، وهذه حاجة وسامن على صدري كما يقولوا. أهم حاجة إنه يكونوا قدوة في الأخلاق قبل ما يكونوا في القراية متاعهم.
2: قداش فخورة بيك مدام ألفة، قداش فخورة بيك دينا، قداش شرفتوني في صبحية اليوم. نخلي لك كلمة الختام دينا، تحب تقولها لينا، تحب تقولها للمستمعين
3: الناس الكل بيزابي. اللي كنت نشرف برشا اللي أنا قابلتك، واللي أنا سيئ أنا عندي حديك كما قلت أنت عندي صاحبة جديدة أنا توا، وللناس الكل دونك أي واحد في الخدمة في القراية في كل شيء، صدق روحك، آمن بروحك، وانطوري روحك بالعبيد اللي دزك وتمشي معاك وتوصلك، وديما معناها الفضل يرجع لربي اللي انت قدمت واللي انت وصلت. دوك هاو دوك في كل خطوة احمد ربي على النعم اللي انت فيهم وفي الانطوراج اللي انت داير بيه.
2: بنت الراديو راهي دينا، هاني نقولك انا ديجا في الفاكولتي ميديسين يزمك تعمل الكلوب هذية وتنطلق في المسيرة متاعك. دينا لفقي مدام ألفة الكيلاني، نحيو مسيو معززة لفقي مهدي زيدة، العائلة الجميلة هذية اللي شرفت برشا بمعرفتكم، موفقين ان شاء الله ديما، ان شاء الله تراهم في اعلى المراتب ديما. ربي يوفقك زاد انت في مسيرتك المهنية، وربي يحفظكم عائلة من العائلات التونسية اللي دخلنا لهم لديارهم وحابين ندخلوا لقلوبهم قبل ديارهم، والحمد لله وفقنا في المهمة. نوصلوا بالموزيكا، احنا في ويكاند على الكيف، نرجع بعد شوية ما تبعدوش.
7: بوبليسيتي.
8: تحب تحكي
9: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
10: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
11: اريدو طور عالمك.

0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
1: هنا تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان FM. هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان FM صوتكم.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
1: ديوان FM.

0: Publicité.
1: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجه دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
2: مع اريدو اكتيفيسي فيك باحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
3: اريدو طور عالمك.
4: بنة الويكاند مع ويكاند على كيف.
5: بنة الويكاند مع ويكاند على الكيف. بنة الويكاند مع مستمعين على الكيف. مرحبا بكم الناس الكل. 10:30 دقيقة مكملين معكم المشوار ببقية فقراتنا في البرنامج. ما قبل هذيك ما نجموش ما نحكيوش على زيت صافي. وباش نهزكم اليوم الوحدة من أجمل المدن الساحلية في تونس, مدينة تجمع ما بين التاريخ البحر والهدوء. مرحبا بكم في المهدية. المهدية مش مجرد مدينة, هي حكاية تمتد عبر القرون. مدينة أسسها الفاطميين وخلوا فيها بصمتهم التاريخية, ومازال لليوم بيبز ويلا سقيفة الكحلة شاهدين على عراقة المكان. كي نذكر المهدية يجي البالي البحر الصافي, سلقطة, رجيش وغيرهم من البلايس اللي تعتبر من الأجمل في تونس وتستقبل كل صيف آلاف الزوار اللي يجيوا بالذمة للراحة. بلاد زيدة تتميز بصناعة الحرير والنسيج التقليدي, خاصة الحرير المهدوي اللي يعكس حفاظهم على تراث متوارث عبر الأجيال. في أعلى المدينة نلقاو برج رأس أفريقيا اللي يطل على البحر المتوسط ويقدم مشهد يخطف الأنفاس, خاصة وقت الغروب وين السماء والبحر يتحولوا لوحة فنية طبيعية. المهدية جوهرة من جواهر تونس. وتحية لكل متابعينا ومستمعينا في المهدية, نحييهم. سيغ موجتكم مشيت المهدية من أعز البحرات
6: بالطبيعة. اللي يمشي للمالديف ويمشي ويشوف المهدية يقول لك المهدية خير بيان سور. وان بلوس اللي قلتهم رجيش وصالقتة وذوكم الكل وشابة وذوكم الكل الكوتة ذيك ياسر طيارة صح عليهم. والمستمعين اللي مهدين نجموا يستدعونا
5: في أي وقت بحضيهم. نمشي وأحنا راهو ديما سورتو في وسط الجمعة نجموا تكلمونا في أي وقت. خلينا توا نمشي ولفقرتنا المغرمة. المغرمة الفقرة اللي كل مرة نحكي فيها على غرام, كل مرة نستضيف فيها ناس اللي عندهم شغف بالحاجة اللي يعملوا فيها. اليوم ضيفتنا مختلفة على اللي حكيناه الكل, جيتنا من العالم خليني نقول اللي كان محتكر على الرجال, ولكن اليوم نجحت في انها تصنع اسمها وتصنع المكانة امتاعها في الموندو امتاع الموزيكا والموندو امتاع الجي جي. فرحانة برشا باستقبالها جوسي بن يوسف. مرحبا.
7: صباح النور. مرحبا. مرحبا بك وانا فرحانة لينا معكم ومرحبا بالمستمعين.
5: أول حاجة اللي ما تعرفوهوش على ضيفتنا, قولوا عالم الدي جي. ضيفتنا جاية من معهد الصحافة الأصل, صحفية في الأصل, ومشيت للموسيقى. أكيد الناس الكل تتسائل تقول لك جوسي شنية هالتغيير اللي عملته في حياتك, علاش نقصت غادي أسو بوان فما غرام بالمتيه هذية.
7: هو أنا ملي صغيرة أنا مغرومة بالموزيكا, يعني ريت حتى نقرأ ولا حاجة نقرأ بالموزيكا من نجمش, يعني ريت لازم بلاصة فيها موزيكا وأنا نقرأ. ديجا الناس كل يستغرب ويقولوا علاش كيفاش نجم تقرأ
5: وتركز وموزيكا معك.
7: يعني أنا الباك متاعي نعديها بالموزيكا وأنا باك سيونس يعني علوم تجريبية وأنا اخترت على خاطر ملي أنا صغيرة نشوف روحي عندي حاجة نحب نوصلها. وماما سندتني برشا في الحكاية ذي, ومن بعد أنا قلت يلا هم عطوني صحافة أنا نقرأ صحافة نكمل, أما أنا راني باش نمشي دي جيينج.
5: معناه هو كيف نقوله موزيكا عالم كبير, معناه أنك سماعة أنك تغني أنك تلعب على انسترومون, ولكن الدي جيينج بالذات كيفاش مشيت له؟
7: الدي جيينج هو الشغف متاعي أنا.
5: ألا بأس.
7: أنا ملي أنا صغيرة في العروسات نشد الدربوك ونلعب الموزيكا التام مش دربوك
5: العادي, معناها
7: نلعب الموزيكا نتاع لزافريكا احنا نقول, ووحدي نبدا نغني ونقول تجي معها موزيكا هذه موزيكا هذه. يعني احنا في الوقت نتاع الثمانينات نتاعي انا صعيب باش تلقى الماتريال والكل بتاع دي جي.
5: دونك بالدربوكة كنت تعمل الإيقاعات
7: اللي نعمل الإيقاعات ونقول هذه تجي مع الموسيقى بتاع دافيد جيتا هذه نلعب. يعني أنا هو غرامي وشغفي وذلك حلمي ملي أنا صغيرة. العبيد تحلم باش تكون طبيبة باش تكون كل, وأنا نحلم كون موهبة نحب نشوف روحي في العالمية والكل. وإن شاء الله يا ربي بديت وإن شاء الله ننجح في الحياة متاعي هذه.
5: هو ديما نقول العب ما دام يحب حاجة أكيد يوصل لها. جوسي باك سيونس صحافة موسيقى, العائلة كيفاش تقبلت الحكاية؟ شجعوك ليه؟ خاطر فان كونت ديما نخمو انه فما عندنا الخدمة اللي الغانيو بان نتاعنا نقولوا اللي دخلنا الفلوس واللي نعيشوا فيها, وفما الباسيون اللي هي الحاجة اللي نتفرهدوا بها ونعملوا جو. انك تجمع بيناتهم قليل وين تلقى, ولكن زيدا فما عندنا لي كونترانت نتاع العائلة. كيفاش عشت الـ الـ الـ الوضع هذا؟
7: العائلة يعني بابا صعيب كونتر اللي نعمل الموسيقى
5: ما كانش حق.
7: لا هو يقول لي هو بابا حابني نوصل نكمل استاذة جامعية والكل, وانا وصلت يعني وصلت حتى باش نكمل يعني قريت الماستر متاعي وما كملتش يعني. يعني انا نلقى روحي الشغف متاعي اقوى من اللي انا نخدم في دومين الصحافة. ما نجمش يعني انا نحب نعيش, نحب نعمل الجو للناس, نحب نشوف الناس تضحك, نحب نشوف الناس عاملة جو. انا نفرح كي ريت كي نطلع على البوكس باش ندسكر اول حاجة نشوف العبيد نقراهم انفوا يعني حطيت الموزيكا ونشوف العبيد بديت انا تجيني انرجي سبحان الله يعني فايبس قوي نولي نحب نكمل. انا ما نجمش في الصحافة باش انا نعمل.
5: دونك انت قلت لهم هاني قريت لكم القرايات اللي تحبوا عليهم الكل, توا سيبوني خليني نعيش حياتي ونختار ثنية اللي, اللي اللي نحب عليها. اول نهار عشت فيه لو مومون معناها نتاع لعبت فيه وكنت فيه موجوده, كيفاش كان؟ نتخيل كيفاش كان التحضير ليه, كيفاش اختياراتك, كيفاش احكي
7: اختياراتي. يعني ما نعرفش العبيد اللي باش تجي للحفله يعني شنو الذوق نتاعهم, وانا كنت مختاره يعني ستيل معين نتاع موسيقى اللي هو الافرو هاوس. كيف مرة لعبت أول مرة في بلاستر نلقى العبيد ما تفعلتش مع الموزيكا ذيك برشا. هو أنا لعبت يعني الستيل متاع العبيد وقتها فوق 40 و50 وقتها من روحت قررت اللي أنا باش نلعب الموزيكا العربي ونخلطه بالأفرو هاوس, وأنا أول دي جيت في تونس اللي لعبت الأفرو هاوس.
5: يعني أكل المومو خليني نقول مومو متاع ديسيبسيون بتتر عشته في, في اللحظة هذيك هو اللي خليك تعمل كرياتيفيتي.
7: تحمست وقلت لي لازمني ننجح وقررت لي أنا مش ننجح. ولما عملت الحفلة الثانية أنا عملت الحفلة الثانية والكل عملت التخليط ما بين العربي والأفرو نشوف العبيد تتفاعل, وليت نختار الموسيقى التونسية زيدا نحب نحييها ونلعبها بال يعني حسب الطلع جديد والكل. وحسيت روحي انا بالحق اللي انا نجحه فيها, ومن بعد نلقى اصحابي الكل واللي يلعبوا في التراكيت الكل اللي بالافرو والعربيك
5: بستيل متاعك. يعني كانت كنت
7: حسيت روحي اللي انا بالحق نجحت في الحكايه في
6: وهذا الفرق ايمان, انه واحد كي يفشل في حاجه ولا تصير ديسيبسيون في حاجه ما يأيسش وما يسلمش, بالعكس يروح يعمل طونداري يشوف شنية مشي شنو ما مشيش يحاول يطور من حاجة هذيك. ويفكتيفمون معناتها هو الاكزامبل قدامنا
5: اي, وهو شني مربوط بشخصيه العبد ومدى تمسكه بالحاجه اللي يعمل فيها. خاطر ممكن ساعات الانسان اول ديسيبسيون يقول لك علاش بني حطيت روحي في موقف كيما هكا, فاش قاعده نعمل اي فك عليا ما هوش نتاعي. الوغ كو انت عملت العكس. جوسي بكري في الاوف بشير يقول لكم قال لك صح عليكم خدمه فيها برشا جو كذا, قلت له لا انت ما تعرفش الكواليس. خلينا نفهموا كواليس الخدمه هذه, التحديات اللي تتعرض لها انت في الخدمه نتاعك, الصعوبات بتتر زاد دي مو خايبين عشتهم هكا اللي ما تنحاوش من بالك.
7: هو يعني الخدمه بالليل يعني هي صعيبه للرجل والمراه يعني الزوج هي. اما جوست التحديات انا عملتها باش نحسن ونطور على خاطر هو الشغف نتاعي انا لازمني ما نكونش فاشله فيه, هذاك الهدف نتاعي. وهو بالليل ساعات يعني تجينا برشا صعوبات يعني كيفاش تتعامل مع عباد متعاطية الكحول, مع عباد تجي منفعلة. ساعات انت تبدع في البوكس تلعب في موزيكا ويجيك شخص يقول لك حط لي الموزيكا هذه, كيف تقول له لا يتغشش، كيف انت ما تنجمش تطيح يعني موسيقى كنت عاليه وهو يطلب منك موسيقى. انا وليت شنو نعمل، ناخذ بخاطر الناس، اما نخلي نختار الموسيقى اللي تتعامل مع الجو نتاع موسيقتي ونعد نجم نعديها. وساعات ما نجمش نعدي الخاطر ما نجمش نحط الموسيقى كامله، وانا ماذا بيا راضي الناس الكل، يعني انا نحب في الحفله نتاعي الناس الكل راضيين. بالنسبه للصعوبات، ساعات مثلا انت باش تمشي تلعب، مثلا احنا ديما نلعبوا ساعتين الدي جي جيست والكل، ساعات ثم ما يجيش ابسون دي جي ريزيدنت واللي انت تكمل خمسه سوايع، وصعيب زاده باش انت تعمل موسيقى الكل باش الناس الكل تكون فرحانه، خاطر انا الهدف نتاعي كي نطلع نحب الناس الكل فرحانه. وقد ما هم فرحانين قد ما انا ربي يعطيني طاقه، والنجم يخدم حتى 8 سوايع وما نتعبش على خاطر انا نحب الموسيقى.
5: دونك لينيرجي تاخوها من الناس اللي
7: موجود. يعني انا ناخذ المود الجو نتاعهم يعطيني طاقه ايجابيه نزيد وما نحسش بالتعب، نبدا فرحانه فرحان. ريت حتى نكمل 5 نتاع الصباح، انا ما حكيتش حاجه اخرى، انا نكمل 5 نتاع الصباح، ساعات نمشي نتعدى الخدمه نتاعي اللي هي الاوفيسيال، نكمل ديريكت نخدم ونروح نرقد. خاطر الانرجي فرحانك باش العباد يعني شكروني والكل، نتعدى نخدم وكيف نروح نحس الحمد لله. يعني انا ما خممتش في الخدمه نتاع الصباح، مخدمه في الخدمه نتاع
5: اللي نتاع الليل واللي فيها هي كيما قلت انت الجود فايبس، تاخوها من غاديك باش تنجم انت تعيش نهارك وانت عامله جو، وتنجم هكا توفق ديزون ما بين حياتك في الليل وحياتك في النهار، خاطر زيد عندك المسؤوليات نتاع العائله وعندك مسؤوليات الخدمه نتاعك وهذايا مهم. خلينا نحكي شوية على نظرة المجتمع للخدمة هذية، وإلا نظرة الناس لخدمة الليل اللي في تونس في العقلية متاعنا عنا نظرة معينة، كيفاش تتعامل معها وتحس فيها تغيرت في السنوات هذه وإلا لا؟
7: هو في السنوات هذه تغيرت النظرة، يعني اللي هو يشوفوا دي جيت يعني بالليل، أما أنا ملي ندخل يعني المكان يعني باش ندسكر فيه والكل ديجا يا دي جيت يا دي جيت، يبدو الناس فرحانين اللي هي طفلة. يعني مش يعني حسيت الشعب التونسي يعني ولا كيشوف دي جيت نحسه يعني يعمل جو، الكل يبدو مستغربين. سرتو انا لاحظت اللي هو كي نمشي مثلا السهرات والحفلات الخاصه يعني والاعراس والكل يعني نسي يفرحوا اللي هي ثم دي جيت يعني، وانا انا الوحيده يعني اكثر وحده دي جيت تلعب الموسيقى العربي يعني الكل نحسهم فرحانين والكل. اما هو راهم يعني ديما كمرأة يعني بالليل يعني صعيب، على خاطر هو قلت لك تحدي بيني أنا، يعني لازمني المشاكل الكل لازمني نعرف كيفاش نتعامل معها، وين نختار الأماكن اللي نتذكر فيها. يعني نكون أماكن راقية محترمة ونحب الناس تحترمني وين نحترمهم، وهذا هي تمشي في قوة الشخصية متاعك أنت كيفاش تعيش العالم الليلي وكيفاش يعني تنجم يعني تتحدى كل شيء باش انت توصل. انا هدف متاعي اللي انا نوصل ديجيت عالميه وان شاء الله نوصل نحققها
5: اكيد ان شاء الله، طالما الهدف واضح وثنيه واضحه وقاعده تطور من روحك نهار بعد نهار اكيد توصل لها. جوسي بن يوسف ضيفتنا لليوم، كيفاش تقيم خلينا نقولوا واقع الموسيقى الالكترونيك في تونس في العالم العربي انت اليوم خلينا نقول كبروفيسيونيل توا في المجال؟
7: هو انا في العالم يعني الموسيقى والكل الوضع حاليا يعني في تونس مازلنا لي دي جي يعني ناقصين سوتيان، ناقصين دعم، ناقصين حاجات يعني يعني احنا عنا برشا دي جيات محليين في تونس وبرشا دي جيات يلعبوا موسيقى، اما انا نتغشش اللي مثلا برشا اماكن والكل يجيبوا دي جي انترناسيونال واحنا التوانسه عندهم موسيقى يعني بالحق يستاهلوا اللي هما يطلعوا ويعملوا دي زيفينمون. وهذه ديجا نقطه ديجا نحب نوصلها ديجا اللي هو راهو لي دي جي في تونس برشا دي جيات عندنا برودكسيون والكل يعملوا موسيقى يعني حلوه برشا يعني والكل، اما الواقع في تونس اللي احنا تحسننا ديجا، وليت ديجا موجوده دي جيت بنات باري انا وليو يعني تشوف يعني برشا بنات والكل، واللي احنا قاعدين نتحسن واحنا ديجا توا في العام 26 في العالم الجديد بدينا نتطور الموسيقى والكل. اما انا جوست انا نخدم على روحي انا نحب نطور من روحي، نحب يعني نتبع العالم اللي انا نخدم له في الموسيقى. يعني انا ما نجمش نمشي لمحل يعني نلعب له تكنو هو الناس الكل يعني مش فاهمين موسيقى، لازمني نختار الذوق نتاع الموسيقى، كل محل عنده ذوق، انا بالتجربه نتاعي كل مكان في تونس عنده ذوق الموسيقى نتاعو.
5: هذه المود نتاع الديجين
0: بنات عندكم كسر سمحني كنا يدفع عليكم نعرف ساعة تصير مشكلة بالعقود كذا واحد ما يخلصش في وقته
7: هو هذه نقطة مهمة ساعات أنا حصلت يعني مشينا المكان يعني كملنا الموسيقى والكل كيف كملنا الموسيقى ما خلصناش في الفلوس نتاعنا متنجم تعمل حتى شيء
0: ذيك عليش
7: يقول لك هذاك الموجود ما خدمناش وتبدا يعني انت ماخذ تراجي طويله ماشي مسافه بعيده وتروح وانت ما تخلص حتى شيء
5: تلقى روحك خاسر فيها
7: ما تنجمش وما تنجمش تكلموا على خاطر ما عندناش كنا يدافع علينا
0: علاش لي هاي فرصه هذه تقربوا لبعضكم حتى انتم زاد الكل وتتحدوا على نفس الفكرة
7: إن شاء الله هذه النقطة ديجا ديما دي جي يعني يقول له مثلا يحكم بالمكان معبي ومش معبي باش تخلص بالكشي اللي هو يعني أنا الرهم لازمه عنده طريق يعني نحب عنا شكون يدافع علينا شكون
5: الكوميونيتي نتاع دي جيك محتاج كيما نقولوا قطاع انه يتنظم اليوم من اجل انكم انتم تضمنوا الحق نتاعكم تضمنوا انكم تخدموا وانتم مرتاحين او ميم طون لو برودكسيون نتاع الموسيقى الالكترونيك تمشي وتتطور وتولي تنجم تنافس على المستوى العالمي طالما عندنا دي تالون في تونس اللي ما شاء الله عليهم واللي الحكايه الكل بغرام راه نقول كل حاجه فيها غرام كل حاجه راي فيها برشا ابداع ان شاء الله بالتوفيق ليك جوسي بن يوسف في المسيرة امتاعك إن شاء الله يا ربي نراوك وين أنت هكا تحقق الحلمة الكبيرة امتاعك وتجيب حذينا وانت هكا دسكرت في بلايس عالميين أنت تحلم تكون موجودة فيهم إن شاء الله
7: إن شاء الله مرسي هو أنا دسكرت في أماكن وي. أنا دسكرت في برشا أماكن يعني دسكرت في بيروت دسكرت في مصر دسكرت في الجزائر أول تجربة لي هي وهران يعني ليلة رأس السنة 2020-2021 يعني أول مرة نطلع نشوف 3000 شخص يعني طلعت وفي بالهم مانيش تونسية في بالهم لبنانية فرنسية وانا كتبت المريول متاعي تونس يعني انا كي هما كي قالوا تونسية وشفت الناس كل فرحانين انا فرحانة ببلدي يعني تونس يعني تونسية يعني يساعدني ده الشعار والكل اما انا ان شاء الله نحقق الحلم متاعي كما قلت لك إن يعني نلعب موسيقى في اماكن عالمية وانا توا قاعدة نحضر في البرودكسيون نحب نحضر الموسيقى متاعي هذا التحدي الثاني اللي انا نحب نلعب موسيقى متاعي وان شاء الله يا ربي يوفقني وننجح فيها ما بين حياتي العائلية وحياتي
5: المهنية
7: وانا ديما السند متاعي هو عائلتي
0: ان شاء الله توا اللي يسمعوا فينا كيفاش نجموا يلقاوك في السوشيال ميديا
7: انا عندي الانستغرام تاعي عندي حاليا على خاطر نحضر في موسيقى جديده عملت شان يوتيوب دي جي جوسي والانستغرام تاعي دي جي جوسي ميوزك وعندي الفيسبوك نتاعي جوسي بن يوسف
5: جوسي بن يوسف غادي كوين تلقاو الموسيقى البنينه نتاع جوسي بتكتشفوا الابداعات نتاعها شرفتنا برشا بحضرك معنا في ويكاند على كيفو كانت هذه فقره المغرمه
8: المغرمه
0: عاقلينهم
5: نوصلوا بالموزيكا في ويكاند على كيف نرجع بعد شوية ما تبعدوش
9: تحب تحكي
10: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
11: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم المزيكا نون ستوب على ديوان فهم.

0: راديو نفا بنة الويكند مع ويكند عكيف.
1: العشرة ستة وخمسين دقيقة مكملين معاكم في ويكند على كيف كوتش بشير بحذايا هوني. نمشي والربريك موف اون
2: موف اون.
1: تحركوا يا جماعة، هذه كلمة بشير اليوم اختار باش يحكي لنا على البادل. وأول مرة حكي لنا على البادل تقريبا عامين التالي، ضحكنا عليك يا بشير. ضحكنا عليك يا بشير وقت اللي تحكي على البادل.
3: وقتها كان معناتها حاجة توندونس في تونس والكل، مي توا بون ما نحبش نقول رياضة شعبية ولا ما نحبش نقول رياضة، مي معناتها اللي قاعدين يمارسوا في الرياضة هذه النوبر بتاعهم ماشي ويكبر، الكلوب ماشي ويكبر. الحقيقة أمبيونس جديدة، علاش؟ خاطر هو سبور ينجموا يعملوه كما قلنا يعملوه الناس الكل. باهي، نحب بيان سور كل حاجة يكثروا فيها لي زانسكري ويكثروا فيها لي زاديران والكل، دونك نحاولوا وقتها نشوفوا اسكو سبور هذا ينجم يعمل لنا مشاكل اي ولا. باهي، باش نبداو نحكيو عن حاجات الباهية تاع البادل، انه راهو ماتش تاع بادل نتاع ساعة ونص يحرق ما بين 400 و500 كالوري. معناتها راهو سبور انتونس، فيه كارديو، فيه معناتها قلت لك نوصلوا النجم ونحرقوا فيه 400 ولا 500 من 400 و500 كالوري، وهذه حاجه باهيه للناس اللي مثلا يحب يعمل كارديو اما مثلا يقلق انه باش يطلع على تابي ولا باش يجري والكل. دونك البادل حاجة تساعده بالقداء. ما نحب نحكي توا على الحاجة اللي شوية سلبية ونقولوا اللي راو البادل هذا سبور ان بو ميشون.
1: كيفاش؟
3: خاطر إذا ما تحضرش روحك وما تحضرش بدنك اللي بليسور متاعو ياسر خايبين ويكمل وينجموا يقعد يقلقوا فيك عمرك الكل. نحكيه شوية على اللي بليسور اللي هما التوندينيت اللي معناتها يمسوا برشة اللي توندون متاع اللي زارتكولاسيون متاعنا كسوا شوفي وإلا الركبة متاعنا وإلا الليكود وإلا الليزيبول. علاش؟ خطر نعرفوا اللي قاعدين يمارسوا في الرياضة ذي أبار البروفيسيونيل اللي كانوا يمارسوا في رياضة التنس ورجعوا يعملوا بادل، هيكم بلوز وموا بدونيتهم حاضرة باش يبراتيكيو باش يمارسوا السبور ذي. فما شكون المغروم، فما شكون اللي مثلا حتى في العمر كبير شوية وحب مغروم بالسبور دو راكيت ويجربوا قاعدين يلعبوا ونشوفوا فيهم. راهو ساعات ندخلوا للكلوب نلقاو صغار من 10 سنين لل 50 60 سنه وهم يعملوا في السبور هذا. دونك انا نصيحتي للعباد هذوما قبل ما تخمم انك باش تعمل كوتش يعلمك التكنيك نتاع البادل، اعمل كوتش باش يحضر لك بدنك سور لو بلان فيزيك باش تنجم تمارس الرياضة هذه وتكون وتحمي ليزارتيكولاسيون تاعك. ونحكيو شوية على ليزيكزرسيس اللي نجمو نعملوهم باش نقويو ليزارتيكولاسيون تاعنا. نعرفوا انه البادل سبور دو معناتها دو ديريكسيون، نبدلو فيه معناتها شانجمون دو ديريكسيون في وسط اللعبة، نعملوا بريسيون قوية برشا على التوندون تاعنا. دونك نختاروا ديز اكزرسيس نحاولوا نقويوا بهم ليزارتيكولاسيون، كوك سوسوا في السال دو سبور والا برا من السال دو سبور، كوك سوسوا وحدك والا مع كوتش. دونك نحضروا بدوناتنا باش نشيخوا ونعملوا جو في السبور هذايا، وان شاء الله ربي يحمي الجميع.
1: باش نتفاعل مع المستمعين، فما اللي يقول لك الجهد اللعبه هذايا في تونس والسبور هذايا سبور نتاع فيس، شنو تنجم تجاوب صديقنا بن سالم؟
3: والله شوف، هو علاش نقولوا تاع فيس؟ خاطر تربط بالاماكن الراقيه وبالاماكن الشيك نقولوا احنا، خاطر الكلوب تول كلهم موجودين في بلايس شيك، وكما قلنا حكينا فيها قبل انه حتى امور فلوس غاليه والكل. مي راو بالحق ما والله ما هوش تعفيس، ما تركت نجم في اي

0: ميجا في سوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: أريدو طور عالمك يا ولاد الدار. خليكم مركزين معايا عزيزة، ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
2: صيف السنة مع فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
3: ديوان افام فلاش نيوز.
4: موجز الأخبار ديونا فهم مع سلمة. الانطلاق في استغلال 20 خط حافلة خاص بالشواطئ، وذلك تمشيا مع خصوصيات الموسم الصيفي وفق ما أعلنت عنه اليوم شركة النقل بتونس. وتتمثل هذه الخطوط في خط في اتجاه شاطئ حلق الوادي، وعشرة خطوط في اتجاه شاطئ قلعة لندلس، وخط في اتجاه شاطئ المرسى، وستة خطوط في اتجاه شاطئ سيدي بوسعيد. مشروع المخطط التنموي 2026-2030 يراهن على أحداث نقلة نوعية في منظومة التكوين المهني من خلال مضاعفة عدد المتكونين ليبلغ نحو 135 ألف متكون خلال السنوات الأربع المقبلة، مقابل نحو 74 ألف متكون حاليا، وذلك في إطار توجه يهدف إلى تعزيز رأس المال البشري والاستجابة للطلب المتزايد على الكفاءات التي يتطلبها الاقتصاد الوطني. تونس تستضيف أعمال التقييم الخارجي المشترك للوائح الصحية الدولية، وهي آلية تقييم توعية تقودها منظمة الصحة العالمية من شأنها تمكين الدول من قياس قدراتها على الوقاية من مخاطر الصحة العامة والكشف عنها والاستجابة لها بسرعة وفقا لمقتضيات اللوائح الصحية الدولية. وشارك في هذه العملية خبراء وطنيون ودوليون في خطوة تجسد التزام تونس بتعزيز أمنها الصحي ورفع جاهزيتها لمواجهة الطوارئ الصحية. إلى شأن دول، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن أن سفينة شحن أطلقت نداء استغاثة بعد تعرضها لهجوم من مسلحين مجهولين على بعد 30 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة الحديدة اليمنية. وجيش الاحتلال يعلن استهداف قياديين مدنيين من حركة حماس في قطاع غزة، وهما كل من قائد فيصل من وحدة النخبة التابعة للجناح العسكري لحماس محمد نجيب عاشور، وتامر سعيد أبو نخل قائد خلية ضمن الجناح العسكري لحركة حماس. ختم الموجز الإخباري، أجمل تحيات مريم كديرة، في أمان الله.
5: هنا تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان فان. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فان، صوتكم.

0: نص النهار
1: لحداش وحداش دقيقة ساعتنا الأخيرة من ويكاند على الكيف يا جماعة. ما نعرفش الخمسة سوايع كيفاش قاعدين يتعداو معاكم. إن شاء الله نكونوا خفيف ظل عليكم وين ما كنتوا تتابعوا في الفريكونس نتاعنا على ديوان فيم في دياركم. خرجتوا تبحروا مشيتوا تقضي في قضيتكم. ربي يعطيكم الوقت الطيب الناس الكل. فرحانة برشا باستقبال ضيفنا مميز إن شاء الله اليوم في فقرة بودكاست.
2: بودكاستر
1: هو اختار يحكي حكايات الناس واليوم جبناه باش يحكي حكاياتنا. عديد التجارب اللي عنده ما بين الإذاعة وما بين الموند ومتاع الديجيتال, وفي كل تجربة يخرج فيها يصنع الاستثناء ويصنع الحدث. اليوم باش نحكيه على تجربته في عالم البودكاست, العالم اللي في تونس اليوم ماشي ويكبر ويكبر وما زلنا قاعدين نسمعه كل يوم في صوت جديد. ولكن شنية اللي يختلف بين بودكاست وبودكاست آخر؟ شنية اللي يختلف بين حكاية وحكاية وراء اللي نسمعه فيه واللي نتفرجه فيه؟ برشا تعب وبرشا خدمة. هذا الكل باش نكتشفوه مع ضيفنا لليوم محمد خميسي. مرحبا محمد.
3: بونجور إيمان. صباح النور. صباح النور ليك ولليكيب الكل والناس اللي قاعدين يسمعوا فينا. قلت من عرش الخمسة سوايع كيفاش يتعديوا, وانا نقول قاعدين يتعديوا على الكيف. ما شاء الله محلاها الانرجي نتاعك ومحلاها الروح حتى في ثنيه وانا جاي نسمع فيكم. تبارك الله عليك. محلاك إيمان. نسمع قبل نقول ما شاء الله الانرجي والطاقه هذه مادام قاعده توصل سيكو في الاستوديو نفس الجو. الحمد لله ملي دخلت هذا اللي حسيته.
1: ميرسي يا محمد, انسنا برشا وشرفنا بحضورك اول مره بحضنا في ديوان فيم. كي سمعت صوتك الحقيقه في الكاسك ممكن سؤال يسأله لك برشا, مفتقدينك برشا في الراديو. ما نعرفش السؤال هذايا ولا مزعج ولا دليل متاع محبه.
3: والله دليل تاع محبه. تعرف اكثر سؤال يمكن يفرحني والله تقريبا كل يوم, والله ايمان مش مبالغه هو ربي يشهد على كلامي, يعني تقريبا كل يوم ما فهمش نهار يتعدى كان ما جانيش مساج. ناس توقفني في الشارع تقول لي وقتاش ترجع وقتاش كذا. التحيه مثلا البارح وقفت وقت تعرف فما حاجات جديده تتزاد في الحياه انك تقف تاخذ الخبز وانت مروح. فما هذوما اللي يتبدلوا في الحياه يعني. فوقفت صديقي التاكسيست وقف قال لي يا اخويا راه كل يوم الخمسه نستناوك وقتاش ترجع. ان شاء الله يا ربي على قريب.
1: هذايا باش نسالك شنو تجاوبهم محمد.
3: والله الحقيقه شوف ساقي ما عادش خفيفه برشا ايمان الحقيقه. ما عادش اي عرض ولا اي تليفون يجيني فديريكت نقول اي ولا لا. بالعكس وليت نحسب خطوتي بالكدا, وليت نخمم في اللي عملته. لازمني كي نعمل حاجه تكون في المستوى هذاك يا احسن. مش سهل انه عبدي يحافظ على ثقه الناس على حب الناس, فهذه مسؤوليه ونعم عطاها لنا ربي. لازم واحد يحافظ عليه قد ما ينجم.
1: غياب عمين ما همشكش ما شككش في روحك ما محمد؟ نعرف انه راهو ديما انه
3: هذه اسئله راهي تتسال ديما. شوف غياب عمين تقول زعما انا في العامين هذوما اللي موجودين اليوم انا ما عنديش بلاصه ما بيناتهم اللي موجودين كذا. فسبحان الله يعني يجيك اجابه في شويه وقت, مساج على فيسبوك يبردك هكا شوي يقول لك والله خليت بلاستيك. فما ناس تقول لك جاب ربي غايب الفتره هذه خلي تتعدى الموجة اللي قاعدين نسمعوها. صحيح خلي يتعدى هذه الكل. لكن بصراحه واحد يتوحش لو تقريبا 11 سنه موعد يومي مع المستمعين, 11 سنه كل يوم عندك رونديفو في الاذاعه. فواحد يتوحش شويه الايامات هذوكم. تسال روحك تاخذ الوقت مع روحك. الحمد لله الديجيتال ما خلانيش بعيد. خفت شويه يمكن لا نغيب ولا ننسى, لكن الحقيقه الحمد لله الديجيتال اليوم عوض هذا الكل.
4: هو المود الوقوف باش ياخذ الخبز مش مربوط بالغياب تاع العامين.
1: تقول انت زعما صنعوا له الفراغ. تقول تحيه
3: للعائله
1: نحيوها العائله. نتفكر مره نوف الورداني قد قال انا وقت اللي خرجت من ميدي شو تليفوني كي كنت نخدم في ميدي شو تليفوني ما يسكتش. خرجت ما عاد يكلمني حد. كيفاش عشت الغياب هذا في علاقه بزملائك في علاقه بالناس اللي كنت بتتر سوليسيتي وقت كنت في الميدي؟
3: نقول كل إنسان يمكن يحسد شنو زرع. أنا ريت حتى بعد عامين أصحابي اللي خرجت بهم من الدومين اليوم يتحسبوا على يد الواحد الأصحاب بالحق. ما خلونيش يتفقدوني يكلموا بعضنا نتقابلوا. معناها ما تنجمش أنت تكون وقت اللي أنت نقولوا نحن ساقيك وواقف على ساقيك ما تهزش تليفون على العباد ولا تبلوك عباد. تحب وقت اللي أنت الدنيا ماهيش معاك برشا يهزوا عليك ولا يسألوا عليك وكل ليلة. اللي تعملوا اليوم تلقاه غدوة, واللي تخمم فيه الغدوة يجيك راه في نهار آخر. دونك قد ما تكون باهي وإنساني مع الناس بإذن الله يرجع لك الباهي.
1: نرجع للديجيتال توا. دخولك للعالم هذايا محمد هل أنه كان خيار أم اضطرار؟
3: كان خيار ثم أصبح اضطرار. كان خيار على خاطر أنا بديت التجربة تاع بودكاست حكايات وأنا وقتها الحمد لله عندي برنامج دوامة معناه قاعد يمشي برنامج ناجح وفي السيزون الثاني متاعه الموسم تقريبا هو السابع وقتها أما الثاني في الفورما الجديدة تاع دوامة بلوس وكان يمشي على روحه البرنامج الإذاعي. فقلت وقيت نعمل حاجة في الديجيتال شو باش نعمل لازم نعمل حاجة ما تشبهش اللي نعمل فيه لا اللي عملته في الإذاعة لا اللي عملته في التلفزة. حوارات عملت تقريبا مع كل الشخصيات اللي موجودة في تونس نقول الشخصيات الرياضية الفنية السياسية حتى الطبة حتى بتعرف في وقت الكوفيد يعني المشهد كله تبدل. فكنت من الناس اللي حاوروا أخصائيين في ميادين مختلفة قلت لازم نعمل حاجة اللي تخرج بي على هذاك الكل لازمني نسمع حكاية الناس لازمني نقرب للناس. علاش انت قبيلة في الدخلة متاعك قلت نسمع معها في حكاية الناس بالحق نسمع في حكاية الناس. وبديت الفكرة إيمان حتى باش ما نطولش عليك نعطيك صورة انه قلت كل حد فينا يعني كي تشوفه تنجم تعمل عليه حكم وتنجم تسقط احكامك عليه لكن ما تعرفش هو ريالمون شنو عاش ولا شنو شاف وكل من هوني بديت الفكرة الظاهر حاجه وهات نسمو حاجه اخرى فتكون هوني الحكايه
1: واللي الحقيقه اليوم الناس كل تجري ورا المشاهير تجري ورا الناس اللي عندهم فولورز برشا. انت اخترت محمد الانسان العادي تسمع الانسان العادي ولكن نسمعوا منه في حكايات مش عاديه.
3: صحيح اللي فرحني اكثر من انه الانسان العادي هذا بعد ما يتعدى والحمد لله يمكن بالضبط هوني قاعدين نسمع على ساحر كاس العالم فما ساحر الديجيتال زيادة فما ساحر البودكاست
4: احنا السيد هذاك الحبس دخلنا معاه وخرجنا
3: عشنا نحكيوا على غايث واللي عاش والباركور هذاك اللي بعد الحلقات الكل يعني يصير تحول في حياتهم الحمد لله بنسبه 99% نقول ايجابي فما اللي ما يقبلش ممكن تفاعل تاع الناس ولا حاجه لكن تقريبا كله ايجابي. حكايه الناس وانك تخرج من المشاهير راهو المشاهير في وقت من الاوقات كانت بالنسبه لي انا زون دو كونفور معناها كانت بالنسبه لي انا برنامج يومي حواري فلازم يكون عندك ضيف من المشاهير راهو اصدقائي وعلى اقتباهم باهيه وباش نعطيك سكوب على قريب باش نبدا بودكاست جديد نجيب المشاهير
1: هي دونك البوند هذاك مش باش نبعد عليه
3: باش نرجعوا له ان شاء الله على قريب لكن الفرق وين كنا نجيبوا في عباد نسمعوا في حكاياتهم الغريبه وباش نجيبوا مشاهير باش نسمعوا حكاياتهم الغريب حكاياتهم ايش تاع احسن حفله عملتها واكبر كاشي وكل لا مش غاديك باش نقرب منكم في بعد اخر. هو اللي خذ لي وقت في التحضير حتى عندي بعض الاصدقاء فنانين مثلا ولا رياضيين كي نقعد معاه نجرب معاه نسال زوج ثلاثه اسئله راهو حتى في قهوه عاديه ونشوف شنو الواقع تاع السؤال هذاك فهو اللي خذ لي الفكره في التصور
1: في الجانب هذايا وقربت اكثر للانساني محمد. وانا في الاوف نسال فيك نقول لك محمد واحد كيف يخدم برامج متنوعه وبرامج ناجحه جديد ديما يقول شنيا النجم نعمل حاجه اللي تكون مختلفه واللي تخلي اللي تبعني ما يحسش في محمد يعود في روحه ولا ما يحسش في محمد. ونعرفوا احنا قداش الميديا تستهلكنا وقداش تلقى روحك في المونوتوني هذه كنت في بيدك هكا نحب حاجه اللي تخليني نقدم نحب حاجه اللي تخرجني من زون دو كونفور نخرج من زون دو كونفور وقتها اللي نبدعوا. وانت محمد صدقا معناها ابدعت في البودكاست هذي. خلينا نمشي للحكايات ممكن الناس كي نقول لهم بودكاست يقول لك تي زوز كريسي وزوز ميكرويت
3: وشوية
1: ظلام وهذيك هو الناس الكل توا متاح للجميع. اللي وراه شنيه
3: اللي وراه برشا خدمه اللي وراه برشا برشا برشا تري برشا شوا في الحكايات في القصص على خاطر مانيش نمشيو في القصص المستهلكه ولا المشاهير كما قلت نمشيو في حكايات لازمني نبحث فيها لازمني نسمعهم لازم الحكايه يعني فيها اكثر من مرجع اللي يكون تصدقوا العباد ويقرب العباد على خاطر زاده انتروت فما مصداقيتي في اللعبه فما ثقه العباد فيا في الموضوع معناها ما تنجمش تراهن على حاجه فقط من اجل نسب المشاهده ليه صحيح هو ديجيتال سباق ارقام بوتيتر لكن مع الارقام وقت تكون فما نسبه رضا وهذه ديما نقول هالمعلومه راهو يوتيوب يعطيك نسبه رضا الناس اللي يتفرجوا فيك معناه ينجموا يتفرجوا فيك مليون والمليون يحطوا 70% منهم اللي انت ما عجبتنيش يخرج لك راهو يوتيوب هذي والعكس صحيح معناه انت كي تعمل حلقه نجم تشوف نسبه رضا الناس اللي يتفرجوا فيك. اللي وراه ايمان تعرف مجموعه من اللقاءات مجموعه من الشخصيات اللي تقابلهم وتعمل غربه يعني راك تقابل 10 عباد باش تخرج بزوز اللي نجم تصور معه تحضير كتيبه فريق ممن بالفكره الفريق اللي معايا زيد نحب نسلم عليهم سي ناصر عبدو مدام ساره الكل هذوم الفريق اللي امنوا بالفكره راهو بدينا المشروع راهو بدينا المشروع وهذه نحب نسطر عليه ونقولها باش الناس اللي يسمعوا فينا ياخذوا الفكره ويبداوا راهو بديناه باصحاب لا فما برشا فلوس، لا فما دعم، لا فما
1: امكانيات خاصة، واحد
3: خاصة جدا تميل الى منعدم. راهو بالذمة كان تحدي، معناها واحد جاب كابيتال يمكن عنده شوية من التجربة، لكن قلت ليه هات خلنا نبدا كيما الناس الكل ونحسب اللي الميدان ما فيه حد شيء، وهات خلنا نبدا نشوف وين نجمو نوصلوا. الحمد لله تخدم، تحترم الكونتينيو نتاعك، تحترم الناس اللي تفرج فيك، هي المعادلة. تو باذن الله تجي واحد اثنين ثلاثة تخلط. اليوم كما قلت شوية ذوتها في زوز كريسي مليون نحكيه بشوية سافاج نوسار، ونعتقد أنه هذاك البودكاست ليه فيه شوية خدمة أكثر.
4: إيمان أنا نعتبر روحي الحقيقة مستهلك للبودكاست ونتفرج في حتى معناتها المحلية والعربية والكل، ونعرف اللي البودكاست الكل مكذيع يخدموا حلقة ريل اللي يهبط لوليني هذاك يبدأ فيه ضرب، وبعد تدخل كونتينيو ما تلقى حتى شيء. دونك الفرق أنه لي ريل اوكي الكل فما التكنيك بتاع باش
1: نبيعوا بها كما نقولوا،
4: اما كي تدخل الكونتينيو قلت لك نسمع الحقيقه في الخدمه والكل تلقى معناتها الساعه ونص خير من الريل اللي
3: الحمد
4: اللي
3: لله.
4: وهذاك هو معناتها بهذاك تفهم اللي راه فما خدمه،
3: خاطر
4: نجم نسالك وتجاوب ونقص
3: لك هذاك يتعد.
4: اما بعد المومو هذاك اللي انا شدني في الريل انه كي تحكي عليه حتى ربع ساعه يقعد شدني وهو يحكي ربع ساعه، وهذا المهم.
3: هو برافو للكوتش، تعقيب صغير على كلام الكوتش، يعطيك الصحه مولي حضر في بلاصتها على الاخر كما قلت ايمان، يمكن التيزر هذاك التشويق نعملوه باش نخدموا به في الحلقات الاخرانيين، كان ترجع تشوف ما عادش نعمل تيزر طويل، نعمل جمله تقالت من الحلقه ما يفوتش طوله 20 ثانيه ولا 25 ثانيه.
4: جمله
1: هو واحد بشويه بشويه، راه كيما كل خدمه نخدموها نمشيو بشويه بشويه نشوفوا لي مشي شنو هي اللي ما مشيش، شنو هي الحاجات اللي تنجم تقدم بينا. وهذيك هو كي تبدا تعمل ديما كل حاجه بمحبه راهو تشيخ بها. باش نتفاعلوا مع المتابعين الحقيقه محمد، ما هكا من الجمل اللي جبدوني، معناها قالوا لي نحبوا محمد احنا وكل شيء، قالك اما ما عجبنيش المره اللي فاتت كي قال انا احسن بودكاست في تونس، فما جانب من الغرور. انا راني ما كنتش حاطه كيما هذا ولا ماني جوست انتراكسيون، شنو تنجم تجاوب؟
3: لا نجاوب، ربي بعد علينا الغرور وربي يحفظنا من الغرور وربي يعلم ما في الصدور، معناها هذه حاجه ما نختلفوش فيها اثنين باذن الله. لكن كل انسان اذا ما يراش روحه هو الاحسن، كل انسان ما يراش روحه الافضل، فلازم يراجع روحه قبل ما يخرج يواجه الناس في الشارع. راهو في ميدان يعني تقريبا ميدان كل تستنى فيك باش تتعثر في اي خدمه، راه مش نحكي ميداننا نحن، راه في اي خدمه اي انسان تقعد معاه تحكي له يقول لك راه دوماني ويستناو فيا وكل، كان ما تراش روحك انت الافضل، كان ما تراش روحك انت الاحسن، ففما مشكله فيك انت. انا واعوذ بالله من كلمتين، في وقت من الاوقات قلت راه فما دوتر بودكاست باهين، فما خدمه وديجيتال راه فترات، معناها الجمعه ذي نجم نكون انا ترند، الجمعه اللي بعدها بودكاست اخر، الجمعه اللي بعدها بودكاست اخر، اما بحصيله الارقام بعدد المشاهدات بتفاعل الناس البودكاست حكايات، مش محمد خميسي بودكاست حكايات، هو البودكاست الاول في تونس بالارقام. راه ماهوش غرور، راه ارقام ونتائج. وراني يا ربي تحفظني من الغرور، والله يا ايمان يمكن انت تعرفني هكا شويه تعرف معناها بعيد علي، وبالعكس حتى ساعات عبد كيقول لي كلام والله نحشم اكثر من اللي يستفزني، بالعكس انا نحب شكون يواجهني باش نتعدى للمود الثاني. اما الاول خليني جونتي مع الناس الكل.
1: هاكا جاوبت، هاكا جاوبنا على السؤال. محمد بين محمد الانيماتور راديو بين محمد البودكاستر، شنو الفرق؟
3: محمد البودكاستر انساني اكثر،
1: انساني اكثر،
3: انساني اكثر،
1: دخلت برشا
3: في يسمع اكثر، ماهوش في المواجهه. شوف الحوارات فيهم زوز مدارس، زوز مدارس كبار في الحوارات، مدرسه المواجهه ومدرسه المصاحبه. انا كنت في الاذاعه نعمل في مدرسه المواجهه، انه ندخل في في في كونتاكت ولا كونفلي ديريكت مع الضيف، الغايه منه هو اني نطلب اكثر نتيجه ولا مواجهه مع تصريحاته مع كلامه مع مواقف. هذه كمدرسه. في مدرسه المصاحبه انك تخلق اسباس كيما هوني بحذاك، هذا يتسمى ما شاء الله جو مصاحبه، امبيونس مرتاحه، تحس روحك مرتاح لدرجه انك تحكي اكثر من اللازم، اللي قاعد يصير لي انا تو معاك، فانك تلقى روحك قاعد تحكي وتعبر على اللي في داخلك من غير حد شيء. في البودكاست نسمع اكثر، مانيش في المواجهه، اللي يصير الكل يصير في الاعداد وقت الحلقه نسمع، كان سي حاجه جوستوني انا باش نوجه ونرجع وكهو.
1: اكثر الحلقات اللي مسوك، اكثر الحلقات اللي هكا خليه وقع كبير على نفسك كيما المتابعين سيغمو تعيشها اقوى، نتخيل محمد وانت تسمع فيه.
3: شوف والله والله تقريبا كل حلقه كان عندها امباكت في شخصيتي. كل حلقه اثرت فيا في حاجه، كل حلقه مستني في حاجه. فما حلقات تخليك ترجع علاقتك بالناس، فما حلقات تخليك ترجع علاقتك بربي، فما حلقات تخليك تخاف. انا حكيت لك على حلقه البحر ونحن في الكواليس، معناها جبت ناس ولاد بحر وعاشوا البحر وكل، فهو نتاع 30 ثانية لقاو رواحهم دخلوا، فما اللي روحوا به بعد 3 أيام، وفما اللي روحوا به بعد 4 أيام من سرداني، معناها دخلوا البحر. أنا بعدها ب3 أيام مشيت للبحر، الماء ما يفوتش، معناها ما عادش اللي أنا ما كنت نعوم وكل فنقول البحر سبحان الله في كل لحظة ينجم يتبدل. فما حلقات هذوما اللي كنا نحكيوا عليهم تاع المكسيك، بعد حلقات المكسيك والضغط اللي عاشوه والستريس، هذا وقت اللي يحكي لي في الحكاية من الأول، ريت وقت اللي هو يسكت أنا نهز نفس تلموم الضغط عايشوا معاه. كملت الحلقة قلت ويا الحمد لله على حياته الروتينية، معناها رفض ما بيت تعيش في حياة مش عادية، معناها صديقي غي صديقي مروان ما شاء الله عليهم الزوز تعديوا باركور مش عادي، رأو مش عادي.
1: لا لا كما قلت كل حكاية عندها الخصوصية متاح. شنية أقرب أقوى حلقة تحس روحك عملتها محمد، هذيك فريمون تقول هذيك هي أنا ساتيسفي أصلا، خاطر احنا ما عندناش ساتيسفاكسيون في الخدمة متاعنا ديما ديما ما نراوش حتى
3: يعني لو كان الحلقة نبدأ في اللي بعد صحيح. نجم نقول لك شوف، فما الحلقة الأولى اللي بديت بها على خاطر أول دخل البودكاست مع الشيخ الياس المحرزي، كانت من الحلقات اللي وجهوني هكا شوية، وحلقة الشيخ عاطف مغسل الأموات.
4: مغسل الأموات كنت شو نقول له
1: الرعب،
3: حلقة الشيخ عاطف يعني بصراحة ما لا حلقة. ومن بعد فما حلقات
4: أقمت علينا الحجة معناتها انت معناتها اللي شفت البودكاست هيك وما يرقلش أمور
3: الشيخ عاطف ما شاء الله عليه. وفما حلقات أخرين اللي مسوني من نوع آخر، معناها في هذه مثلا حلقات المكسيك اللي من بعد يقول لك راو نهار مع أمي ولا نهار بحذا أمي وبابا ما يسويش اللي مشيته هذاك الكل، راني كي كنت هوني بحذا ما كنتش نتلفت وما كنتش نخمم في هذاك. فتقول أنا فما حاجات ضيعين علي، فما نعمة قريبت لي وأنا ناسي أثروا فيك في بلايس. ومن بعد قديش وليت نخمم أني نجم نعاون الناس ونجم نوصل الناس، مثلا حلقة هم صالح المناضل هذاك والامباكت اللي خذاه ومشي للحج وتفاعل الناس معاه وتفاعل رئيس الجمهورية معاه، معناها حلقات كان عندهم تأثير الحمد لله، حاولت انه يكون ايجابي يا ربي.
1: ضغط المشاهدات وضغط الارقام كيفاش يعيشوا محمد موندو ممكن يتعب اكثر من الاوديونس نتاع الراديو.
3: صحيح الاوديونس تاع الراديو يمكن كنا يجينا رابور مره في الجمعه مره في الشهر وترتاح، وفما حاجات ماكش ما تبعهم مش فما فريق يخليه بهم وكل. النقطه السلبيه الوحيده في الديجيتال هو إدمان متابعة الأرقام، مش إدمان الأرقام، إدمان متابعة الأرقام. راك تهبط حلقة تلقى روحك كل دقيقتين تكتواليزي تحب تشوف الأرقام زادوا إلا لا، تولي تتبع تعرف الحلقة قديش البوتنسيال متاعها، قديش لازمك تتدخل باش تصلح ما تصلحش، تجاوب لي كومنتير ما تجاوبش،
1: ولا هاجس بالنسبة
3: هاجس يصبح هاجس ويصبح ماهوش حاجة باهية. قلت لك النقطة الوحيدة السلبية في عالم الديجيتال في مرحلة هذية انك انت مشرف على الخدمة الكلها، يمكن في مرحلة اخرى تيولي فما سيرفيس كامل ويتاج كامل نعطيه ويتلاها بالارقام، اما اليوم في المرحلة هذية راو ادمان الارقام ولا ادمان متابعة الارقام هو النقطة السلبية جدا.
1: قارن مع دي بودكاست اخرين تتفقد تشوف طبعا. وتقول شبيه هذوك عملوا شبيني ما عملتش، مش كون تراهي نفسك مباشرة في الخدمة
3: الشبيه هو عمل وانا ما عملتش، ليه والله ليه أبا انت تابع بينسير. وقلت لك قبل شوي قلت لك فما جمعه نكون انا ترند، فما جمعه اللي بعدها بودكاست اخر يطلع، وبالعكس نشوف انا نحب التنوع يثري التنوع. شكون ينافسك؟ ينافسك كل انسان يعمل بودكاست على ديجيتال، هذاك منافس على خاطر الالجوريتم ما يعرفش محمد، ما يعرفش كوتش، ما يعرفش، يعرف اللي فما برودوي هبط بالفورمه هذيك فباش تعمل معاه بنفس الطريقه. المنافسه الكبيره انا مع الحلقه اللي قبل، هذيك منافستي الكبيرة. أنا مع الحلقة اللي تعديت شنو نعمل؟ فما حلقات تصوروا راوي مين وبعد ما نحط ونتفرج فيها وسيل المونتاج وفيه نقول ليه خليها تستنى ما تعبتش تو خالدي.
1: كيما شني مثلا
3: سجلت حلقة على الأفارقة، أفارقة جنوب الصحراء موجودين في تونس، حلقة صورتها خارج تونس ماشي في تونس، وقال فيها كلام يمكن التو قاعد نثبت في مراجع في مصداقيته رغم الشخصية اللي قالها عنده علاقات كبيرة وعنده أدلة وكل حكي على ديانة موجودة عند الفريق كبير منهم، وقال إنه الديانة ذي موجودة في تونس وقاعدة حتى تنتشر في تونس. فالمسؤولية وهوني الواجب الوطني خليني نرجع روحي شوية، فهمت؟ مش بغاية إني نرمي الأرقام، فما حلقات أخرين يعرضوا عليك مقابل باش تعدي، لكن تعرف اللي الامباكت ذاك ينجم يضر.
4: والله محمد سامحني قصيت عليك، فمش كون في بلاست كيسيبها ويقول لك خليها
3: وقت تو يقول لك وقت هرمي
1: بيست عندي وقيت الفلوس باش نعيشوا
3: مسكين نفس طلعها
1: باش نعيشوا احنا نمشي بيب ونرجع مع محمد.
0: Publicité. Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour. Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol, un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
2: En illimité, où est ton gigawatt?
5: Si ce n'est, activez si fait que Aqua Duo مع l'offre en calme que tu as ouïdou. T'matta bel mokelmet en illimité ou forfait internet 28 giga 29 dinar à kao. Ou hâte que nous fait gigawatt, t'auras t'achdem l'internet. Ou ma hédel kol عندك service de streaming blech.
6: Ouïdou. طور عالمك.
7: بنة الويكند مع ويكند عكيف.
1: بودكاستر. بودكاستر مع محمد الخميسي. حكاية محمد الخميسي لحد 32 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل. خلينا ندخلوا شوية للعالم محمد. ولاد حومته طلعوا بحذايا هوني. خليني محمد وأحمد حكيوا لي على محمد في الحومة كيفاش.
4: هما الناس تعرف محمد ورا الكاميرا، لكن أكيد برا الكاميرا نجموا يحكموا عليه اللي هو به اللي هو ذكي، لكن نعرف محمد في الدنيا جارنا، وصدقني الجار اللي يتمناه كل جار.
3: ربي يخليك
1: جار اللي يتمناه كل جار،
4: لا يوجع جار، لا يقول كلمة ديما كلمة المزيانة في فمه،
3: ربي يخليك
4: ديما يشكر الناس، حتى ساعات يلقانا بعاد شيعنا بالكرهبة.
1: اي هذيا
3: اخوتي صغار عند محمد. انا نجم نقول لك عملت لي كادو اليوم كي لقيتهم بعد هيك، انا ما شاء الله عليها
1: زيدوا هكا
3: ما شاء الله.
8: حب العديو تحية زيد اخوه احمد.
3: اي
8: زيد كيف كيف
4: محمد واحمد والام والبول والاخوات الكل.
1: ربي يخليك. اولاد حومتك بحذيك وهما اللي يقولوا لكم محمد اللي تراو فيه راهو محمد في الدنيا حاجه اخرى. وهذا هو اللي حبيت ان ندخل فيه شويه. من اول نهار دخلت للاعلام لليوم، شنو اللي تبدل في محمد؟
3: بصراحة فما برشا حاجات تتبدل، فما برشا حاجات تبدلك، فما الوقت الانجاجمون يبدلك يبعدك على حاجات، لكن فما حاجات ما تبدلش فيك، الحاجات اللي كبرت بها اللي تربيت بها، فما حاجات ما تبدلش معناها، لكن الدومين راهو قاسي ماهو ساهل، دومين صعيب، دومين يردك لازمك تنسى كل شيء، تسكر وذنيك وتخدم، راهو حتى الكلام الباهي، حتى الكلام الباهي راهو يتعب، راهو المسؤولية تعب، وراهو الكلام الخايب يوجع. أنا فما نصيحة خذيتها ونعيش بها ونقولها للناس، يعني لأي إنسان ما تسمعش الكلام الخايب يشكك في روحك، وما تسمعش الكلام الباهي برشا يغلطك في روحك، والزوز يضيعوك على روحك، معناها لازمك أنت تحاول لماكسيموم تشد في روحك، ترجع لروحك. أنا مثلا وقت لي يقوى الضغط والموج يولي برشا ونحس روحي باش نبعد على محمد اللي نعرفه أنا، نرجع للأصول لحومتي لأصحابي يعرفوهم أصحابي من اللي قريت هما بيدهم، نفس الأربع خمسة أصحاب نقعد معهم، اللي نقعد معهم مش محمد خميسي، حمى اللي قعدت معهم، اللي كورت معهم، اللي نلعبوا الكارتة، فترجع تجدد روحك وترجع تلقى روحك.
4: وراو كان لاعب كرة قدم ممتاز جدا راه
1: كوارجي زايدة. اي
3: صحيح،
1: اش مخرجك من الكرة؟
3: والله ضربة هي سبب الحقيقة.
1: هو سبحان الله حاجة تجينا في بالنا هي شر لنا، يا ربي سبحانه يجعل فيها برشا خير ما نتخيلش وقتها قبلتها كيما توا. اكيد كل واحد ربي سبحانه هكا كتب له اثنية متاعو. جديدك محمد اللي نستناوه المدة الجاية كما قلت انت، انا تتحدى في محمد ماكش تتحدى فيه حتى قبل هذي، جتني بكري كستيون راني هكا جام فروفيز، فمش ناس اللي استنيتهم باش يشجعوك باش يدعموك باش خلينا نقولوا حتى يشكروك على خدمة ولا مجهود وما لقيتهمش وقت النجاح متاعك يا محمد.
3: فما فترة من الفترات اللي تبدأ مازلت فيها معنويا هكا مازلت ما وصلتش لمرحلة النضج الماتوريتي، فتولي تستنى أي كلمة شكر من أي اسم هكا ولا أي شخصية ولا هكا. بعد توصل المرحلة تلقح بالعكس تعرف اللي
1: نسل. فالمرحلة ذيك لقيت شكون ولا لا؟
3: في اللي قبل التلقيح ولا اللي بعد؟
1: اللي قبل التلقيح.
3: اللي قبل التلقيح فما ناس الحقيقة، فما ناس وفما ناس لي، فما ناس بعثت لهم. شوف أسامي بعينها ما نجمش نعطيك وما يبدل حد شيء، مين كمش نقول لك أسامي، أما فما أصحاب في الدومين. أنا عندي أصحاب في الدومين، عندي أصحاب أصحاب مثلا سامي بن نور صاحبي أخويا، عبد الرزاق الشابي صاحبي أخويا، أبو بكر بن عكاشة، فما ناس أسامي أصحاب، فما أساتذة كبار زاد نحترمهم ويشرفني أنه الاحترام متبادل. مثلا نحكي على السيد حبيب شغام صغير نسمع فيه في الإذاعة مع بابا، نلقاه يبدلني التحية ويقول لي راه محمد أنت كي ولدي ونحبك وكل، فهذا كلام يفرح. فهمت؟ فكلام بعد توصل مرحلة التلقيح. مرحلة التلقيح شفاها توصل المرحلة لا يعنيك حتى شيء، بالعكس اللي ما شكركش واللي ما هزش تليفون واللي ما قالكش كلمة باهية مشكلة فيه هو، نجاحك انت قلقه هو، مش انت ماكش ناجح، لا انت ناجح والنجاح تحسه كل يوم وتراه كل يوم ومنتشي به، فما سلم مع روحك الحمد لله وصل هو، مشكلة فيه هو. انا فما حلقات قلت يا سيدي ميسالش، ما تحبش تقول محمد خميس يخدم خدمة باهية بودكاست ماهوش باهي، أما هاتي حق العبيد. فما ناس تعديوا في حلقات راو كان عندهم وقعة كبيرة ياسر، مثلا الدكتور
1: من أقوى
3: العربي الذي مثلا الدكتور هذاك قديش فرحت وما يعني سعادتي كبيرة بتفاعل الناس معه، واحد بدرجة أولى، اثنين لقيت بعض الزملاء حكيوا عليه وكتبوا عليه. نذكر مش الكل اللي بش هكا ويسامحوني كان نسيت البعض، مثلا حسن الهمي اللي حكي عليه رفيق بوشنيك في الرف معك، معناها لا ينقص شيء. راو انا ممتن انك تذكر العمل، لكن ما تحبش تذكر العمل وتعطي حق الرجل هذاك، فانا نكون سعيد. مثالش ما تقولش محمد خميس يقول يا سيدي عرضنا طبيب في فيديو راو يستحق وخدم. فهمت؟ فما مرحلة تصبح لا يعنيك اعتراف من تجاهلوك في يوم الأيام.
1: وهذه المرحلة المحلاها.
4: تعقيب صغير بالله إيمان، محمد قال ما قبل التلقيح وما بعد التلقيح، وهو هذك هو الوقت اللي تبدأ تلوش فيها على روحك تحب شكون يدزك. لفيت اللي لقيت روحك تقولي مشكلتك مع روحك، وقتش أنت تقدم وتبدأ تحسن في روحك ما عادش يهمك في اللي دايرين بيك والاراء هذيك، ما عادش هي اللي تكون الوقود اللي بشدزك، الوقود الشغف يولي لك هو من داخل الموتور. صحيح. اللي باش يخليك تقدم.
1: وساعات النوعيه هذيا اللي هي اللي تخليك تزيد تقدم اكثر وتزيد تتحدى اكثر وتزيد تثبت اكثر النجاح نتاعك، وتخلي بالسيف وقتها يتحكي على خدمتك ويتحكي على النجاح نتاعك. محمد جديد توا، خليني نسكر معك
3: جديد.
1: اسمع فوت الوقت المحاله خاطر القعده معك محليه.
3: سامحني.
1: لا انا نسمع المتابعين عاملين جو مع الحوار دونك جابنا
3: خارق العاده. نسلم على المتابعين نتاعك الكل ايمان، ونحب نقول لك مره اخرى ما شاء الله على الانرجي اللي بحذاك في الاستوديو، ما شاء الله على المتابعين نتاعك عندهم عليش يحبوك ويكونوا اوفياء البرنامج. هو ويكاند على الكيف على الكيف. شوف البودكاست حكايات ديرنيير مو احتفلنا ب 100,000 متابع على اليوتيوب، الرقم مهم في اليوتيوب وخاصه في نوع المحتوى اللي نعمله انا، فقررنا انه باش يكون فيه فقرات جديده. عملنا هو البودكاست الكبير اسمه حكايات، ثم باش يكون فما تخصص حكايات طب، حكايه قانون، وحكايه سبور بينتو يبدا ان شاء الله، وعملنا حكايه سياسه. لكن الوقت هذا اللي نحن موجودين فيه تعرف وقت النجاح والباك والناس اللي نجحوا، والمعضله الكبيره والمشكله الاهم يمكن واللي هي اهم من نجاح هو التوجيه الصحيح. يعني انا في وقت من الاوقات وقت اللي نجحنا تسال الاقارب شكون وكل، وصدقني هما بيدهم التجربه ما على مراد ليه تلقى روحك ضيعت مسيره كامله يمكن
4: الباك
3: صحيح. لكن اليوم اللي اهم هو انك تعرف تختار المسار الجامعي نتاعك. فبينتو باش يكون موجود حكايات اورينتاسيون قاعدين نصوروا فيه توا، باش يكونوا فما مختصين، فما ناس باش يعاونوا الناجحين الجدد انهم يمشي.
1: جماعة الباك وكل يسمعوا فيا يستنى فيكم على الأقل شكون باش ينجم ينكدريكم في الفترة متاع الاختيار هذية، واللي هي باش تحدد المسيرة متاعكم الكل. ديما فما كرياتيفيتي في الخدمة معاك يا محمد، بون كوراج إن شاء الله ليك في بقية المسار.
3: نزيدك حاجة في 10 ثواني، البودكاست الآخر اللي قلت لك عليه اسمه البصمة.
1: البصمة
3: البصمة
1: أي؟
3: البصمة بما أنه باش يحكي مع كل إنسان خلى بصمة في ميدان معين ولا في حياة شخص ما. فهذا هو البودكاست الاخر اللي باش يبدا على قريب
1: اللي باش يكون مع المشاهير
3: في كل ميدان
1: في كل ميدان المشاهير في كل ميدان البصمه تستنوا جديد مع محمد الخيسي
8: يعني
3: ان شاء الله بيان سور بيان سور
1: احمد ميرسي محمد انا استنى برشا في صبحيه اليوم 41 دقيقه قلت لكم راه ما نفيقش بالوقت هنا كان جاي تبع فيا مهدي رئيس التحرير مهدي بن عمر سي بو مشيت مهدي ان شاء الله تكون في البحر ان شاء الله تكون في البحر يا مهدي ان شاء الله تكون في البحر نمشي واحنا موزيكا تسويت نرجع بعد شويه ما تبعتوش

0: تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به كل نهار سبت واحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام، صوتكم
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم.

0: Duel FM. ويكند على الكيف، كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
1: وتوا نص نهار غير درجين يا جماعة، وفي والخمسة سوايع ما نحكي لكمش الاستعدادات حثيثة لبرنامج هنا تونس. قاعدة رافي ابتسام مركزة في المواضيع الكل اللي قاعدة تحضر فيهم بعد شوية كواليس مشوقة، إن شاء الله حلقة مميزة باش تستنوها مع ابتسام شويخة بعد شوية. ما قبل هذايا حبيت نحكي لكم على مخيم الأمل في نسخته الثانية في قرى الأطفال أسواز، التظاهرة اللي تجمع بين الترفيه والتربية والتعليم وتمنح الصغيرات فرصة باش يكتشفوا مواهبهم وقدراتهم. مبادرة أطلقتها قرى الأطفال أسواس الفائدة أكثر من 1500 صغير تتراوح أعمارهم بين 6 و16 عام، بهدف دعم نموهم النفسي والاجتماعي وتنمية مهاراتهم الحياتية والإبداعية. المخيم من تأطير طلبة سفراء متطوعين ويعتمد على أنشطة متنوعة تجمع بين الترفيه التعلم والتثقيف، مع التركيز على اكتشاف المواهب وتعزيز روح التعاون والانخراط الاجتماعي. نذكركم اللي تنجموا تساهموا في دعم قرى الأطفال أسواز باش تواصل رسالتها النبيلة، ادخلوا على الموقع www.sosve.tn وتبرعوا بالمغلب مبلغ سمحوني اللي تقدروا عليه، ولا كلموهم على الرقم 58 371 002 58 371 002. هذية في علاقة بمخيم الأمل. نعتذر منكم آخر الحلقة بعد خمسة سوية بطبيعة باش ندخل الحروف بعضهم، بس بيها باش ننسى أسامي الكرونيكور اللي موجودين بعدية. إن شاء الله يا رب يكونوا عدينا حلقة مزيانة. نعطيكم كلمة الكلام
2: يا لو
1: يزمك تسكر نادي قبل ما نعمل كارثة محمد.
2: ربي معكم الناس الكل، وردوا بين على رواحنا الناس اليوم نهار لحد اللي بيشتروح من البحر، وردوا بينكم على رواحكم، فما ناس تحبكم، سوقوا بالسياسة وما تجريوش.
1: أحمد
3: شكرا، عديتوا معنا سبت واحد مزيانين، لازم كنت تستناو الويكاند الجاي باش تلقاونا
1: برشا جديد ان شاء الله.
4: باش نطول شوي. بالنسبه لنعرفوا الجمعه هذه والبريود هذه باش يخرجوا الريزلتا نتاع مناظره سيزيام اني، دونك ان شاء الله ربي ينجح وليداتنا الكل. ونحب نقول للي بارون ما غير ستريس على الصغيرات، اللي نجح وتعدى للكوليج بيلوت ان شاء الله ربي يوفقه، اللي ما نجحش تكون له تجربه ذي مازال له 9 ومازال له الباك وان شاء الله ربي يوفقهم. فرصه صغيراتنا الكل تعبوا، فما باساج من المدرسه من التعليم الابتدائي للتعليم الثانوي والاساسي، دونك نخليوه كت الباساج هذاك يكون مزيان. وبالطبيعة قبل ما توفى الحصة عندي الحق ديديكاس باش نقولوا اللي نسيتو
1: باش جي ماري من الأخبار وبشير مازال يحكي، هذه كلمة الختام نعمل كروبريك فيرغول.
4: دونك نحب نقدم ديديكاس لخويا وصاحبي وصديقي أمين الرئيس وزوجته ابتسام على المولودة المزيانة اللي جاتهم اسمها خدوجة.
1: خدوجة مرحبا بخدوجة في التشكيلة، ان شاء الله الف مبروك ان شاء الله.
4: تنضمت للتشكيلة وهي اصغر واحدة
1: في الجروب
4: ان شاء الله ربي يفضل لهم وان شاء الله ربي يفرحوا بها ويشوفوها في اعلى مراتب.
1: ما نسيت حد اخر.
4: وبالنسبة لبنتي ابتسام، ابتسام
1: بنتو ابتسام
3: موجودة
1: سي بول كمان مش تخرج تو.
4: سلونا سيلين، سيلين العياري بنتي المزيانة ان شاء الله ربي يحفظها ان شاء الله نفرح بها يا ربي، ويفضل هيلي ويفضل لي مرتي المزيانة أمل.
1: أمولة هذك إزمو يسكر هكيك سينو ما يلقاش فطور راهو خايف خايف ماشي. تحيوك برشا أمولة بوسال سيرينا، تحية لكل الناس اللي رافقونا من 6 متاع الصباح، يعطيكم الصحة الناس الكل، كل ضيفنا اللي كانوا حاضرين بحذينا. ميرسي مريوم امتراوي استجري معنا اللي في الأعداد، نادية بالحاج أيضا، عزيز عوني في الإخراج، أمونة شابي في الإخراج الرقمي، كما قلت لكم الثنائي الناجح بامتياز نورو ابتسام بعد شوية في هنا تونس. استنونا الويكاند جاي باش نخليكم مع جو غني اختارها لكم كوتش بشير، قالكم انتم تسوقوا عليه في الصوت واسمعوا زازا توا توت سويت، وانا مبقى لي كنقولكم اجمل تحيات ايمن سكوحي.

0: تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام، صوتكم
1: على ديوان فهم. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام، صوتكم.
2: بوبليسيتي.
3: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، موضوع من برا كاشي. مع كاشي فلوسك ديما معاك، مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش، وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تي تي.
4: جو الصيف واللي فاكانس ما تنجم تعيشو كان بتوتال لوك كله توندونس.
1: مع متزر ميلانو عادي صيفك بسوبر برومو على كيف كيفك.
4: ان ارتيكل اشتي موان 20% او بيان دوز ارتيكل اشتي لو تخوازيام اي غراتوي.
1: متزر ميلانو، العلامة الاولى في تونس.
5: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
6: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
7: اريدو، طور عالمك.
8: ديوان فام فلاش نيوز.
9: موجز منتصف النهار. ديوان فام، مع السلامة. اليوم انطلاق تسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة لسماس للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس العددية النموذجية لدورة 2026. تسجيل إقبال هام على ترشح للالتحاق بالأكاديميات العسكرية منذ فتح باب الترشحات يوم 23 جوان الماضي، تزامنا مع الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وفق ما صرحت به ممثلة وزارة

0: مجهودات دعم المنظومة الصحية بالجهة والارتقاء بجاهزية خدمات الإسعاف الطبي وشبه الطبي بما يضمن سرعة التدخل وتحسين التكفل بالحالات الاستعجالية لفائدة متسكني معتمدية سيدي الهاني والمناطق المجاورة. إلى شأن الدول، وزارة المواصلات القطرية تعلن استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن بأثر فوري. وحكومة السلام التي يرأس مجلسها الرئاسي قائد قوات الدعم السريع في السودان تدهم الجيش السوداني باستهداف قافلة تجارية مدنية محملة بالمواد الغذائية كانت قادمة من ليبيا. ختم والموجز الإخباري، بعد قليل ينطلق المشوار في هنا تونس مع ابتسام الشويخة في أمان الله.
1: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. أكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان اف ام.
2: نصف نهار وثلاثة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان اف ام كالعادة والعويد. موعدكم الأسبوعي المرضي القار من برنامج هنا تونس كل نهار سبت وحد على امتداد البرمجة الصيفية. نتقابل إن شاء الله من نصف نهار حتى الماضي ساعتين وكالعادة عودة على أبرز الأحداث الأخبار المستجدات الوطنية والدولية في إطار الفقرات اللي بديتوا تتعودوا بهم معنا البارح. أكيد برشا أخبار وبرشا مستجدات إن شاء الله ما يفوتكم شيء معانا. نحاولوا نرجع على أبرز الأحداث، شنو صاير في البلاد، شنو صاير في العالم. باش نرجع أكيد على اتحاد الشغل اللي يقول عدم ترفيع الجرايات التي لا تتجاوز 260 دينار يوصفها بالإجراء القسري اللي يعمق الفقر. طبعا بعد شوية باش يكون حاضر معانا إن شاء الله عبر الهاتف الخبير في قسم الحماية الاجتماعية باتحاد الشغل الهادي دحمان، تنفهم عنده أكثر التفاصيل. بعد أكيد باش نحكيه على موسم تجميع الحبوب، يكون حاضر معنا تليفون من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حمادي البوبكري باش نحكي وزيد على عمادة الأطباء اللي بدورها هبطت بيان تفاعلا مع الاعتداءات اللي صارت على عدد من الأطباء خاصة في الفترة الأخيرة تدين ذلك وتطالب بتتبع المعتدين قضائيا. زيد باش يكون حاضر معنا الشارلسي قيس النويرة عضو بمجلس عمادة الأطباء بالتليفون. أيضا فقرة بالأرقام مع نور الفارسي شارل باش يكون حاضر معنا في البلاد وبش نحكيه على التكوين المهني، أكثر من 25 ألف موطن ونسبة تشغيلية تتجاوز 70%. طبعا نكتشف التفاصيل والمعطيات مع نور في فقرة بالجهات. المرة دي بش نسوكم لولاية صفاقس، كما قلت لكم الفترة هذه إن شاء الله بش نركزوا على المشاريع العمومية المعطلة في مختلف ولايات الجمهورية. بش نحكيه على صفاقس وبش نحكيه على عدد من المشاريع المعطلة مع النائب عن الجهة صابر المصمودي. وفي فقرة في صلب الموضوع باش نحكيه معاكم على خطة الدولة لإنقاذ قطاع الفوسفات مرة أخرى في مشروع مخطط التنمية 2026-2030. باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف الخبير المختص في التنمية والتصرف في الموارد حسين الرحيلي. ومهم جدا في فقرة جيوبوليتيك باش نحكيه على آخر مستجدات وضع الدكتور حسام أبو صفية، إصابات خطرة بالرأس، تحذيرات ومواقف دولية تطالب بإنقاذه، شنو التفاصيل آخر الحصة في فقرة جيوبوليتيك مع زميل نور الفارسي. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
1: هنا تونس
2: كالعادة بشرفكم من توا حتى الماضي ساعتين ابتسام شويخة، والبداية كالعادة دائما بأولى فقراتنا لو غران ريكاب.
3: لو غران ريكاب
2: باش نرجعوا كما قلت لكم في بداية الأخبار على اتحاد الشغل وتحديدا قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل اللي هبت بيان ويقول فيه أن قرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدم الترفيع في الجرايات الدنيا التي لا تتجاوز 260 دينار شهريا لألاف المتقاعدين يصفها الاتحاد العام التونسي للشغل بال الإجراء القسري اللي باش يزيد في

0: هشاشة وضعية شريحة هامة من المجتمع ويعمق الهوى والفقر. الحقيقة البيان اللي جاء على عدد كبير من التفاصيل والمعطيات باش نحكيه على وضعية مهمة كما قلنا لشريحة مهمة جدا في المجتمع التونسي. نحكيه على المتقاعدين ونحكيه على الناس اللي ما تتجوزش كما قلنا الجيرة يمتحهم 260 دينار شهريا. علاش اليوم ما تمش الترفيع في الجيريات هذية؟ هنا باش ناخذوا أكثر تفاصيل ومعطيات. ما نعرفش كان حاضر معنا سيدي دحمان باهي لحد انه ما باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف. لهدي دحمان الخبير في الاتحاد العام التونسي للشغل هو حاضر معنا توا عبر الهاتف. مش ناخذ من عنده اكثر تفاصيل ومعطيات. سيدي اهلا وسهلا مرحبا باهي. نذكر حاضر معنا عبر الهاتف الهادي دحمان عن الاتحاد العام التونسي للشغل خبير في قسم الحمايه الاجتماعيه باتحاد الشغل. سيدي اهلا وسهلا مرحبا.
1: مرحبا بكم. مرحبا بالمستمعات والمستمعين.
0: مرحبا بك سيدي. سيدي نحكيو مرحبا بك. نحكيو على بيان قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم باتحاد الشغل. الحقيقة يحكي فيه على وضعية كما قلنا شريحة مهمة جدا في المجتمع التونسي. نحكيو على آلاف المتقاعدين ونحكيو خاصة على الجراية متاعهم ما تتجاوزش 260 دينار. ويتساءل الاتحاد العام التونسي للشغل في علاقة بقرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدم الترفيع في الجرايات الدنيا. هات نفهم من عندك السياق وأكثر تفاصيل الساعة الموضوع هذا وبعد نرجو على تفاصيل أخرى. سيدي معك تفضل.
1: شكرا. هو الشيء اللي تنزل في سياقه كما قلت توا السياق نتاعه هو انه القانون الماليه في سنه 2026 جاء فيها في الفصل 15 على اساس ان الدوله او الحكومه قررت الترفيع في الاجور في القطاعات العموميه والعامه والخاصه وكذلك لاصحاب الجرايات بصفه عامه المتقاعدين بصفه عامه. ونحفز اصحاب الجرايات لان فيهم الأرامل والأيتام
0: باش نكونوا أوضح وأدق.
1: هذا قرار شامل ولو خرج على إطار الحوار الاجتماعي سواء كان في الإمداد الزيادة وإلا في توزيع الزيادة ولا في المفعول المالي ويتماس على 3 سنوات، واحد جام في 26 واحد جام في 27 واحد جام في 28. وقت اللي خرجت الأوامر اللي هي معناتها أكثر من 6 أوامر معناتها تنفيذية للقانون المالية فيها على أساس أن المتقاعدين يتمتعون بزيادات على حسب الشرائح الجرايات نتاعهم وحسب الأنظمة. عندنا أنظمة تابعة للسياسة وعندنا أنظمة تابعة للسياسة صندوق الوطن للضمان الاجتماعي صندوق الوطن للتقاعد الاجتماعي وهي قواعد عامة ولم تدخل في تفاصيل لإسناد زيادات حسب الشرائح والأصناف والمهن. وقت ترجمة الزيادات الحقيقة هي رجعت من واحد جانفي بمفعول الرجع من واحد جانفي 1926 تماما كما نص عليه قانون المالية. إلا أنه الزيادات كانت مرتبة حسب العديد من الأسلاك وحسب العديد من صار في القطاع العام والخاص. المفاجأة اللي صارت أنا نعتبرها نوع من المفاجأة لأن شملت بعض الشرائح اللي لم تسند لهم زيادات أو لم يسند له كي نرجع للترم على القانون المالية يحكي على الترفيع كي نحكيه على الترفيع في الزيادة الترفيع في الأجور تشمل كل أصحاب الجرايات. وأنا قبيلة تحدثت على أساس أن تعمد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو مؤسسة تشتغل في إسناد الجرايات ولا تتخذ قرارات إلا باستشارة مجلس الإدارة وغيره. وإحنا أعضاء في مجلس الإدارة متاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مثل الاتحاد العام التونسي للشغل. هذا الموضوع لم يطرح على أنظار مجلس الإدارة يعتبر أن القرار الذي تم اتخاذه بشأن الأصناف هذه هو قرار كما حطينا في البيان بإذن من الحكومة. المسؤول على القرار هو الحكومة وليس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يدير النظام ولا يتحكم فيه. أصبح القرار هذا استثنى نرجع لأصل الموضوع استثنى أصحاب الجرايات الدنيا اللي هما في حدود 260 دينار وإحنا نعرفوا اللي هما ما كانتش 260 دينار كانت 180 دينار وتم الترفيع فيها زي كل معطيات يعرفوها أصحاب الجرايات. مناش باش ندخلوا في الشأن المحاسبي باش نصعبوهاش على المستمعات والمستمعين. المهم أنه ثم شريحة معينة بعشرات الآلاف اللي يتمتعوا بجراية دنيا في حدود 260 دينار لم تشملهم ولم يشملهم الترفيع في الجراية. ونعتبر أن هالتأويل مهما كانت الصيغة متاع التأويل هو تأويل قصري حرم أصحاب الجرائد الدنيا من ترفيع مهما كانت النسبية نتاعو. إذا كان باش يتم الترفيع باش يتم الترفيع في حدود تقريبا 20 دينار شهريا.
0: أي معناه باش تكون الترفيع في 20 دينار بالنسبة نحكيو على الشريحة اللي تحكينا عليها أنت توا من أصحاب الجرائد الدنيا.
1: هم أصحاب الجرائد الدنيا. نعرفوا اللي أصحاب الجرائد الدنيا فيهم اللي ما يوصلش ل 260 دينار لكن هذاك المينيموم غارونتي اللي وفروا القانون. دونك يوفروا القانون أصبح هو هو الحد الأدنى المضمون. الحد الأدنى المضمون يلي تكون هو كان جات الدنيا دينا يكون في حدود الأجر الأدنى المضمون اللي هو 546 دينار تقريبا. لكن أش علينا هي تاو 260 دينار تصنف وهالشرائح حالية علاش احنا نرفعوا في الأجور ونرفعوا في الجرائد؟ ما هو للحاق بارتفاع الأسعار ولا ما هو لتشجيع الاستهلاك ولا ما هو لضمان العيش الكريم ولا لا؟ لأن هو الأهداف العامة للترفيع في الجرائد ولا في الأجور. إذا كان الشريحة هذه اللي هي تتعدى بعشرات الألاف مش نقولش معتها مئات الألاف تقريبا نتاع أصحاب الجرائد الدنيا لم يتشملهم هذه الزيادات هم بلادهم عبروا عن طريق مع وسائل الاتصال ووسائل الإعلام وعن طريق من الجامعة العامة للمستعدين وغيره على أساس ما تتذمرهم من عدم تمتيحهم بالترفيع في الجرائد. إلى جانب أصحاب الجرائد الدنيا هناك أصناف وشرائح أخرى لم تتمتع بالزيادة في الجرائد من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونعتبروها أن القرار هو قرار سيادي حكومي لا يشمل الصندوق الوطني إلا منفذ للقرار. من الشرائح الأخرى هم الناس المساهمين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالخارج اللي هم ما شملتهمش الزيادات والأدهى من هذايا هو الذين تمت إحالتهم على التقاعد وتمتيعهم بجرائد من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بداية من 1 جانفي 26 معناتها اللي تحال على التقاعد اللي بلغ السن القانونية للتقاعد في ديسمبر 25 وتحال على التقاعد في جانفي 26 هناك تأويل على حرمة هذه الأعداد الهامة من المحالين على التقاعد بداية من جانفي 26 من كل زيادة باعتبار أنه تأويل النص ذهب على أساس أن قانون المالية الصادر في 25 لم يشملهم باعتبار أنهم تقاعدوا بداية من 1 جانفي 26 إضافة إلى العديد من الشرائح الصغيرة في العدد. أما المهم هذه الشرائح الكبيرة التي لم تتمتع بزيادة في الجرايات حبينا في البيان بتاع قسم الحماية الاجتماعية اللي هو يمثل الاتحاد العمدون في الشغل نقول وراءه هذه ما يدخلش في إطار التكاتف والتكافل ما بين الأجيال وما بين الفئات ويدخل في على أساس أنه هو قرارات قطرية كان يمكن التشاور فيها مع المجلس النيابي ومع الأطراف الاجتماعية ومع كل ذوي الحق باعتبار أن تم بمقتضاها حرمان شرائح هامة من الترفيع في الجرائد اللي القانون المالية لسنة 26 الصادر في 25 ديسمبر 25 لم يكن تحديديا ما قالش راهو ما صنفش همشي هو قال راهو باش تتم الزيادة في أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العمومي والقطاع العام والقطاع الخاص وأصحاب الجرائد كان عاما شاملا وهذا هو المفهوم باعتبار أنه احنا ما ندخلوش في الامور المحاسبيه مش استيكتابل هي مش نحسبوا قداش باش يتكلف هذه احنا شنو الاهداف العامه للسياسه الاجتماعيه وشنو الاهداف العامه لما يسمى الاجتماعيه والسياسه بالنسبه لاصحاب الاجور واصحاب الجرائد هو ملاحقه ارتفاع الاسعار واحنا نلاحظوا اللي فما ارتفاع ملحوظ مش منقول الجنوني للأسعار أما تدهور على المقدرة الشرائية إذا كان نزيدوا أحنا الجرائد أصحاب الجرائد اللي في حدود 2000 دينار و1500 دينار ولا 1000 دينار وصاحب ال260 دينار ما نرفعلوش نعرف اللي فما شرائح حتى كتبت ضدنا ضد البيان هذه فما الناس اللي يتمتعوا ما يسمى بالنظام التكميلي للجرائد قالوا لماذا تم استثناءنا كذلك منذ 5 سنوات النظام التكميلي ما يسمى الريجيم كومبلومونتير اللي تعطي فيه السياسات إضافة للنظام الأساسي للجرائد لم يقع الترفيع فيه منذ 5 سنوات هذا الكل هالإشكاليات هذه احنا كنا نتمنوا أن تتحط على طاولة التشاور والحوار ويصير فيها أخذ بعين الاعتبار واخذ اراء ذوي الحق والخبراء وممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل وغيره على اساس ان نكونوا كي نعملوا زياده ما يتحرم منها حتى حد، نعرفوا لوضعيه الصناديق وضعيه ماليه، نعرفوا هذه الكل احنا في ادراك منه اقرب من الناس ليه، واحنا هذا اختصاصنا. لكن هذا اللي يمنعش باش نقعدوا على في الاطار المحاسبي ونحسب على حساب التكلفه ونحرموا شرائح ضعيفه ومهم شيخ ولا نضمن ولا هم الحد الأدنى من العيش الكريم.
0: خاصة وانت كم كنت تحكي أستاذ هدي دحمين في الأخير نحكي على ما أقره قانون المالية، معناها احنا وما ضمنه خاصة الفصل اللي يعني ينص على الترفيع في الأجور ولا فصل 15 من قانون المالية، وفي ظل هالوضعية هذه اللي إلى حد ما معقدة خليني أقول أستاذ هدي دحمين في الأخير اليوم وقت اللي نحكي على شريحة مهمة جدا من أصحاب الجيران رايت الدنيا اللي وضعيتهم يقول لك مش مفهومه من في الاخر، يقول لك انا في قانون الماليه فما ترفيع في الاجور ولكن على ارض الواقع ما صارش التطبيق. تقول انت زاد استاذ هادي انه ما فماش حوار او ربما اجتماع مع الناس النجم
1: مش عليه فماش حتى اعلام، ما خرج حتى حد للاعلام وقال لماذا لم يتمتع هؤلاء ولا هل هناك امكانيه لتمتيحهم في المستقبل والا هو قرار معناتها زمني باش يتم مراجعته ولا لا فما تشاور ولا فما دراسه ولا فما انعكاس مالي، لان نعرفوا احنا الجرايات هذه 216 فيها ما هو محمول على الصندوق الوطني للنظام الاجتماعي وما هو محمول على الدوله. هذه كل المسائل الفنيه نعرفوها، لكن المسائل الفنيه لا يمكن ان تكون سببا مباشرا ومقنعا في حرمان شرائح من الترفيع في جراياتي.
0: هو واضح في الاثنين انتظروا اذا كان كما قلت انت استاذ هدي دحمان على الاقل بيان او من طرف الحكومه وخروج للاعلام اليوم للاجابه عن تساؤلات اليوم الشريحه هذه اللي تقول لك انا وصلت للجرايه بتاعي دون انه تكون مشمول بالترفيع في الجرايه كما نص على ذلك قانون الماليه. شكرا لك استاذ هدي دحمان الخبير في قسم الحمايه الاجتماعيه باتحاد الشغل على التدخل معنا وعلى كل هذه التفاصيل والمعطيات. نذكروا نحكيه على البيان اللي كان أصدره قسم الحماية الاجتماعية بالاتحاد العام التونسي للشغل اللي يتسائل فيه عن أسباب عدم ترفيع الجرايات اللي لا تتجاوز 260 دينار واللي يعتبر القرار هذا إجراء قسري يعمق الفقر. يقول لك واضح الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026 اللي يذكر الشريحة هذه من ضمن الترفيع في الجراية ولكن على أرض الواقع ما صار شيء. في المقابل يقول لك ما عندناش أجوبة اليوم في علاقة علاش ما صارش الإقرار بالجراية هذه وتنفيذها على أرض الواقع. أقول لك في الأثناء زادة باب الحوار مغلق مع الطرف الاجتماعي اليوم اللي نجم ربما يعرف الأسباب والتفاصيل ويشوفوا شنو الوضعية اللي خلات ما صارتش الترفيع في الجرايات، وفي انتظار إذا كان مش يصدر بيان أو تفاعل في علاقة بالموضوع هذا باش نفهموا أكثر التفاصيل والمعطيات. احنا أكيد ما زلنا موصلين معكم برنامج هنا تونس، بعد شوية باش نحكيوا معكم على صابة الحبوب موسم الحصاد الكميات المجمعة إن شاء الله باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف حمادي أبو بكر عضو بالمكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. باش نحكي وزاد معاكم في الجرون ريكاب على بيان عمادة الأطباء اللي تدين فيها الاعتداءات على منظورها وتطالب بتتبع المعتدين قضائيا، ولكن قبل هذا نخرج معكم فصل صغير ورجعنا.
2: هنا تونس

0: هنا تونس من نص النهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: بعد شوية كي تتكملوا تسمعوا معنا أصالة نصري مجنون الخنية اللي اختارتها لنا زميلتنا في الإخراج الصوتي نادية بالحاج. ولكن قبل هذه ما زلنا مواصلين معكم فقرة الجران ريكاب من قدام الميكرو إن شاء الله بشرفكم فيما تبقى من وقت. ابتسام مشويخة ما زلنا مواصلين معكم بقية الأخبار والمستجدات, ومهم جدا نرجع طبعا على موسم الحصاد وتجميع الحبوب وين وصلت العملية كيفاش كانت الظروف. أو حاضر معنا احنا عبر الهاتف عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحه والصيد البحري حمادي البوبكري. سي حمادي اهلا وسهلا, مرحبا.
2: صباح الخير اختي ابتسام وكل الساده متابعي راديو ديوان فام, مرحبا بكم.
1: مرحبا بك انت سي حمادي البوبكري, ونحكيوا على فتره مهمه خلينا نقولوا من انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب. نتذكر دخلت معنا بالتليفون سي حمادي اول ما بديت خلينا نقولوا موسم الحصاد وقلت ما نجموش توا ربما نعطيو الكميات والارقام والمؤشرات, معناها نتصور توا فتره مهمه نجموا نحكيوا وصلت العمليه الكميات المعطيات الظروف كيفاش كانت كان فما اشكاليات او صعوبات تم تسجيلها. تفضل لك الكلمه سي حمادي نسمعوك.
2: شكرا سيد المتابعين, نحن اليوم توا في موسم حصاد من اكبر المواسم الفلاحيه تعتبر في الجمهوريه التونسيه, وموسم معناها نتاع الحصاد اللي عنده رمزيه خاصه في تحسين والظروف اولا نتاع الامن الغذائي للشعب التونسي بصفه عامه, ومجهود فلاحين اللي هما يستناو في 19 عام باش يلمدوا الصعبة ذي, وهذا ما يكون كان إن شاء الله طالع خير, إن شاء الله موسم طيب على الجميع. بلغنا تو حوالي حتى حدود 3 جميلية تعرف السبت لحد المدة ذي, باش نعرج شوي على الموسم في حد ذاته. المدة الفاتة ذي الدنيا باردة, الفلاحة أغلبهم مكسر الأغلبية الساخة مش قاعدة تحصد لأنه الطقس بارد شوي, يعزوا كان العشية مخر وربما ذاك علاش الأرقام مش قاعدة تطلع ومش قاعدين يجيبوا في السلعة المراكز القبول بسبب معناها المناخ تشوفيه الدنيا باردة ما يتحصدش إلا ما يطلع النهار شوي. حاليا بلغنا بلغت نسبة تقدم موسمي حوالي 70% في بعض الولايات و 65% في بعض ولايات المنشأ, وصلنا حوالي 8.4 مليون قنطار من الحبوب تو حاليا هي ما في المخازن تاع ديوان الحبوب في ظروف مخزونة في ظروف طيبة أو ظروف حسنة, واللي ربما السنة اللي ما سجلناش اللي سجلناه السنة الماضية في بعض جزئيات السنة كانت تجاوز من طرف وزارة الفلاحة والحبوب اللي هو معناها في المسؤول عن الخزن ولم الصابة ظروف طيبة جدا ما ثماش مريناش معناها نعمة فيا أو قاعد الترانسفير يمشي بشكل كبير, والحق هو مجهود نتاع إدارة يذكر فيشكر سواء في دول الحبوب أو وزارة الفلاحة وكل السادة الولايات اللي معنيين في مناطق الإنتاج عدد جهوي الفلاحين المندوبيات والإدارات الجهوية دول الحبوب نفس كل ساعية أنه باش تنجح الموسم الفلاحي وموسم زراعة الكرة. يبقى تحب نعطيك بعض الأرقام
1: مهم جدا الأرقام أي مثال شيء تفضل أكيد.
2: في مثلا في باجة حاليا مليون 1.8 مليون قنطار في كيف 1.160 قنطار بنزر 1.98 مليون قنطار في اليانا 1.61 مليون قنطار جندوبة 891 بقية ولايات القروان وسهول ولايات تونس الكبرى وسيدي بوزيد وزغوان في حدود 2.3 مليون قنطار. طب نعطيك حتى النسب الأخرى ربما
1: تفضل لي هذاك علاش احنا نحبوا ناخذ من عنده كل المؤشرات والمعطيات سي حمادي.
2: فيما يخص القمح الصلب وصلنا 5.883 مليون قنطار, الفارينة 884 ألف قنطار, الشعير 1.564 مليون قنطار, والتريتيكال هو 25 ألف قنطار اللي هو غير مؤجل على نفسه الشعير كيف لكن ثم تطور السنة في خاصة في القمح الصل وفي الفارينة ربما أقل شوي الشعير. إن شاء الله يتم الموسم على أحسن حال إن شاء الله من العشية اليوم وغدو مش تستقر الطقس مش يرجعوا خيانة الفلاحة مش يشدوا الخدمة بتاعهم. بطبيعة الريتم يمكن نهار الاثنين الحي ولا ثلاث نوصلوا لتسعة ملايين ونص قطار إن شاء الله، وكل يوم تتحسن الظروف، كل ما يدخل فلاح يحصد، كل ما تكون عندنا وفرة متاع إنتاج إن شاء الله نبلغ معناها مراحل من الإنتاج طيبة إن شاء الله. الموسم يتعدى في أحسن الظروف. التسجيل حاليا معناها أنا اللي لاحظته في خصوص جمع الصابة كل الاحتياطات تم اتخاذها على مستوى اللجان الجهوية واللجان الوطنية المنبثقة على وزارة الفلاحة وديوان الحبوب والولايات، كانت بالحق متابعة لصيقة، وكتشوف معناها السيد وزير الفلاحة قاعد يدور، سيد كاتب الدولة، سيد رئيس المدير العام ديوان الحبوب فقط في مراكز تجميع خطرك يمها، وباش ما تطيش النعمة، وباش ما حفاظ على قنطار واحد من الحبوب ماذا بينا نستعرض عليه لأنه يهم المجموعة الوطنية ككل.
1: واضح، شكرا لك سي حمادي البوبكري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. حابين نقدم لكم لمحة عامة، عدد من المؤشرات والمعطيات اللي خلينا نقول الكميات المجمعة من الحبوب بعد فترة من انطلاق موسم الحصاد، ما هي التغيرات المناخية إلى حد ما خليت ربما تجميع الكميات مش كما جرت العادة، ولكن مع استقرار الأحوال الجوية يقول سي حمادي بوبكري باش ترجع كما كانت، ويقول انه فما اجراءات قاعده تصير كما وتنسيق كبير وعمل كبير. شفنا ايضا الديوان الوطني للحبوب كان يذكر انه تم تركيز خليه خاصه بموسم تجميع الحبوب لصابه 2026، يقول الاجابه عن الاستفسارات وتذليل الصعوبات والابلاغ عن اي تاخير قد يطرأ في صرف مستحقات الفلاحين، يحط على ذمه زوز ارقام. احنا اكيد مازلنا مواصلين معكم فقرة لجران ريكاب، حاضر معنا بضيفنا يقولوا لي باش نحكي مباشرة لتعداوا لي الموضوع الموالي عمادة الأطباء اللي هبطت بيان المجلس الوطني لها وتدين فيه بشدة الاعتداءات الأخيرة. تقول عمادة الأطباء اللي طالت عدد من الأطباء أثناء مباشرتهم لمهامهم، وتطالب السلطات المختصة بفتح تحقيقات قضائية عاجلة وتطبيق القانون بسرعة ضد المعتدين. باش نرجعوا على تفاصيل البلاغ هذايا وشكون نجموا نعرفوه من معطيات. هاو حاضر معنا احنا عبر الهاتف عضو مجلس عمادة الأطباء التونسيين قيس نويرة. سي قيس اهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا بك دكتور، مشكور على قبولك التدخل معنا. بلاغ ما جاش هكاك سي قيس نويرة، فما سياق، فما شفنا أخبار اللي تم تداولها مؤخرا في علاقة باعتداءات صارت على عدد من الأطباء، شيء خليني نقول كل ربما الهياكل اليوم المنضوية في إطار اليوم القطاع الطبي تهبت بيانات تفاعلا مع المستجد هذا والمستجدات هذية وتجد دين الاعتداءات الأخيرة اللي طالت عدد من الأطباء. نفهم من عندك آخر التفاصيل ولا مستجدات سي قيس، تفضل نسمعوك.
2: بارك الله فيك مدام تحتمل ولا نشوف أنا منيش بش نعمل ديسكور عادي ننددو ولا لا. أنا بش نحكي بقلبي مرة هذية.
1: تفضل.
2: معناتها احنا كنا توا اللي كلمني البارح من ديوانا فين قلت له رامش نمشي ونزوروا الطبيب اللي احنا نسميه الطبيب الضحية المعتدى عليه، نعتبره ضحية ومعتدى عليه، ومعتدى عليه فين؟ في السبيطار في قسم الخدمة نتاعه وين هو يخدم ويمنع حكاية المرضى. أنا نعتبر والعمادة تعتبر اللي تعدينا مرحلة وتعدينا خط أحمر، اللي سلامة جسدية نتاع الطبيب تهددت وتنفذ في مكان عمله، هذا حاجة خطيرة. معناتها أنا عندي طبيب شاب من أعز ما تسمع ناجح في الامتحانات نتاعه وناجح في المناظرات نتاعه وأسلطة معتها مساعدة الشيء في الطب يخدم وآثر على نفسه بيش يخدم بلاده وبيش يقعد في تونس اللي هو مراه كان غضو يقول حب نخرج نخرج في عنده سيجار يجي هذي مرته وزاره في تونس يعمل مبادئ بيش نشداوي مواطن تونسي يلقى روحه ممسوس في سلامة الجسدية. هذا خطر كبير. راك علاش احنا العمادة باش نتحمل المسؤولية نتاعنا المسؤولية القانونية وباش نقوموا بما يكفي يكفره لنا القانون للدفاع على منظورنا والدفاع على مش على الممارسة الطبية بأشمالها. رغم احنا كي نحكيه خاف على الطبيب ما يخاف على المريض سبتو حتى انا كي طبيب تمسه وغضو معاك شو قابلك في تونس شكون كي داويك احنا نحبه على منظومة صحية شاملة. الهدف متاعنا نوصله اللي مريض في بنجردين ومريض في بنزرت ومريض في تونس ياخذوا نفس العلاج. هذيك المنظومة الصحية الشاملة. كيفاش تعملها هذه؟ تعملها
1: دكتور قيس. نرجع بعد معك شوية مثال، سمحني كان قطعتك، نرجع معك بعد شوية على التفاصيل وشنو طلبين أنتم كعمادة أطباء على الأقل في علاقة بموضوع الاعتداءات اللي قاعدة تصير اليوم على الأطباء طرد طبية وشبه طبية في المستشفيات. ولكن قبل هذه هتنا طمنوا ساعة على وضعية الطبيب اللي تم الاعتداء عليه، وضعيته الصحية، وبعد نرجع معك على التفاصيل. لباس هو حاليا على الأقل وضعيته
2: وضعيته الصحية، هو مشي يخدم جيتو دبوزة باردة ما تنزل مصابجة على وجهه دونك تكسر ثم عظام تكسر دونك خضع العملية الجراحية عملية جراحية وكهو دونك شحن يقولك هذا وضع عدينا نحن نتربي في هذا الكل لذلك على عيني جراحة ما تكنت نجم تقديره على مستقبل مهني كامل فهمت ماذا
1: به. انت قلت انه احنا مرة اخرى نتمنى له كل الشفاء بطبيعة للدكتور اللي تم الاعتداء عليه، ونذكر نحكيه على ملف مهم جدا اليوم. انت قلت انه احنا باش ناخذ كل الاجراءات القانونية، وعندكم حتى انتم دعيتوا في البلاغ ليكم دكتور قيس نويرة الى وضع برنامج وطني عاجل لتأمين المؤسسات الصحية العمومية والخاصة. هات ناخذوا الحلول من وجهة نظركم انتم كعضو اليوم بمجلس عمادة الاطباء التونسيين، شنو طرحين اليوم على صوت الاشراف؟ تفضل دكتور نسمع.
2: احنا ديجا بالنسبة للملف هذا من في الحال وقت اللي تنسينا اليوم تنقلنا وفينا زلنا الطبيب جي كان معنا ممثلين ممثل القانوني متاع الممثل الكونسي الجديد متاع العمادة مش يتكفل بالتتبعات اللازمة وكل ما يخوينه القانون اللي نتنين فيه. بالنسبة لنا احنا نحب نحطوا الموضوع هذا على الطاولة على خاطر الاعتداءات راهي كثيرة وكثيرة جدا تعوف بها. احنا نسمع بها، احنا رأوها انتم ما تسمعوا بها، تسمعوا كان بالحاجات الحاجات كي سخت هكا ديلو لأنتي في النهار ثم برشا اعتداءات. نحبوا احنا برنامج وطني، لجنة وطنية تكون فيها تحت الشرف وزارة الصحة وزارة فيها وزارة الداخلية وزارة العدل، كل انسان ينجم يساهم باش نحميه المؤسسات الصحية متاعنا. راه مهم برشا يكون فيها العلم ذات، نسمع بعضنا ونشوفوا فيها ونبغي تخذ الاكسيون موضوع جيد نعمله، شو نحبوا نعمله فهمت؟ هذا هو ما تجمش تقعد انت كل حد في بلاصتو معناتها كبير هو ضربته ضربه اللي كان ما جاش تسمى الفيسبوك ما سمع بيه حد. وهذا اللي وصلنا به ما ثم برشا ناس راهو الضغط اذا تفهموا حاجه، العنف راهو مش جسدي بركه معنوي. انت كبير بتحطوا سولة ستريس على البريسيون والخدمه نتاعو والناس تعيط، شنو المرجو منه كبير غير باش يكمل لك الجار كبير صح؟ كيفاش؟ انت يجي كمان هي انت المشكله سيكو ثم برشا ناس يجيو ما مش عندهم حالات فاجريه، يجيو يعملوا مشاكل باش يتعداو من اللول وبش وبش وبش يتعداو. فهمت؟ انت كيف تعمل بدله في الوضع هذاك في التعجيل؟ شنو هو مازال مرجو عنده طبيب باش يكمل الجارد نتاعه؟ فهمت؟ هذا الاشكال راهو نفهموه. بعدين انت شنو في الاخر الكل؟ الظلم حق المواطن يسكت. بعدها نخليه اقليه يحكموا في الاكثريه، وهذا احنا ما نسمعوش به. فهمت؟ معناتها احنا كي نتصرف ورانا باش ندافعوا حتى على المواطن. المواطن التونسي العادي راهو في النهار في النهار ثم الاف العيادات تسير. معناتها ما عندناش مشكله، ماهيش طبيب ضد مواطن، مستحيل. الطبيب هو مواطن. احنا كل فرد مجموعه. فهمت؟ اما ثم ناس الله اعلم ثم عمليه شحن تصير، ثم عمليه شحن تصير في التواصل الاجتماعي، ثم حاجات تصير في ساعات الاعلام، وهنا نتجه للاعلام، نحب الاعلام يكون مسؤول معانا. راهو احنا حشنا بيكم باش تعاونونا في الملف هذا، راهو ملف كبير برشا. معناتها نردوا بالنا شنو نقولوا، نضبطوا بالنا. فهمت؟ نردوا بالنا حاجات تكون صحيحه، حاجات تكون مضبوطه. وهذاك على العماده بابها محلول، اللي عنده مشكله مرحبا به، اللي عنده اشكال يجي نحكيه ونفسره، نكونوا همزه توصل. اما من غير عرق، من غير شغل، من غير من غير فيلم.
1: كما تحكي أنت دكتور قيس نويرا نذكر عضو مجلس حماية الأطباء التونسيين، يعني إذا كان حتى فما خلل ربما إلى حد ما في علاقة بخدمات اليوم الطبية وإلا غيره، فما عمادة أطباء اللي محلولة للمواطنين ينجم إذا كان عندهم ربما تشكيات في علاقة بمستشفى مستشفيات عن خدمات أو سوء معاملة أو سوء تصرف، تسمعون بشوفوا شنو حل في الموضوع هذا وتتواصلوا أنتم مع الإطار المعني بالموضوع هذا ويكون حل الموضوع من غير أي عنف، سواء عنف مادي أو عنف لفظي، وهذا مرفوض تماما في أي مكان وفي أي فضاء وفي أي بلاصة، هذا طبعا ودين العنف مهما كان وعلى شكون مسلط. خلي كلمة الختام دكتور قيس قبل ما نختم معك، تفضل.
2: والله كلمة الختام أنا متجاهز من الأطباء الشبان، على فكرة الأطباء الشبان هم محطوطين برشا منهم محطوطين في الواجهة في الاستعجال وكل شيء، راهو طبيب اللي يبدأ كبير في العمر نجم يجاري ساعات نجم يتحمل، الأطباء الشبان موش يتساهل موش يتساهل باش يتحمل الاعتداءات ونوك ساعات يكلوها في قلوبهم ويسكتوا، ما تكلاش في قلبك عارف عماد إذا كلمة ونحبك حقك واضح فهمت، ما خطأنا هو كي يأخذها في قلبه ويسكت شو معناتها شو إذا حاولت يخرج من برا أنت مش يخرج من بلادي، يحب يداوي المواطن التونسي، أنا خايف على مستقبل موش يبيك أن يوصل هكا راه مدام ردوا بينا راهو نحب الإعلام يكونوا معانا احنا باش نعمل الانسان من صف الاشراف متاكد اللي معنا فهمت ما تمش شك الكل نحط يدينا نديفع عضنا باش نمنعوا المنظومه الصحيه نتاعنا ما نهتكوهاش.
1: واضح، شكرا لك دكتور قيس نويرة عضو مجلس عمادة الأطباء التونسيين على التدخل معنا، نذكر كنا نحكي على بيان عمادة الأطباء اللي أدانت فيها الاعتداءات على منظورها وتطالب بتتبع المعتدين قضائيا مرة أخرى حتى في طر مسؤوليتنا الإعلامية، دائما نقول أنه العنف مرفوض قانونا وأخلاقيا وكما نحبه معنا العنف اليوم مرفوض على أي جميع المستويات سواء العنف اللفظي أو العنف المادي، ديما نقولوا مرة أخرى أنه مسائل وملفات كما هكا تكون دقيقة برشا، خاصة نحكيه على معاملات يومية اليوم بين مرضى مواطنين وبين أطباء بين إطارات طبية وشبه طبية، فيها المعاملات الإنسانية فيها المعاملات القانونية وفيها حتى خدمات تتقدم للمواطنين، وبالتالي كما كان يحكي دكتور قيس نويرة إذا كان فما أي تشكي من طرف من الطرفين هذوما ينجم يتواصل مع عمادة الأطباء دون أن يصير اعتداء من هوني وإلا من هناك، و كما قلنا فما هيكل اليوم قاعدة تشرف على القطاع وفما قانون ويطبق على الجميع في الأخير الطبيب يقرأ باش يوفر الخدمة هذيك للمواطن والمواطن يمشي للمستشفى لأنه من حقه اليوم في الصحة، ودائما ما نعموش احنا في علاقة بالموضوع هذا. احنا باش نخرجوا فاصل وبعد نرجع ونكمل معاكم بقية فقراتنا ونمشي ونحكي على التكوين المهني في فقرة بالأرقام، فاصل ورجعنا.
0: هنا تونس
3: Publicité. En illimité, ou t'aum fais gigawatt.
4: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك.

0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: نصف نهار 51 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان فام. مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا، تابعوا فينا توا على الفيسبوك وعلى شانل اليوتيوب ديوان فام لايف. مرحبا بجميع تعليقاتكم وتفاعلاتكم ومقترحاتكم. كان عندكم مواضيع تحبوا نرجع عليها وملفات تحبوا نتناولوها في البرنامج، مرحبا دائما بجميع المقترحات. احنا أكيد مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية، مازلنا مواصلين معكم قيد الأخبار المستجدات الملفات والفقرات زادة، ومباشرة نمشيو لفقرة بالأرقام.
0: بالأرقام،
1: كي نقول بالأرقام كل عادة نقول نور الفارسي. نور أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا وسهلا ابتسام، أهلا وسهلا باللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا وجميع المتابعين. اليوم بما أنه احنا على أبواب التوجيه الجامعي، فما اللي وفق ونجح مبروك ليه، فما اللي ما توفقش وما نجحش واختار أنه باش يمشي في مسار التكوين المهني. لفت انتباهنا تصريح متاع وزير التشغيل والتكوين المهني اللي قال ما ثماش بطالة مع التكوين المهني، واللي اعتبر اللي المشكل اليوم مش في غياب فرص الشغل أما في نقص اليد العاملة المختصة في برشا قطاعات. التصريح هذا يجي في وقت الدولة تحاول قاعدة تعطي دفع جديد لقطاع التكوين المهني اللي تعتبره من أهم الحلول لتقريب الشباب من سوق الشغل. اليوم منظومة التكوين المهني العمومي تضم 136 مركز تكوين موزعين على كامل الجمهورية، وتوفر 262 اختصاص في مجالات مختلفة كما الصناعة، البناء، الكهرباء، الميكانيك، الإعلامية، السياحة، الفلاحة والخدمات. وبالنسبة لدورة سبتمبر 2026 أعلنت الوزارة على توفير 25,315 موطن تكوين بزيادة تقدر بحوالي 7% واللي هو رقمنا لليوم مقارنة بالدورة السابقة. ومن بين الجديد تم إحداث 6 اختصاصات لأول مرة، من بينها تركيب الأنظمة الشمسية، برمجة الويب وتقنيات الجوال، تقنيات الاتصالات، في محاولة مواكبة المهن اللي ولات مطلوبة أكثر في السوق. في الإطار هذا اتصلنا بالأستاذ في قانون الشغل حافظ العموري، واللي قللنا أنه التكوين المهني عنده تقاليده في تونس ويعتبر متقدم مقارنة بدول أخرى. نسمع شنو قال في التسجيل الأول.
3: التكوين المهني في تونس عندنا تقاليد يعتبر متقدم مقارنة بعديد الدول الأخرى، عندنا الشراكة مع بلدان اللي معروفة في العالم في نجاحها في التكوين المهني كما ألمانيا. الاختصاصات في التكوين المهني عمال تتوسع، وحتى توا سمعت سيد وزير التكوين المهني والتشغيل الحالي اثناء زادوا اختصاصات جديده. معناها هو الشغل المهم يلزم يكون التكوين المهني مواكب للتطور التكنولوجي، وكيف كيف راهو في كل البلدان وخاصه توا احنا عندنا عصر سرعه، راهو فما مهن تندثر ومهن تطلع جديدة، ويبدو أنه كيف كيف الزيادة هذه متاع الاختصاصات متاع التكوين المهني هي مواكبة للمهن الجديدة اللي خرجت، وزيادة ما يلزم أن نواكبه شنو هو مطلوب في السوق. راهو احنا عندنا خريجي التكوين المهني اللي يمشيوا بلدان أخرى، معناه مطلوبين حتى في بلدان أخرى.
2: وفي إطار المخطط التنموي متاع 2026-2030 تراهن الوزارة على الترفيع في عدد المتكونين من حوالي 74 ألف حاليا إلى 135 ألف متكون في أفق سنة 2030، مع توسيع طاقة الاستيعاب في مراكز التكوين العمومية ودعم دور مؤسسات التكوين الخاصة. أما رغم التوجه هذا فما تحديات مازالت مطروحة، من بينها عزوف عدد من الشباب على بعض الاختصاصات واستمرار النظرة اللي تعتبر التكوين المهني خيار ثاني بعد الجامعة، في وقت برشا مؤسسات تقول أنها تلقى صعوبة في إيجاد تقنيين وعمل مختصين في اختصاصات تشهد طلب متواصل. وفي هذا الإطار الأستاذ في قانون الشغل حافظ العموري تحدث على صعوبات حسب تجربته كي كان على رأس وزارة التشغيل والتكوين المهني. نسمعه في التسجيل هذا شنو قال.
3: الشيء اللي نعرفه أنه على الأقل أنا وقت كنت في الوزارة عندنا صعوبات مالية، خاصة باش ناخذوا الوسائل التكنولوجية المتطورة اللي هي تخلي المتكون يتعلم على آخر الصيحة في الآلات، آخر مظهر. عندنا كيف كيف راهو مكونين متاع التكوين المهني معناها من أعلى درجة في التكوين. هو أنتم ممكن تشوفوا راهو توا هذوك القاعدين مختصين توا اللي قاعدين يجيوا يصلحوا في الشوفاجات ويصلحوا في الكليماتيزور ويصلحوا في السبير، كده كان خريجي التكوين المهني وخريجي التكوين المهني راهو زاد حاجه اخرى هما تلقاهم يخدموا على الاول كوزراء من بعد راهو حلو وحدهم معناه التكوين المهني راهو انا كنت في الوزاره كنت ديما وقت نخرج في الاعلام ولا في التلفزه نعطيهم مثال ونقول لهم لو كان انا توا انتلفن باش ناخذ رانديفو مع طبيب في اي اختصاص تو قال لي اجا حتى ما تجيش اليوم اجا قدوه لو كان انا نطلق باش شكون يصلح لي سباله ولا يصلح لي تلفزه ولا يصلح لي تحب لي ثلاث ايام واربع ايام وانا نجري في جرته باش يجي معناه باش نقول لك القيمه نتاع التكوين المهني.
2: وأكد زادا أنه جزء كبير من مستقبل البلاد قام على تطوير التكوين المهني وأنه نسبة البطالة لدى خريجي التكوين أقل من عند خريجي الجامعات. نسمع شنو قال في التسجيل الثالث والأخير.
3: التكوين المهني له نسبة البطالة أقل بكثير من خريجي التعليم العالي لكن ما زال عندنا عقلية مالوريزمون في تونس يزمع خدمة ونتمنى زادا السيد الوزير الحالي يكمل في الخدمة هذه تغيير العقلية أو قاعدة تتغير قاعدة تبدل احنا عندنا في العقلية متاعنا اللي يمشي التكوين المهني هو المش ناجح اللي ما ينجحش في قرايته يمشي التكوين المهني غير غلطة قاعدة تتبدل اذا انا اقول راهو تونس المستقبل متاعها راهو في جانب كبير من تطوير التكوين المهني وخاصة في سوق العمل والبطالة تنقيص البطالة راه يجيب التكوين المهني.
1: هذه من المواضيع المهمة. يعطيك الصحة نور الفارسي على كل هذه التفاصيل والمعطيات. هو التكوين المهني زاد موجود اليوم في إطار مشروع المخطط التنموي 2026-2030 إن شاء الله في حصص قادمة نرجع له بأكثر تفاصيل ومعطيات هنا في البلاتو. شكرا لك مرة أخرى نور الفارسي. احنا نخرج موعد الأخبار وبعد نرجع معكم ساعتنا الثانية نكمل معكم قيد الأخبار والفقرات والمستجدات. تفضلوا.
0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
4: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع لطرح لايف
5: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
6: أريدو طور عالمك.

0: ديوان افهم فلاش نيوز.
1: مجهزة الوحدة بعد زوال ديوان افهم عسلمة. الخبير بقسم الحماية الاجتماعية بالاتحاد العام التونسي للشغل الهادي دحمان يقول في برنامج هنا تونس أن الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026 نص بصفة عامة على الترفيع في الأجور والجرايات بالقطاعات العمومية والعامة والخاصة دون استثناء أي فئة من المتقاعدين، معربا عن استغراب الطرف النقابي من الصيغة التنفيذية التي أقصت عددا من أصحاب الجرايات الدنيا من الزيادة المقدرة بحوالي 20 دينارا شهريا، لافتا إلى أن الفئات المستثناة تشمل أصحاب الجرايات الدنيا أي 260 دينارا والتونسيين بالخارج المنخرطين في الصندوق والمتقاعدين الجدد الذين أحيلوا على التقاعد بداية من غرة جان في 2026 إلى جانب المنتفعين بالنظام التكميلي للجرايات الذي لم يشهد أي ترفيع منذ 5 سنوات. وزارة الدفاع الوطني تواصل تكوين

0: فيما يقتصر دور وزارة الدفاع على التكوين فقط. وبشأن ما تتميز به هذه المناظرة، بينت أنها مفتوحة للحاصلين على شهادة البكالوريا في الدورة الرئيسية أو دورة المراقبة مهما كانت سنة الحصول عليها، شريطة ألا يتجاوز سن المترشح 23 سنة بنهاية 31 من ديسمبر 2026 و 24 سنة على أقصى تقدير لمن أدوا الخدمة الوطنية، وأن يكون متحصلا على معدل لا يقل عن 12 من 20 في امتحان البكالوريا و 10 من 20 في اللغة الفرنسية و 12 من 20 في اللغة الإنجليزية، إضافة إلى استيفاء بقية الشروط القانونية، مؤكدة أن باب الترشح مفتوح أمام مختلف شعب البكالوريا وليس مقتصرا على دورة سنة 2026. إلى الشأن الدولي، شبكة أطباء السودان تحذر من تدهور حاد ومتسارع في الأوضاع الإنسانية والصحية بمناطق غرب بارة بولاية شمال كردفان، مؤكدة أن أكثر من 200,000 شخص، بينهم ما يزيد على 20,000 طفل، يواجهون أوضاعا مأساوية نتيجة النقص الحاد في الغذاء والدواء وتفشي وبائي الكوليرا والحصبة. وقالت الشبكة أن المعلومات الميدانية تشير إلى تسجيل أكثر من 100 إصابة بالحصبة بين الأطفال في عدد من المراكز الصحية، إلى جانب رصد 45 حالة إصابة بالكوليرا في ظل تراجع كبير للخدمات الصحية وانعدام الإمدادات الطبية الأساسية. وزارة المواصلات القطرية تعلن استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن بعد تعليقها يوم 29 من جوان الماضي، بعد يوم من إعلانها مقتل أحد مواطنيها إثر إصابته بشظايا جراء العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة. نهاية الموجز الإخباري، المشوار متواصل مع ابتسام شويخة في هنا تونس، نلتقي تمام الثانية. أجمل تحيات، بهير عوجي في أمان الله.
1: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
1: ماضي ساعة عشرة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا توا مرة أخرى، مرحبا بجميع تفاعلاتكم، تعليقاتكم، متابعتكم لينا. وإذا كان فما أي مقترحات لملفات لمواضيع، خاصة أنه عنا فقرة كل نهار سبت وحد قارة، هي فقرة في الجهات. إذا كان عندكم أي مشاكل أي مطالب، مرحبا بكم، مرحبا بجميع مقترحاتكم، وإحنا أكيد نخصوكم دائما المجال ونكونوا دائما صوتكم ونوصلكم أصواتكم دائما على أمل التفاعل مع المطالب متاعكم. مرحبا بالناس الكل، وانتم توا الناس اللي في ديارهم والناس اللي قاعدين تسوقوا، مهم جدا هوكا تسمعوا معنا شوية فن، ولكن زيد هوكا تعرفوا شنو قاعد يصير في العالم، شنو قاعد يصير في البلاد. نحاول نرجع معكم على مختلف الأخبار والمستجدات، والبداية دائما في ساعتنا الثانية تكون بأولى فقراتنا في الجهات. تفضلوا
0: في الجهات.
1: كما قلت لكم باش نحاولوا نركزوا الصيف هذايا خاصة على المشاريع العمومية المعطلة، المشاريع اللي صار فيها ربما خطوات وبعد توقفت، مشاريع أخرى ما زالت مبديتش، مشاريع أخرى كل الظروف الاعتمادات متوفرة ولكن فما تساؤلات بخصوص عدم انطلاقها المرة هذايا. واليوم باش نهزوكم لولاية صفاقس وباش نعرفوا معكم شنو ما أبرز المشاريع المعطلة وشنو أسباب تعطلها إلى اليوم. ومحنا حاضر معنا عبر الهاتف النائب عن ولايه صفاقس وزيهة صفاقس صبر المصمودي. سي صبر اهلا وسهلا، مرحبا.
2: شكرا، تحيه ليك، شكرا على الدعوه، تحيه المستمعات ومستمعي ديوان فان.
1: مرحبا بك سي صابر. يظهر لي فما عدد من المشاريع المعطله في ولايه صفاقس اللي تحكي فيها قبل وما زال اليوم يصير الحديث عليها، وما زالت ما بين ابرز المطالب اللي مطروحه من اهالينا وناسنا في ولايه صفاقس، وانت هاك حاضر معنا اليوم سي صابر المصمودي، وانت نائب تمثل الجهه هذه واكيد عندك اطلاع على مختلف هذه المشاريع المعطله. خليني نقول لك سي صابر، اعطينا ساعه في البداية شنو ما هما أبرز المشاريع المعطلة واللي ما زالت لليوم من مطالب أهالينا في صفاقس، وبعدها ندخل معك شوية تفاصيل شنو أسباب تعطل هذه المشاريع. تفضل سي صابر نسمعوك.
2: شكرا. هو خلينا يمكن نحكي بعض على بعض المشاريع الرائدة اللي تحكي عليها معناتها أكثر، يمكن كما مشروع المترو، كما مشروع تبارورة، كما المدينة الرياضية، بناء خيرة، ثم العديد من المشاريع الرائدة في الكبرى نسميها احنا اللي ما نتحكي عليها منذ سنوات باش ما نقولوش عقود، ولكن للأسف لليوم ما شفتش النور. بون الحقيقة مش كل المشاريع، خصوصا بعض المشاريع الكبرى اللي تحققت، يعني اليوم كي نشوف الوضعية في علاقة مثلا بالماء صالح للشراب ومحطة التحية من حل تشكيل كبير، يعني من عامين ما ينقطعش التواصل مع المواطنين في علاقة بقطاع الماء. هذه من المشاريع مهمة في الجهة، لكن كما قلنا فما مشاريع رائدة اللي الناس كل تحكي عليها واللي للأسف لليوم معناتها تقدم انترحى بنسق بطيء دون ضمان نتيجة. هذيل الإشكال الكبير. ماش كنت تحب
1: شنو المشاريع اللي فيها النسق إلى حد ما بطيء كما كنت تحكي أنت صبر المصمود؟
2: الحقيقة المشاريع هذه كلها النسق انترحى بطيء، لكن خلينا هو مرتبط بحاجتين أعتقد. هي مش قلت حاجتين، نعتقد الإجراءات والتعاطي مع المشاريع هذه الكبرى اللي هي مشاريع كبرى ورغم تعقيداتها هو معناتها تعاطي إداري تقليدي، معناتها ما فماش إجراءات وحلول استثنائية، واللي هي زادة تتطلب زادة دعم سياسي، وهذا جد مهم. للأسف إنه في السابق حتى في معناتها على مستوى الدعم السياسي شفناه معناتها في حملات انتخابية، لكن هنا ما كانش يكفي، على خاطر الإنسان يجب يعلم معناتها شنو هي الإجراءات وراء بعض أي مشروع، ويلزم هذيك المتابعة الكثيفة. ما اش تحب نبداو بعض المشاريع.
1: اي مامو انت قلت لي انه
2: فوالا قلت على ضروره
1: اي تحكي ضرورة. على اجراءات وتحكي على مشاريع ربما التقدم نتاعها بطيء. اعطينا اكزامبل نتاع مشروع ربما صارت فيه الاشكاليات هذيا. سي صابر تفضل نحكي مره اخرى. أي. على ولايه صفاق صاي تفضل.
2: اي انا كي نحكي على ضروره انه يكون ثم حلول استثنائيه مثلا. أي. ناخذ مثال
1: تبروره
2: معناتها احنا الخطوه اللي صارت في اكتوبر 2024 على اساس نمشيو في في التفاوض المباشر على خاطر كان قبل ثم طلبات عروض غير مجدية وكان دونك ثم نية التوجه للتفاوض المباشر. قلنا يكون هذه خطوة هذه سنة 2024 معناتها تقريبا أول سنتين. وشفنا من خلال حتى عديد المداخلات وعديد التصاريح من السيد الوزراء رئيس الحكومة الحالية اللي هي كانت في السابق وزير للتجهيز على أساس إنه معناته أن نقدمه في المشروع هذا. وفعلا هو رأى معناته وقعد توجه معناته في في في شكل اللي صار في البحيرة المستثمرين السعوديين وصارت الدراسات. وسمعتوا حتى أنتم مؤخرا في شهر مارس وزير التجهيز يقول معناته ثم أخبار سارة. لكن بمتابعتنا الحثيثة واللصيقة للمشاريع هذه في كل خطوة الحقيقة هذه اليوم مثلا يستنى في قرار سياسي من أعلى هرم السلطة هو اللي مثلا رئيس الجمهورية في إن التوجه هذا اللي حسب الدراسات وحسب اطلاعنا عليها معناته هو مثمر. اليوم ثم خطوة اللي احنا ننتظر فيها في القرار باش يقع الموافقة على التوجه هذي بعلاقة معناتها بالتمويل السعودي وعلى شكل البحيرة البحيرة معناتها في السابق. المترو زي كيف معناتها انتم شفتوا من سنة ونصف معناتها السيد وزير النقل يقول انه ثم معناتها التمويل اذكر هو وقتها في ذلك الوقت من البنك الافريقي للتنمية معناتها لاداء كراس الشروط بعلاقة بالمشروع هذا اللي هو فيه معناتها عدة جوانب. ثم جوانب عقارية ثم البنية التحتية. لكن الحقيقة حتى كان معناتها ثم تصور جديد على مستوى التمويل خاطر التمويل التوجه السابق اللي نعتقد معناتها ساهم في تعطيل المشروع انه يكون مشروع برمته من البنية التحتية والاستغلال انه يكون بالشراكة بين القطاع العام والخاص الحقيقة ما كانتش فكرة معناتها في محلها. اليوم ثم توجه أن يكون ثم على الأقل على مستوى البنية التحتية أن يكون معناتها استثمار عمومي كما شفنا في كما نشوفه مثلا حاليا في تونس العاصمة في الرفاق. لكن هنا ثم إشكال ثم بطء على المستوى العقاري رغم بعض الجلسات وعلى المستوى المركزي وإحنا هذا ما أكدناه للسيد وزير النقل وكان عنده اجتماع مع الشركة في علاقة بتسريع المسار العقاري على الأقل في جزء منه. إحنا اليوم معناته التوجه أن يكون الخط رقم واحد. احنا بالعكس قدمنا من تصورات انه يجي يكون في جزء من الخط عدد واحد اللي هو رابط بين المطار وباب الجبلي. كيف صارت ديرني مؤخرا مع اجتماع المستوى الجهوي لتحفيز هالمسار تحرير الحوزه لكن مره اخرى كيف دونك هنا ما فماش تقدم حقيقه كبير. وزاد كيف شفت التمويل اللي احكى لي السيد وزير النقل منذ سنة ونص اليوم زادا كيف يستنى في قرار معناتها سياسي من على هرم السلطة باش نمشيو فيه. هذا مشروع آخر مش منحكي زادا على المدينة الرياضية المدينة الرياضية اللي معناتها العذر اللي قدمته وزارة الشباب والرياضة في علاقة بكلفة المشروع لكن معناتها الجميع قال نجمو نبداو حتى بالملعب. كنا قدمنا حتى الحقيقة من في شهر ديسمبر وشهر جانفي كنا توجهنا لوزارة النقل رئاسة الحكومة وحتى المصالح رئاسة الجمهورية مثلا اقترحنا عليهم انه نجموا نعبروا على نيتنا لتنظيم مثلا ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2034 خاطر تعرف في الستينات ملعب المنزه مدينة المنزه تبنيت في إطار ألعاب البحر الأبيض المتوسط، أراد ست بنات في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. احنا قدمنا اقتراح معناتها باش تونس تعبر على رغبتها مثلا لتنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2034، وايش يكون في الإطار هذا معناتها بناء المدينة الرياضية معناتها في تحديدا في العامرة، معناتها تعرف العامرة اللي هي معناتها ذات مؤشر تنموي ضعيف جدا، العامرة اللي هي اليوم معناتها الصورة نتاعها مرتبطة بالهجرة غير نظامية. الحقيقة قدمنا تصور كامل لوزارة الشباب والرياضة كما قلت ورئاسة الحكومة كيفاش نجمو معناتها من خلال مشروع كما هذا معناتها أن نحييو منطقة كاملة، أنه معناتها هالأحلام هذه نتاع المدينة الرياضية واللي هي معناتها كي تقول ألعاب البحر المتوسط راهي ستشعل على تونس كاملة. للأسف معناتها هالحلول الاستثنائية، معناتها أنا ديما نحكي على الحلول الاستثنائية على خاطر كان مش نمشيو في التمشي الإداري العادي، معناتها هذا مش يطلب منا سنوات ودون كما قلت لك معناتها ضمان النتيجة.
1: واضح. شكرا ليك سي صبر المصمودي نائب في البرلمان عن جهة صفاقس. انت حكيت لنا على عدد من المشاريع اللي تقدم على مستواها مازال بطيء، وحكيت لنا على الأسباب وربما شنو اللي يعطل إلى حد ما تقدم هذه المشاريع، حكيت لنا على الإجراءات المسائل الإدارية وغيره. نذكر فقرة في الجهات كل نهار سبت واحد كل مرة أكيد باش نسلطوا الضوء على جهة من الجهات وولاية من الولايات، وكل مرة باش نحكيه على جملة المشاريع اللي ما زالت معطلة أو اللي تقدم فيها بطيء، ونرجع على بعض التفاصيل والحيثيات اللي تخصها. احنا أكيد ما زالنا مواصلين معكم ساعتنا للثانية، بعد شوية نمشي معكم لفقرة في صلب الموضوع. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا الخبير في التنمية والموارد حسين الرحيلي، وباش نحكيه على أي سياسة اليوم للدولة التونسية في قطاع مهم ومهم جدا، نحكيه على الفوسفات ولكن من زاوية مشروع مخطط التنمية 2026-2030. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا بعد الفاصل. تفضل.

0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: هنا تونس ماضي ساعة وخمسة وعشرين دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة، مرحبا بالناس كل اللي قاعدين يتابعوا فينا طوى على الفيسبوك وعلى شان اليوتيوب ديوان فام لايف. مرحبا كالعادة بجميع تفاعلاتكم، وأكيد ما زلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية، وما زلنا مواصلين معكم بقية فقراتنا. والفقرة قبل الأخيرة بعد شوية نمشي وكالعادة فقر جيوبوليتيك آخر التطورات الإقليمية، ولكن ما زلنا باش نوصلوا نحكي على عدد من الملفات اللي تهم الوضع الوطني، ومباشرة نمشيو لفقرة في صلب الموضوع.
0: في صلب الموضوع،
1: كما قلت لكم باش نحكيو على قطاع مهم ومهم جدا، نحكيو على الفوسفات واي خطه للدوله اليوم لانقاذ هذا القطاع في مشروع مخطط التنميه 2026-2030. واحنا حاضر معنا عبر الهاتف الخبير المختص في التنميه والتصرف في الموارد حسين الرحيلي. سي حسين اهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا ابتسام، تحية ليك وإلى كل مستمعات ومستمعي إذاعة ديوان فام.
1: مرحبا بك سي حسين. مش نحكيه على قطاع الفوسفات، وفي كل مرة دائما نتساءل أنه وقت تكون فما ربما باش نحلوا الموضوع هذايا أو باش نحكيه عليه، باش نحكيه على معطيات أرقام تقديرات، مهم جدا تكون عنا فكرة إلى أي حد اليوم عنا السياسات العامة متاع الدولة اللي باش تقدم لنا رؤية ربما أو خارطة في علاقة بالقطاع هذايا على أهميته. وخلينا نقول منطلق حديثنا اليوم سي حسين هو مشروع مخطط التنمية 2026-2030، واللي خلينا نقول تم جاء فيه أولويات، خلينا نقول السياسة العمومية لقطاع الفوسفات 2026-2030. وشفنا حتى وزير الاقتصاد وقت اللي جاء للبرلمان قال أنه اليوم فما عمل على الترفيع التدريجي في طاقة الاستخراج والإنتاج بما يمكن من الرفع من إنتاج مادة الفوسفات إلى ما يقارب 11.4 مليون طن في السنة مع موفى 2030 وغيره من المسائل الأخرى تنرجونها بعد شوية تباعا. في البداية سي حسين مهم جدا نسمع قراءتك في البداية الأولية لما تضمنه مشروع مخطط التنمية في علاقة بقطاع الفوسفات. سي حسين تفضل.
2: شكرا. أولا بالنسبة لمخطط التنمية وخاصة المجلد المتعلق بالسياسات العمومية التنموية، لأن مجلدات اولا المشكل انه ما عندناش تقييم للمخطط اللي تم اعداده 2023-2025. هذه تقريبا ثغره كبيره، وانا نعرف ان دام الاداره هي اللي تعد وهي اللي تنفذ، وبالتالي تقريبا مش مهم ان يتخيم. هذا معناها باعتبار انه غياب البنيه التشاركيه والبعد التشاركي في مخطط التنميه بهذا الحجم على خطوتين. النقطة الثانية اللي لفتت انتباهي خاصة في قطاع الفوسفات هو أولا الغياب شامل لرؤية جديدة حول كل الأحواض الفوسفاتية في البلاد. يعني في تعمل مخطط مش تعمل في سندات مشاريع لميزانية نتاع شركة، وهذا هو الواضح هنا، هو أنه اليوم تقريبا الأرقام كثرت برشا. يعني نتذكر أنه وزيرة الصناعة السابقة قال في تصريح في البرلمان بيدي باش نوصل إلى 14,000 أفق 2030. 2025 المخطط 2023-2025 كان يتصور أو برمج 8.5 مليون طن سنة 2025، لكن نحن فعليا عملنا كان 3.7 مليون طن. كذلك المخطط هذا يقول 11.4 مليون طن أفق 2030. اولا علاش ماشي 12 وعلاش ماشي 11 و11 4 ديما في المخططات هذه؟ دليل واضح على انه معناها المساله معناها فيها نوعا ما من انه صعبوا فيها على رواحنا. النقطه الثالثه هو انه نركزوا على فوسفات قفصه، وفي المخططات هو عندنا تصور عام يلزم يتحط الفوسفات بعد 130 عام، وين ايش عملنا بيه، شنو الايجابيات شنو السلبيات، تطور انتاج الفوسفات ديما في اطار حاضنته الاجتماعيه اليوم ايش باش نعمل في الحول المنجمي، شنو هي تصوراتنا لموارد المياه، هذا يا غايب توتالمو نعطيكم. كذلك وبصراحه استسمحت لان شيء ضحك، معناها في مخطط يقولوا سنقتني شاحنه كل عام ذات حموله 170 طن. معناها المخططات راهي ما تمشيش في جدادات مشاريع نتاع رئيس مصلحة شركة وصفات جرسة يقرر باش يشري معناها شاحنة. راهو ما نجموش نحكوا على مخططات بتأهيل 8 تلسحات. معناها المخطط شفته من خلال الأرقام تهيئة 12 بئر أو 12 بئر تعويضية. نحن باش نحفروا أبار جديدة في ظل الوضعية المائية وفي ظل الوضع المائي شديد الحرج في صوب المنجني. أنا نعطيكم اليوم منذ أواخر أبريل بداية مايو إلى اليوم تقريبا تم مناطق المرتفعة في الربيط والمزيلة والعرايس والمتلوي تبعد بالسبعة أيام وبالعشر أيام الماء المياه الشرب مش موجودة. في ظل الوضع المائي هذا هي الحلول الهيكلية اللي ندرسوها؟ هل أنه باش نزيدوا العمق النقاسي بحفر أبار جديدة أم لا؟ هنا طبعا باش نحفر أبار جديدة. سؤال آخر، ما طرحناش مسل النقل الهيدروليكي للفصات اللي خذينا فيه من عام 2023 منحة وما عرفناش الدراسة وين والفلوس وين نشد، وهل أنه توجه من هنا ل 2030 باش نوصلوا نعمل النقل الهيدروليكي ونخفوا العبء على الموارد المائية معناها التقليدية في الحوض المنجي من السكان بدون يعانوا؟ إذن أتصور أني اللي استعملت في المخطط كما كنا وأنا قلت سابقا ثم تجاذبات قطاعية، كل قطاع خدم وحده ووزارة الاقتصاد لم تفعل إلا أني عملت أن التقرير التأييدي ما بين طلبات مش مربوطة ببعضها، باعتبار أنه عندما نحكي عن الفصفات نحكي على التعليم، نحكي على التنظيف، نحكي على التربيع في الإنتاج، راهي إشكاليات الماء، إشكاليات النقل، إشكاليات التحويل، وكلها يلزمها تتدرس، يلزمها تكون في رؤية واضحة. اليوم إشكاليات التلوث في جابس وإحنا غاضبين الترخي باش نقوي الإنتاج، معناها باش نزيد ونضاعفوا التحويل في منطقة تعاني من التلوث وتنتقل كل شهر. إذا نبقى علاش المخطط تقريبا هو معناها تقريب منبت عن الوضع العام خاصة في مجال الفوسفات. القضايا المطروحة وفوسفات جبسة توزر اللي حكوا عليه في أي إطار، وين باش نعملوا إشكاليات الواحة وإشكاليات معناها المنظومة الوحية مع استغلال الفوسفات، وين باش يوقع تنظيف أو للابرين تاع الفوسفات جبسة توزر وضع المدينة سنين سراور تاني وين وصلنا فيه، لأنه كي تعمل مخطط على الفوسفات ما تعملوش على شركة فوسفات جبسة. إذن المخطط هذا هو مخطط شركة مش مخطط قطاع الفوسفات بما تعنيه هذه الكلمة من معنى.
1: به سي حسين باش نرجع معاك للرقم وربما التقديرات والأهداف اللي وضعتهم اليوم الدولة في إطار مشروع مخطط التنمية 2026-2030، باش نرجع معاك لرقم 11.4 مليون طن، وهذا اللي باش يصير يقولوا العمل عليه للرفع من إنتاج مادة الفوسفات باش يوصل للرقم هذايا أو ما يقاربه في السنة مع موفى 2030، ويقولوا أيضا بالإضافة إلى العودة تدريجيا لنشاط تصدير الفوسفات المجفف خاصة مع ارتفاع أسعار الفوسفات العالمية ليبلغ 600 ألف طن في أفق 2030. هل الرقم هو في حد ذاته صعيب؟ هل الوصول إليه صعيب؟ أو ربما كما كنت تحكي أنت سي حسين وفق تقديرك طبعا وقراءتك للمشروع هذايا أنه غياب الرؤية الواضحة اللي قلت أنت أو غياب ربما شامل رؤية دقيقة وتصورات وحلول دقيقة الشيء اللي يخلي ربما هدف الوصول للرقم هذايا هو الصعيب؟ يعني المشكلة مش في الرقم، أو المشكلة شنية الحلول اللي وضعتهم الدولة للوصول للرقم، وهل فما حلول وإلا لا؟
2: أنا مدبيا نصف الساعة من 14 مليون ل 11 مليون شنو اللي صار؟ المراجعة. نقطة ثانية موضوعية، نحن وصلنا لأقصى درجات الاستغلال بالإمكانيات الكبرى 8.5 إلى 9 مليون طن من الفوسفات التجاري 2010. اليوم التقنيين يعرفوا مليح عن شركة وصفات جرسة أنه الحوض وطرق الاستغلال وجيولوجي المواقع الاستغلال الثمانية أو ما يسمى بالمثاقب الثمانية للاستغلال تغيرت الجيولوجيا وخرجنا من جيولوجيا سهلة إلى جيولوجيا صعبة، وبالتالي الوصول إلى 8.5 أو إلى 8 هو ديجا معناها محفوف بالمخاطر التقنية ومخاطر الاستغلال الموضوعية. وبالتالي نعد التقرير هذا تقريبا هما يعدوا في تقارير في مكاتب دون الاتصال، ولا نعرف منيح ديزاينر ديسبوتاسيون سيرتيرا نعرفوا مليح انه راهم لي ديغري دان كلينيزون دي بوس تغيروا ورانا ماشيين في اطار تقليل الكميات في الحوض المنجمي اللي عنده 140 عام يقع استغلاله وهذا معقول جدا وهذا عادي وتقريبا اللي صار في النفط في العالم الكل قاعد يشير في الفوسفات وثم دول بدات تستعد الى نفاذ المدخرات وما بعد الفوسفات احنا في ظل الوضع هذا وكأن اليوم المشكلة انه الفوسفات موجود المشكلة شنو انه نحن باش نخرجوه وهو مش صحيح لانه اليوم نحن نعرفوا مليح راهو ثم ديناميت جديد للاستغلال هذه النقطة الاولى النقطة الثانية ثم ديناميت اخرين على مستوى الوحدات نتاع غسل الفوسفات اليوم نحكي على ام الخشب 2027 انا اتصور ام الخشب مشروع معناها دراساته كانت 2007-2008 اذا عنده حوالي قرابة 20 عام الكلفة تقريبا 4-5 مرات الكلفة الحقيقية للمشروع اليوم مش موجودة أم الخشب كلاغري في الفلع عندما ننطلق اليوم باش ننجز أم الخشب نجم نكملها 2029 اليوم نحكو على دخول أم الخشب واحد 2027 27 سيدمان تصور غضوة 27 إذا المخطط تقريبا نوعا ما هو نبيع الوهم بمعطيات غير دقيقة نحكو على التعويم الفوسفات السيليسي نحن الفوسفات السيليسي عندنا في منطقة فقط هي الجلدية المظلة وهذه تتطلب تقنية ما يسمى بالفلوكاسيون أندر معناها نظام الغسل اليوم بتاع الحوض المنجمي يلزمنا نقلبوه رأسا على الأقل لمعناها معالجة الفوسفات السيليسي كذلك اليوم معناها نتصور أن شركة الفوسفات قفصة لها من أي كفاءات ولها من التاريخ باش نجل لو كان يطلقوا أيديهم الناس هذوما تو يعملوا خطط ويحدوا رؤى ويعطونا الأرقام الحقيقية وخاصة عندما ندمج أنا قطاع الفوسفات مش فوسفات شركة فوسفات قفصة فوسفات كثروة وطنية موجود في قفصة توزر نقطة الحوض المنجمي في المكناسي في سرا وردان ونحط عندما نحط الخريطة هذه نقول أنهي الأولويات وشنو مع الدراسات البيئية مع الجدوى مع التحولات الهيكلية على مستوى سوق الفوسفات في العالم باش أنا نجم نقول اليوم نستغل توزر نقطة وإلا لا نستغل سرا وردان وإلا لا وبأي كلفة وبأي ضريبة بيئية وشنو التكنولوجيات اللي باش نعملوها هذا كله غير موجود مجموعة أرقام تقييمات كمية وأرقام ووعود معناها نتصور أنه حتى تقييم الكلفة الحقيقية ونحن نعرف شركة الصوت جرسة تعرف أن هي في الفترة دي عاجزة عن دفع معناها أجور الأعوان هذا ليس سرا كيفاش مؤسسة لهذه الوضعية أنت تحب تحولها معناها أربع مرات كلفة تضرب ثلاثة مرات الإنتاج الحالي معناها مع استثمارات ضخمة معناها مبرمجة التمويل من أين الدراسات بجاء على تمويلاتها ثلاثة سنين ما نعرفوش من شك وبالتالي اليوم والإصفاق التجاري بتاع 600 ألف طن وفوق 2030 هو ممنع لحد باش نصدره حتى تو لكن تم السؤال أنت اليوم تنتج وعندك مطالب باش تشوفي بالكليون تاع السيتيجيل أو الأساسيين شكون هم المجمع الكيميائي وشركة تيفارت اللي هي شركة تونسية هندية اليوم أنا ما نتخيلش أني أنا مش قاعد نوفر في الفوسفات التجاري معناها إلى معناها حرفاء الأصليين والوطنيين واللي هم باش يعملوا قيمة مضافة للفوسفات هذايا ولا باش نمشي نبيع فوسفات معناها ذات قيمة مضافة متواضعة لأني أنا كي نخرج الطرناطة ب 300 دولار فوسفات تجاري أنا نجم نعمل التحويل ونخرج مواد نبيعها بأربع مرات كما يعمل المجمع الكيميائي إذا الصورة هذه كذلك مش كل النقل النقل اليوم البي دي جي تاع السي بي جي عند مجال البرلمان أخيرا يعني يفضل النقل عبر الشاحنات لكن احنا ماخذين قرض احنا ماخذات شركة الدولة التونسية باش تدعم النقل الحديدي من الفوسفات معناها هناك تناقض في التوجهات ما بين شركة وإدارة وما بين شركة أخرى عمومية يعني ماخذ قرض باش تطور النقل الحديدي والشركة ورئيسها المدير العام يحكي على النقل بالشاحنات اللي هو نقل مكلف ومعناها مدمر للبنى التحتية نتاع المنطقة ويتسبب في كوارث على مستوى معناها البنى التحتية على مستوى الحوادث على مستوى الأرواح رغم أنه مكلف من نمشي شكون يخطط هل أنه باش نمشي في اتجاهات الإدارة العامة لشركة قفصة أو الاستثمارات اللي تعمل فيهم إذا ما ذاك على جودة المخطط لم يتجاوز جودة ذات لميزانيات خاصة بالشركات وليس فيه تصور عام يرمز المسائل معناها بالمنوال التنموي والتصور واضح.
1: احنا نحكيو على المنوال التنموي ونحكيو على كما قلت انت سي حسين نحكيو على قطاع مهم ومهم جدا نحكيو على قطاع الفوسفات. نذكر مره اخرى الناس اللي تحقد في المتابعه احنا حاضر معنا عبر الهاتف حسين الرحيلي الخبير المختص في التنميه والتصرف في الموارد ونحكيو على اي سياسات اليوم للدوله في علاقه بقطاع الفوسفات في مشروع مخطط التنميه 2026-2030 اللي مازال اليوم تحت انظار مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم وتتواصل النقاشات في علاقة به. اليوم دونك نحكي على ضرورة إرساء خلينا نقول سي حسين مسار تنموي شامل يقوم خلينا نقول على إصلاحات هيكلية تكون بالفعل عميقة في علاقة بالقطاع ذي. نذكر نحكي على الفوسفات اللي تأخذ بعين الاعتبار فيها جميع الأبعاد الاقتصادية الاجتماعية والبيئية ولازم يكون فما برنامج كامل وشامل ومدقق يخلي يقول انه هالاهداف اللي رسمتهم اليوم على الوزاره او كل الاطراف المعنيه بالقطاع هذيا كيفاش باش توصلها شنو المنهجيه اللي باش يصير اعتمادها. انت قلت انه ما صارش تقييم للمخطط اللي سبق وبالتالي ما دام ما صارش التقييم سي حسين اللي نجم لازمنا نذكر فيه وين نجحنا وين فشلنا وعلاش فشلنا في النقاط هذيا قبل ما نحكي وربما حتى علاش نجحنا وكيفاش نجحنا في النقاط هذيا باش نجم ربما نقدم المخطط في اللي بعده تكون فيه فما مستجدات وتكون فيه بناء نقاط جديدة ما نتحوش ربما في أخطاء سقطنا فيها في المخططات السابقة أو المشاريع السابقة اللي تخص القطاع هذية على أهميته مرة أخرى. تقول أيضا القطاع هذية لا يعني فقط شركة فوسفات قفصة على أهميتها وعلى أهمية الدور اللي تقوم به ولكن الرؤية أعمق وأشمل من هذية وتشمل مسار كامل. الناس اللي تبع فينا يقول لك به التشخيص متفقين فيه الوضعية متفقين فيها نحكيه على العديد والعديد من الحلول في وقت برشا دول أخرى في العالم سي حسين قاعدة تتسارع اليوم وتحب تفك بلاصتها في علاقة بالقطاع هذي وهو قطاع مهم جدا في تونس. هذيك علاش احنا ديما كي نحكيه على القطاع هذي لازم نعطيه الأهمية اللي يستحقها في نقاط كبرى شنو هو المطلوب ديما نحكيه على المدى القصير وبعدها نحكيه على الاستراتيجيات اللي تاخو وقت وسنوات. سي حسين شنو المطلوب منا اليوم قبل الغدوة في علاقة بالقطاع هذي تفضل.
2: شان نعطيكم تجربة الدولة بشذانة معناها
1: تفضل
2: زمون ضخم استثمارات 7 مليار دولار معناها على مستوى الجزائر في فوسفات معناها المنطقة في تقريبا إلى تبسة. المشروع ما لم يدرس من وجهة نظر كان نخرج الفوسفات يلزم نخرج الفوسفات كان نفكر في النقل الحديدي تعملت ليه أطول شبكة حديد في إفريقيا 950 كيلومتر آخر جزء تدشنا في آخر شهر مايو. كذلك ماذا سنفعل في الفوسفات كما قلوا وين باش نحولوه منين باش نجيبوا المياه منين باش نجيبوا الطاقة. إذن المشاريع تعملت معناها تصورات مندمجة إلى كل الأطراف وذلك على جدوك كان اليوم يلزم الرؤية تكون واضحة اليوم حوض النجمي اليوم يتوى ما ترحناش السؤال هل أنه راه التعويل على الحوض النجمي في المستقبل راه التقنية الوجيولوجية ما عادتش كافي. اثنين الفوسفات لم يعد له حاضنة اجتماعية. الفوسفات ولا بالنسبة للناس اللي يسكنوا في الحوض النجمي ينافسهم عن الماء وعن الهواء وعن التلوث وعن الفلاحة وعن الخدمات. إذن ولم يقدم لهم أي شيء. إذن هذا هو اللي يلزم التقييم اللي باش يصير باش نقوله خلينا نشوف الفوسفات أوترومون باش نحول الفوسفات من نقمة إلى نعمة. السؤال هذا يجي في إطار رؤية تصور كامل وبالتالي التصور ما يجيش في ديره في إدارة في وزارة الصناعة أو في شركة وزارة قفصة باش نقوله رانا باش بالنسبة للمخطط رانا باش نشري شاحنة كل عام وباش نأهل 8 اتحاد وباش نحضر 12 بير. هذه جلالات مشاريع معنى نتاع ميزانية نتاع شركة ليس لها أي علاقة بمخطط تنموي مش من البلاد لأنه الفوسفات يهم الصناعة يهم الفلاحة يهم وزارة التجارة يهم كل المعنيين يهم البلديات يهم دل يهم الناس الكل وبالتالي نتصور أن الفوسفات كثروة باش نحلوه يلزمنا نطرح السؤال ماذا وكيف نستطيع باش نستغل الظروف المواتية مستقبلا باش نجم نغمنوا ديمومة للإنتاج أقل تأثير على البيئة أقل استنزاف للموارد وأكثر قيمة مضافة على المستوى المحلي باش معناها فائض قيمة رأس المال والاستثمارات والاقتصاد نتمتع بها في بلادنا من تخص البعض.
1: يعني نفهم من كلامك سي حسين راهي الحلول موجودة والتصورات موجودة والبرامج موجودة وأنه الأهداف اللي يصير رسمها والتقديرات اللي تم وضعها المشكلة مش في الأرقام وفي التقديرات بقدر ما المشكلة هل الحلول اللي تم وضعها للتصورات أو الاستراتيجيات اللي تم وضعها هل بالفعل يمكن تكون اليوم الحلول الملائمة والمناسبة للوصول إلى هذه التقديرات وهذه الأرقام. نحكيه على قطاع مهم قطاع الفوسفات ونحكيه على الثروة هذه اللي موجودة في تونس. يعني المشكل ديما مرة أخرى مش في الرقم وفي التقديرات يا حسين, المشكل هل الحلول اللي أنت حطيتها والتصورات اللي أنت حطيتها تنجم توصلك للتقديرات هذه للأهداف هذه وإلا لا؟ هذا هو.
2: أنا نتصور اليوم موظف في الإدارة مش مسؤوليته باش يعمل خطة. المخطط لو تعملوا جهاز حكم, جهاز سياسي, حوار مجتمعي شامل, كل الأطراف تساهم في إنجاز المخطط, وما على الإدارة كجهاز هو تنفيذ المخططات. احنا اليوم نعيش انقلاب في البيراميد, الإدارة هي اللي تخطط, الموظف هو اللي يفكر يخطط ينجز وما يقيمش ولا يقيم بطريقته هو. ومن هنا ننظر واحنا انه امام او كلمه كما قالوا بعض النواب مخطط في شكل ترصيف لمقترحات مشاريع لدرجه انه عندنا 21800 مشروع في المخطط. 21000 معناها كي نبني المدرسه ونعمل صور المدرسه يدخل في مخطط باش نبني قسم في مدرسه. من هنا 21000 معناها بالكلفه نتاع 160 قرابه 160 مليار. كذلك ثم سؤال يطرح, هل انه البرامج والمخططات القطاعيه الاخرى تم ادماجها في المخطط ولا لا؟ لانه اليوم كي نرجعوا احنا جينا الحداث واحنا نعمل في نقد المساهمه المحدده الوطنيه للتكيف الهوائي و 2026-2035 الكلفه 160 مليار, معنى ذلك نصف الكلفه هي 80 مليار دينار. انا انه 80 مليار دينار هذه في الخطه موجوده داخل المخطط الوطني تاع 5 سنين 2026-2030 لا ولا ايه ولا نقول لا. وبالتالي هذاك علاش قلت الطنك تم تنازع قطاعات وكل قطاع هو يفكر وحده مغلق, فانه ما نجموش نعملوا مخطط
1: اي امسي حسين هو فما شكون يقول لك بالعكس هو المخطط قبل كان يخدم في يتم معناها العمل عليه والاشتغال عليه في اطار الادارات, ولكن اليوم تقلبت الصور. هو في الاخير النظام اللي تبني عليه مشروع مخطط التنميه هذايا 2026-2030 على مستوى الاعداد نتاعو بالعكس هو يقول لك انطلق من المجالس المحليه ثم المجالس الجهويه ثم المجلس الوطني للجهات والاقاليم. يعني الاعداد نتاع المخطط هذايا ومشروع المخطط هذايا كان في إطار ربما الناس اليوم من الشارع جاي, معناه شنو الناس حبت, شنو الناس المشاريع اللي حلمت بها اليوم وصولا إلى وزارة الاقتصاد اللي عملت التوليف اليوم بين مختلف المشاريع وأخذت بعين الاعتبار المشاريع اللي عندها قابلية للتنفيذ, المشاريع اللي مش ممكن يصير تنفيذها في الفترة هذه أو ربما الاعتمادات مش متوفرة لها. هذه نحكي لك على نظام الذي بني عليه مشروع مخطط التنمية في إطار الحالي.
2: وذاك علاش عندنا 21 او 35 الف مقترح, وذاك علاش اليوم المجالس المحليه مع احترامي لها ليست لها الكفاءه والمعطيات والمعلومات الدقيقه للمقترحات, تحولت المخططات الى شعوه نتاع سكات, كل واحد يحب يبني مركز, واحد يحب يبني ملعب مغطى, واحد يحب يعمل منطقه صناعيه بدون انه اليوم ما يسالش نجم مقترحه. لكن
1: ايام ما نعموش يا حسين ما نقولوش المجالس المحليه, وتنجم تكون فما مشاريع طرحت ربما تنفيذها على أرض الواقع صعيب من الناحية المادية وحتى من ناحية إنجازها من حيث البنية التحتية, ولكن فما برشة زيادة باش ما ندخلوش في إطار التعميم إنه فما برشة نواب محليين أو جهانيين في مجلس الجهات والأقاليم اللي يقول لك طرحنا مشاريع وأخذنا بعين الاعتبار كل المسائل ووضعية الجهة أو العمادة والمنطقة اللي مثلوه باش ما ندخلوش فقط في التعميم سي حسين.
2: ولكن أنا شنقول وقت الأجهزة وقت يولي سوار تشاركي كل ثم منظمات وطنيه شاركت في الوقت لوجيكات شاركت لونكونيكت الاتحاد العام في الشغل عماده المحامين الرابطه كل الهياكل المجتمع هذه هي اللي تمثل راهو الهياكل المجتمع راهو يمثلوها المواطنين يمثلوها هياكل والهياكل هذه تنجم تكون عندها القدره والاضافه وتنجم تعاون وتكون قوه اقتراح بالمجتمع المدني بالمنظمات المهنيه بالكل. ما نجموش نحكوا على قطاع الصحه معناها بدون التعامل مع هيكل الصحه لانهم هنا في القطاع, ولكن نعملوا نصح الوطن مش يحبوا ولكن نعدلوه بالاخلاص. بالاختصاص وبالرؤية وبالتصور.
1: شكرا لك حسين الحيلي الخبير المختص في التنمية والتصرف في الموارد. شكرا لك على كل هذه المعطيات. معنا قراءتك وتقديرك في علاقة بالقطاع الفوسفاتي، مشروع مخطط التنمية 2026-2030. احنا نخرج معكم توا نسمعوا نوال الزغبي من دم عليكم، بعد نستقبلوا كالعادة الزميل نور الفارسي في فقرة جيوبوليتيك. نوال الزغبي وراجعين، تفضل.
0: هنا تونس

0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: وصلنا معكم هكا لاخر الحصه. مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعه. كما قلت لكم مهم جدا كما نحكيوا على الاوضاع الوطنيه نخصوا دائما جزء من الحصه باش نعطيكم ربما كل مره حدث او حوصله على مستجد يخص المنطقه والعالم، وهذا باش يهزنا مباشره لاخر فقراتنا جيوبوليتيك. من الأرقام إلى الأوضاع الإقليمية وآخر المستجدات، التحق بنا مرة أخرى زميل نور الفارسي. مرحبا بك نور من جديد، تفضل.
2: عايشك ابتسام. مستجد اليوم حزين جدا باش نحكيه اليوم ابتسام على أحد الأبطال الفلسطينيين الغنية عن التعريف اللي برز مهنيا وإنسانيا خلال الحرب الصهيونية المتوحشة على غزة، واللي انتهى به المطاف كأحد ضحايا الاحتلال في سجونه ومعتقلاته اللي تنعدم فيها أدنى الظروف الإنسانية، واللي تعرض مؤخرا للأسف إلى إصابات خطيرة على مستوى الرأس، وين برزت تحذيرات ومواقف دولية بإنقاذ الدكتور حسام أبو صفية. نحكيه على الدكتور حسام أبو صفية كما قلنا الغني عن التعريف، واللي باش نعرفوه توا باش نحطوا المشاهد والمتابع دون لوبان. حسام أبو صفية هو طبيب أطفال فلسطيني ومدير مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال غزة، وليت صورته من أبرز رموز صمود الطواقم الطبية خلال الحرب على غزة طويل أشهر الحصار. رفض يغادر المستشفى رغم القصف ونقص الأدوية والوقود، وكان يخرج بانتظام يعطي تصريحات إعلامية ويحكي على الوضع الكارثي داخل المستشفى هذية. في أكتوبر 2024 قتل استشهد ابنه إبراهيم في قصف أثناء وجوده داخل محيط المستشفى، لكن رغم الفاجعة اللي حلت بالعائلة وعمله وعلاج الجرحى والمرضى، المشهد هذا خليه يلقى تضامن واسع محلي ودولي مستمر. ونهار 27 ديسمبر 2024 اقتحم جيش الاحتلال مستشفى كمال عدوان بعد حصار طويل وأجبر المرضى والطواقم الطبية على الخروج، ثم تم اعتقال الدكتور حسام مع عدد من الأطباء والعاملين الصحيين. وقتها ادعى الاحتلال أنه يحقق مع من سماهم مشتبهين، لكن لم يعلن أي تهمة جنائية واضحة ضد أبو صفية. وبعد اعتقاله احتجز بموجب ما يسمى قانون المقاتل غير الشرعي، وهو قانون يسمح باحتجاز الفلسطينيين لفترات طويلة دون لائحة اتهام أو محاكمة عادية مع تمديد الاعتقال دوريا. المحامين متاعه والمنظمات حقوقية اعتبروا الإجراء اعتقال تعسفي خالف القانون الدولي، وفي الأشهر الأولى من اعتقاله تم منعه من مقابلة محاميه لفترة طويلة، ثم بدأت تتسرب شهادات عن تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي داخل السجن مع فقدان كبير الوزن وتدهور الحالة الصحية متاعه. وفي فيفري 2025 ظهر لي أول مرة في تسجيل مصور وهو مقيد اليدين والقدمين داخل السجن. فقدت ابتسام. الصورة هذه ما تتسمى حتى شيء قدام الصور الأولى اللي هبطت.
1: تذكر الناس اللي تابع فينا نور في اليوتيوب وفي الفيسبوك نجموا شوفوا طوى التصوير ولا بعد إذا كان بشي عودوا يتفرجوا في الحلقة. تفضل وصل.
2: قلت لك هو الظهور لأثار موجة استنكار واسعة من منظمات حقوق الإنسان وناشطين، يعني تقريبا إذا كان تحط زوز عباد معناتها نفس الشخص بين بعضهم تقول مش نفس الشخص. قلت لك اعتبروا المشهد إهانة متعمدة لطبيب كان يؤدي واجبه الإنساني. وخلال سنة 2025 تم تمديد اعتقاله أكثر من مرة، ومن بينها قرار في 16 أكتوبر 2025 بتمديد احتجازه 6 أشهر إضافية دون تقديم أي أدلة علنية تثبت الاتهامات الموجهة إليه. الجديد في 2026 هو أنه إدارة سجن الاحتلال نقلته بداية جوان يعني إلى العزل الانفرادي. حسب محاميه جاء القرار مباشرة بعد تقديم استئناف أمام المحكمة المطالبة بالإفراج عليه، واعتبروا إجراء عقابي للضغط عليه ومنعه من كشف ظروف الأسرى داخل السجون. والمحامي أكد أيضا أنه أبو صفية حرم من العلاج ومن التواصل الطبيعي مع محاميه، وأنه بقى في العزل الانفرادي منذ 3 جوان في ظروف وصفها بالقاسية جدا. ويوم 11 جوان 2026 ظهر لأول مرة منذ أكثر من عام عبر تقنية الفيديو خلال جلسة قضائية. صور أظهرت تغيير كبير في ملامحه، نحافة شديدة، كدمات إثار إصابات على الذراعين وإرهاق واضح، وهو ما زاد المخاوف على وضعه الصحي عفوا. وبعد هذا الظهور حذر جمعية أطباء لحقوق الإنسان ونادي الأسير الفلسطيني من أنه حياته أصبحت في خطر دائم بسبب استمرار العزل الانفرادي والأهمال الطبي. وفي 16 جوان 2026 رفضت المحكمة العليا لدى الاحتلال طلب الإفراج عليه ليبقى رهين الاعتقال رغم الطعون القانونية المقدمة من فريق الدفاع، ولكلها منطقية طبعا. منظمات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية تعتبر أن قضية حسام أبو صفية ليست حالة فردية بل جزء من استهداف أوسع للطواقم الطبية الفلسطينية خاصة في قطاع غزة، وتشير المعطيات إلى أنه اعتقال مئات العاملين في القطاع الصحي منذ بداية الحرب بينهم أطباء وممرضين ومسعفين وسط اتهامات متكررة بالتعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الصحية.
1: شكرا لك مرة أخرى زميل نور الفارسي على كل هذه التفاصيل والمعطيات. شكرا لك ناديه بالحاج من الشيبي. احنا كنكون وصلنا لختام برنامج هنا تونس اليوم، كنت معكم ابتسام شويخة، نتلقاو ان شاء الله نهار السبت ولحد جايين، تلقاو توا موعد الاخبار مع زميلتنا باهرة عوجي بعد فلاش سبور مع زميل هاني ابراهيمي. في امان الله.
0: هنا تونس.
3: Publicité. محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
0: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
4: تحب تحكي
5: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
6: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
7: اريدو طور عالمك.
8: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
9: امشي لعزيزة.
0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجزة ثانية. ديوان افهم عسلمة. عضو مجلس عمادة الأطباء التونسيين الدكتور قيس نويرة يطلق

القانوني قد قام بزيارة الطبيب المذكور ومباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لتتبع المعتدين. تونس تستهلك سنويا حوالي 4.2 مليار كيس بلاستيكي، أي بمعدل يقارب 400 كيس للفرد سنويا، وهو مستوى اعتبرته دراسات مرتفعا مقارنة بالمعدلات الأوروبية. ويقترح مشروع قانون معروض على مجلس نواب الشعب الحد من استعمال الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة في إطار التوجه للحد من التلوث البلاستيكي وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وذلك في ظل مؤشرات تفيد بارتفاع استهلاك هذه الأكياس وتزايد حجم النفايات البلاستيكية في تونس. وتنتج تونس سنويا حوالي 188,000 طن من النفايات البلاستيكية ضمن أكثر من 2.5 مليون طن من النفايات المنزلية، في حين تقدر نسبة النفايات البلاستيكية التي لا تتم معالجتها بشكل سليم بحوالي 60% مقابل نسب إعادة تدوير لا تزال محدودة. شركة نقل تونس تنطلق بداية من نهاية هذا الأسبوع في استغلال 20 خط حافلة الشاطئ في إطار برمجتها الصيفية بما يتماشى ونوعية تنقلات الحرفاء وخصوصيات الموسم الصيفي، وتربط مسالك هذه الخطوط الشاطئية بين عدة مناطق في تونس الكبرى بشواطئ حلق الواد وقلعة الأندلس والمرسى وسيدي بوسعيد. إلى الشأن الدولي، استشهد أكثر من 1700 من أفراد الطواقم الطبية في قطاع غزة واعتقال أكثر من 330 آخرين جراء العدوان المتواصل على القطاع منذ 7 من أكتوبر 2023. وكالة فارس الإيرانية تفيد بأن مطار بندر عباس الدولي استأنف عملياته هذا اليوم بعد توقف دام 4 أشهر، وذلك بهبوط أول رحلة ركاب قادمة من مشهد. 7 دول في أوبك بلوس تقرر زيادة إنتاج النفط ب 188,000 برميل يوميا اعتبارا من شهر أوت القادم. نهاية الموجز الإخباري، المشوار متواصل مع هاني في فلاش سبور. جمال تحيات بهير عوجي، في أمان الله.

0: الوطن القبلي على 106 ولا على diwanafm.net. ديوان فام فلاش سبور.
1: اهلا وسهلا مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه مع النادي الرياضي الصفاقسي، وغدا المدرب الصربي ميتشو باش يكون في تونس من اجل استكمال المفاوضات بينه وبين اداره السي اس اس. فما اتفاق مبدئي وموافقه من المدرب الصربي، لكن مازال ما صارش اتفاق رسمي ونهائي بخصوص الراتب الشهري وايضا الطاقم الفني اللي باش يكون معاه في التجربه هذه. ميتشو مدرب صربي عمره 56 عام، درب برشا انديه في افريقيا على غرار اورلاندو بايرتس الجنوب افريقي، الزمالك المصري، المريخ، والهلال السعودي، منتخب ليبيا، زامبيا، أوغندا، وآخر فريق دربه هو نادي وفاق ستيف الجزائري. عمل معهم 12 مباراة فيهم 5 هزائم 4 فوز و3 تعادلات. هذا كان من نوفمبر 2025 إلى غاية أفريل 2026. دونك موضوع يبقى للمتابعة. الناخب الوطني السابق سامي الطرابلسي أصبح مدرب جديد لنادي الشرطة العراقي، اللي أعلن اليوم على تعاقده رسميا مع الطرابلسي. سامي الطرابلسي بيشارك رفقة فريقه الجديد نادي الشرطة في مسابقة دوري أبطال آسيا 2 الموسم القادم. نذكر الطرابلسي سبق له تدريب كما قلنا المنتخب الوطني في 3 مرات وأيضا نادي السيلية القطري. الظهير الأيمن الملعب التونسي والمنتخب الأولمبي محمد عياض الرياحي قريب برشا من الانتقال إلى نادي فيبورغ الدنماركي. عياض منتظر أنه يمضي لمدة 4 مواسم مع الفريق الدنماركي في قادم الساعات، واليوم يسافر إلى الدنمارك بعد الاتفاق الرسمي بخصوص قيمة الانتقال مع فريق الملعب التونسي اللي تقريبا باش تكون في حدود 140 ألف أورو، مع نسبة مهمة من إعادة البيع بالنسبة للاعب هذا في المستقبل. في نادي الافريقي وموضوع معتزل زدام، اختلاف مادي بسيط بين الاطراف هو اللي اجل الامضاء الرسمي رغم وجود اتفاق مبدئي. المفاوضات مازالت متواصله لكن الى حدود اليوم عكس ما يتقال بحسب معلوماتنا، فانه مازال ما فما حتى توقيع رسمي. اللاعب حر من كل ارتباط حاليا بعد فسخ عقده مع ناديه السابق الشرطه العراقي، وفي مفاوضات مع نادي الافريقي ايضا فريق اوروبي على الخط وفريق اخر يشارك في دوري ابطال افريقيا الموسم المقبل. نادي القوة الجوية العراقي يرغب في التعاقد مع الظهير الأيسر للنجم الساحلي غفران النوالي بعد ضياع صفقة

0: تمثيلي اللي اختار الانتقال الى نادي خالدية البحريني باتصالنا باللاعب اكدنا انه موجود حاليا خارج تونس خلال الفترة هذه والمنتظر انه يعود الاسبوع القادم لتحديد وجهته القادمة. كيف كيف النوالي ايضا محل اهتمام كبير من نادي الافريقي، طبعا موضوع نستناه جديد فيه بالنسبة لمستقبل غفران النوالي. الختام بمقابلات اليوم في المونديال 9 متاع الليل، مباراة في ثمن النهائي، المنتخب البرازيلي يواجه المنتخب النرويجي، أيضا مباراة أخرى ماضي ساعة متاع الليل بتوقيت تونس، المكسيك تواجه المنتخب الإنجليزي. فلاسبور قدمكم هاني إبراهيم، أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا dionfm.net.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: Jouen FM, Soudcom.
1: Publicité.
2: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
3: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
4: أريدو، طور عالمك.
5: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
6: ديوان FM.

0: Foot.com. Publicité.
1: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
2: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
0: اريدو طور عالمك.
3: ديوان FM.

0: Publicité. محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
1: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
2: ديوان افام فلاش نيوز.
3: موجز الثالثة ديوان افام عسلمة. النائب بالبرلمان صابر المصمودي يدعو لاعتماد مقاربات جديدة وحلول استثنائية لتسريع إنجاز المشاريع التنموية المعطلة بولاية صفاقس، مؤكدا أن الآليات الإدارية التقليدية لم تعد قادرة على فك الجمود الذي يعرقل عددا من المشاريع الاستراتيجية، وفق ما قوله في مداخلة له في برنامج هنا تونس على ديوان افام. وفي حديثه عن مشروع التبرورة أوضح المصمودي أن التوجه نحو التفاوض المباشر مع مستثمرين سعوديين الذي تم اعتماده منذ أكتوبر 2024 بعد فشل طلبات العروض السابقة أثبتت الدراسات جدواه، وأن المشروع بات اليوم في مرحلة حاسمة وينتظر صدور قرار سياسي من رئيس الجمهورية للمصادقة على هذا التوجه والانطلاق الفعلي في إعادة تهيئة المنطقة. وبخصوص مشروع مترو صفاقس، أشار النائب إلى أن المشروع لا يزال متعثرا رغم الإعلان منذ نحو سنة ونصف عن توفير تمويل من البنك الإفريقي للتنمية لإعداد كراس الشروط، واعتبر أن اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنجاز المشروع بالكامل كان خيارا غير موفق وأسهم في تعطيله. ممثلة وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي الرائد سهى الشباب تفيد بأن الأكاديميات العسكرية في تونس توفر تكوينا يمتد لخمس سنوات يتوج بتخرج التلاميذ الضباط برتبة ملازم أول مع الحصول على شهادة مهندس أو ماجستير، وذلك عبر أربعة مسارات تكوينه. وأضافت في حوار مع وكالة تونس فريق للأنباء أن مؤسسات التعليم العالي العسكري تحصلت مؤخرا على شهادة الجودة، كما توفر للدارسين منحا وإقامة وإعاشة إلى جانب اختصاصات نوعية تهم الذين ينضمون للقوة الخاصة وقيادة الطائرات والسفن. فوز التونسية نهال بن يوسف بجائزة امرأة العام 2026 في الأمن السيبرني فئة العمل التطوعي التي تمنحها سنويا منظمة التحالف المتحد للأمن السيبرني، وذلك خلال حفل أقيم في مدينة فادوتس. وجاء فوز بن يوسف بعد اختيارها ضمن القائمة النهائية للمسابقة إلى جانب مترشحتين من الولايات المتحدة الأمريكية إثر تقييم أجرته لجنة دولية من الخبراء وفق معايير أعلنتها الجهة المنظمة.

0: دكتور ماك يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 للأربعة متاع العشية.
1: مرحبا بكم الناس كل، تحية طيبة لكل السادة المستمعين والمستمعات وين ما كنتوا، وين ما يوصلكم صوتنا في عدد جديد من برنامجكم سبور ماك، برنامج الرياضي الصيفي اليومي من الاثنين إلى الأحد مع مختلف عناصر قسم الرياضة. قدور اليوم نكون معكم من قدام الميكروفون في أول حصة في البرمجة الصيفية لنهار الأحد في برنامجكم سبور ماك. تعودتوا بي أكيد في استاد الديوان، ولكن سبور ماك كما قلنا مع مختلف الزوم اللي باش يكون طويل البرمجة الصيفية. نوجه التحية لكم وين ما كنت وين ما يوصلكم صوتنا. في الثنية سيسر ويحنا إن شاء الله طريق السلامة، ناس اللي تخدم إن شاء الله ربي يعينكم، ناس تسمع فينا في الدار في القهوة في البحر وين ما كنتوا، إن شاء الله أمسية رياضية رائقة للجميع. باش نتحدثوا اليوم على الباسكتبول، على المنتخبات الوطنية للشبان، شنو صار في البطولة العربية ما قبل تصفيات بطولة إفريقيا، نافذة صفاقس مرة هذه في التصفيات. بعد شوية أكثر تفاصيل شكون ضيفنا نجم الدين الفياضي العضو الجامعي بالجامعة التونسية لكرة السلة، شكون معنا أيضا فوزي الخميسي.

0: وجه تحية لمخرجنا اليوم محمد زعبار، تحية كبيرة ليك زعبار، نادر بن شهيدة في الكوتي ديجيتال وتنسيق العام، تحية كبيرة نادر بن شهيدة. وبعد شوية أكيد زاد يلتحق بنا محمد علي منصر، تحدثوا زاد اليوم على النادي الرياضي الصفاقسي، موعد وصول ميتشو لإكمال التفاوض مع هيئة النادي الصفاقسي، شني تركيبة الهيئة المديرة الجديدة لنادي الصفاقسي بعد الانتخابات اللي كانت نهار 3 جويلية الفارت، باش تحدثوا زادة على حملة CSS Forever، وباش نحكيو كالعادة على مونديال 2026، شنو اللي صار في ماتشوة البارح، مواصلة كتابة التاريخ لأسود الأطلس ما قبل ماتشوة الليلة، فوز صعب زادة البارح لرفقاء كيليان مبابي ضد الباراغواي، وكذلك المصريين بقيادة محمد صلاح وقائد الكتيبة حسام حسن يرفعون التحدي ضد الألبي سيليستي قيادة النجم ليونيل ميسي. فوزي خماسي مرحبا بك في سبور ماك.
1: مرحبا بك الدور، مرحبا بكافة المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات ديوان فام. كما قلت انت يمكن عديد الكواليس وحصرية اليوم مش نقول اخبار نادي الرياضي الصفاقسي، لكن نحب نود بالشكر أنس جابر لعبة التنس اللي ضحات وتعبت في بدايتها
0: أكيد.
1: لكن وصلت المبتغى متاعها اليوم نراه في أنس جابر ترجع الجميل بتاع الدولة التونسية في إهداء مستشفى محمد صالح عزيز، آلة يعني خاصة يعني طبية خاصة. برافو عليك كونس، وهذا هو المنوال، راهو أي ألعاب فردية خاصة إذا حيو ياسر لكن يجمعوا في الثمار في آخر نهاية المسيرة بتاعهم. برافو أنس جابر.
0: واضح، برافو أنس جابر، كعودتنا مثال يحتذى به رياضيا وأخلاقيا حتى اجتماعيا، نجمة التنس العالمية فخر تونس وزيرة السعادة أنس جابر. أكيد بعد شوية زاد فوزي مع برشا حصرية بخصوص النادي الرياضي الصفاقسي، ضيف عزيز مبجل يحضر معنا مرة أخرى في بلاتوات ديوان فام اليوم في سبور ماغ، نجمة دينا الفياذي عضو جامعة تونسية لكرة السلة، مرحبا بك نجمة دين.
2: مرحبا بك الدور، ومرحبا بالسادة المستمعين والمستمعات.
0: مرحبا.
1: صور عندك الميدالية اللي بجنبك.
0: نعم بيانسير، هاي سيدي في الكاميرا يظهر، هذه ميدالية البرونزية،
1: وهذه الذهبية اللي على يدك اليمين، البرونزية
0: فوالا، البرونزية والفضية
1: الذهبية
0: والبرونزية،
1: يعني صعب المرتبة الأولى هي الفتيات إناث المنتخب التونسي أقل من
0: 18،
1: والمرتبة الثالثة بالنسبة للذكور يعني أقل من 18 المنتخب التونسي. ما زال إن شاء الله هذه بداية موافقة، هذا تحذير ظهري كأس العالم 2030، يعني هذا هو التحذير من تو. إن شاء الله بالتوفيق للأبطال وبطلات المنتخب التونسي كرة السلة.
0: واضح به يا سيدي، ما فيها بس كي ثم الميدالية حاضر، خلينا بس ميدالية
1: يعني. إيه ترجعها ولا باش تاخذها؟
0: لا باش ناخذها يا سيدي، الميدالية والله من ناحية كاسك المباشر،
1: هيك هو الظروف المباشرة،
0: الظروف المباشرة نلبس الميدالية، عجبتني الميدالية
1: الذهبية خاصة.
0: ولا وكالعادة ديما متوجين والحمد لله في رياضات القاعات والجامعة التونسية كرة السلة عديد التتويجات، أكثر تفاصيل معك نجم الدين الفياضي بخصوص تتويج منتخب، خلينا نبداو بالذهب، تتويج منتخبنا الوطني فتيات أقل من 18 عام، تفاصيل خاصة برشا عباد ممكن ما تبعتش وين كانت الدورة، شنو المنتخبات اللي لعبنا لها، كيفاش كان تتويج بطلاتنا خلينا نقولوا بالبطولة العربية.
2: هو الدورة هذه النسخة الثالثة للشابات معنا في الـ U18، وتحصل عليها المنتخب الوطني التونسي أول مرة معنا في تاريخنا في ثلاثة الدورات هذه، أول مرة نهزوا البطولة العربية. البطولة العربية هذه في مشاركة تونس والمغرب والجزائر في صنف الإناث مع غياب المنتخب الأردني والمنتخب المصري اللي كانوا جايين، ومن بعد في اخر
0: ما تسنى لهمش القدوم.
2: المنتخب هذايا بدا يتخدم توا عنده هذه عامه الثاني، معناها ملي هم في الاساس كانوا مع المدرب طلال الشاوش وشاركوا في عمناول في البطوله العربيه في جمهوريه مصر وتحصلوا على المركز الثالث، وصلنا بداوا الخدمه مبكرا من انطلاق الموسم مع كوتش اسلام الهدار ومعاه كوتش يسر الشيرني وإيناس مقني بداوا الخدمة مبكرا، عملنا لهم برشة تربصات طيلة
0: الفترة الفارطة،
2: مش كانش الفترة الفارطة معناها من عندهم عام من أوت من أوت هما في التربصات،
1: يعني هما حتى هما زاد اللاعبات يعني المتخبق المتصنع أكثرهم يعني في المعهد العالي معهد الرياضة يعني اختصاص كرة سلة، يعني
2: برشا منهم معايا يعني يقراو في المعهد الرياضة اختصاص كرة سلة، والمنتخب هذا قاعد يقدم بشوي بشوي وقاعد يظهر اللي هو في مستوى طيبة، ويحضر تويكا في النافذة اللي مش تصير تويكا في صفاق الزادة مع نفس المنتخبات
0: جايين هم بعد أكيد النافذة بس نخصوا لها الوقت.
1: أنا كنت واجد في البطولة العربية بالحق يظهر لي برسك يوميا
0: ما شاء الله ديما متواجد فوزي
1: الحمد لله
0: الحمد لله
1: لاحظ على عديد الأشياء الإيجابية يعني تنسيق محكم من السلطة الجهوية خاصة بلدية صفاقس، يعني بالمناسبة نشكر كاتب عام البلدية المكلف بتسيير البلدية السي فرحات السلطة الجهوية في شخص السيد الوالي والمعتمد الأول والمعتمد المدينة المندوب الجهوي لشباب الرياضة، يعني كان عمل متناسق الأعوان والإطارات البلدية خاصة الأعوان اللي جندوا يعني اللي خطر في ظرف وجيز جات هي كانت باش تكون في 17 جويلية تحولت يعني في
2: 27 جوان
1: تضافر الجهود جميع الأطراف وهذا هو معناه نجاح. يعطي صحة سي نجم الدين الفياضي هو مدير الدورة وسي سليم الشهبي والفريق المرافق معه في التنظيم كان اختتام عالمي الحقيقة وكبت الاختتام في مادة غداء في أحد النزول كان التكريم تبادل الهدايا إذا عندهم صنع حاجة جديدة يعني في الباسكيت ولا
0: عادة
1: يعني كما احنا نقوله في الرقم تروزة ميتون هما عندهم سنكين بيتون يعني خمس سنكين بيروت هذا هو بالنسبة لنا. قلب المناسبة حبيت نشكر نجم الدين الفياضي وظهر لي عديد الأشياء كانت إيجابية خاصة يعني تقصيف كانت المكيفات موجودة يعني الجماهير يمكن نقطة جماهير ما كانش بعدد غفيرة لكن التلفزة الوطنية الحقيقة ومنصة الديوان كانت حضرت العباد في ديارهم متابعة كبيرة ياسر على منصة الديوان خاصة والتلفزة الوطنية الثين يعني عدات المباريات الكل
2: تعديت
1: يعني حتى المنصة الديوان زاد حاجة ممتازة ممتازة جدا
0: تكون في التلفزة في الديجيتال تنجم تتفرج في التظاهر حاجة باهية انه نعرف الباسكتبول معناتها من الرياضات اللي عندها قاعدة شعبية محترمة جدا وعمل تزيد في السنوات الفارتة وباهي جدا حتى للشبان الصغار انه كيف يلقاو المنتخبات الوطنية قاعدة تتوج كي يلقاو سيرتو كي يسمعوا ثم عمل خاطر قلت لي انت المنتخب هذا كان حتى من الاساس قبل تقريبا هو بيدو وتم العمل على المنتخب هذا والثمرة بتاع العمل له نحكيه واحنا حتى في فوتبول العادة ديما نحكيه عليك العمل القاعدي وعلى الاستمرارية سيدي الاستمرارية ديما هي عنوان النجاح واللي جابت لنا الميدالية الذهبية وحتى رأي الميدالية برونزية مش حاجة خايبة بالعكس المنتخبات اللي شاركت محترمة بالنسبة للذكور
2: لا بالنسبة للذكور حتى نتائج الذكور بنشوفها نشوفها ممتازة احنا حتى الذكور زاد الى يولو مين باركور متاع البنات بدأوا يخدموا
0: بنفس التحضيرات
2: من عمناه ولا يكونوا مع كوتش مروان لغنج وشاركوا زادة في البطولة العربية عم ناول وتحصلوا زادة على الميدالية البرونزية عم ناول وشاركوا ضد نفس المنتخبات هذه لكن الحاجة اللي تجبد الاهتمام اللي المنتخب البحريني والمنتخب المصري والمنتخب الجزائري كانوا فايتين برشا معنا خاصة البحريني كان معناها في النسخة الماضية كان فاز علينا بسكور كبير معناها الماتش اللي خسرناه مع البحرين السنة
0: منتخبات جنس برشا
2: خسرناه بثمانية نقاط فارق وكان ماتش كلوز جيم معناها كنا نجمو حتى نفوزوا باللقاء سواء مع البحرين ولا مع مصر سوسون دي بتي ديتاي انا اللي نشوف فيه الاولاد تويكا قاعدين يقدموا بالباي قاعدين يخدموا مركزين ما نساوش زادة الفريق كان ينقصوا زوز من اهم العناصر واحد بسبب انشغاله بامتحانات البكالوريا والثاني لإصابة منعته على عن المشاركة
0: سلامات
2: المستقبل هذا المنتخب هذا نشوف فيه مستقبل كبير ان شاء الله يظهروه في الترشح لكأس افريقيا والمقابلات تاع الكوت ديفوار
1: نجم الدين سمعني باش تسأل انا نجم الدين كنت توقع بيكون نجاح اعلاميا البطولة هذه العربية خاصة يعني عندنا مدة صفاقس ما فيهاش تنظيم يعني منظمة حتى يعني صفاقس عندها عديد خاصة في كرة السلة كنت أتوقع النجاح هذا خاصة الحقيقة يا زادة. بالمناسبة نشكر كاتب عام ولاية اللي كان يعني لحظة بلحظة عبر الهاتف ولا بالتناقل. كنت أتوقع النجاح هذا اللي صار في صفاقس؟
2: والله كنت نتوقع صفاقس مش غريب عليها معنا تنظيم كل كسوة صفاقس مش غريب عليها أما اللي بالحق دهشت فيه هو الوقوف متاع السلطات الجهوية الكل معناها الحق متاع ربي ما ثماش باب دقين عليه ما حللناش الاثنين الكل معناها راهو تحذير بطولة عربية واستقبال 9 منتخبات وطنية في ظرف 15 يوم حاجة ما يستاهلة إذا ما تظفرتش فيها الجهود الكل ما نساو زادة السلك الأمني زادة اللي وقفوا معنا بالباي زادة في وتعبناه برشا ونحب نقول لهم بارك الله فيكم الاولاد الكل
1: من قداش الثمانيه نتاع العشيه
2: معناها النهار كان قليل والطقس سخون والحمد لله انا كي نشوف اليوم الوفود كلها قاعده تغادر في ولايه صفاقس نحو مطار تونس كرتاج والناس كل تشكر وفرحانه سواء من اعضاء الاتحاد العربي او المنتخبات المشاركه ونقول الحمد لله يا ربي هذا هو النجاح اللي حاشنا به.
0: والحقيقة صفاقس عودتنا بالنجاح في التنظيم نتذكره بالأمس القريب زاد تنظيم البطولة العربية حتى في مسابقات أخرى في كرة القدم وغيره. الحقيقة كان التنظيم جيد وحتى الأصدية اللي وصلتنا الحقيقة حتى البطولة العربية تنظيم كان من أعلى طراز والنتائج الحمد لله أنك تنظم وتكون معناتها تتوج زادة وتلقى إشادة من الوفود الحاضرة حتى هنا تحل الباب حتى لتنظيم مسابقات أخرى وتنظيم إن شاء الله لما لا ملتقيات ما أكبر حتى في صنف الأكابر. باهي أنت حكيت على البطولة الإفريقية اللي تنطلق نهار 9 أو 10 جويلية في نفس الاختصاص ذكور وفتيات أقل من 18 عام. هذه النفذة رقم قديش في تصفيات؟
2: في الليجون ثم نفذة واحدة في الجزويت نفذة واحدة ويلعبوا بارزون احنا موجودين في الزون اون اللي فيها منتخبات تونس والمغرب والجزائر وليبيا والاول من كل
0: مصر مش في الزون متاعنا.
2: مصر مش في الزون متاعنا
0: واضح.
2: مصر مش في الزون
1: غير المغرب ذا اللي مترشح.
2: المغرب مترشحة في الذكور دونك مش تكون موجودة في التصفيات. دونك في التصفيات مش نكونوا 3 منتخبات ذكور اللي هي تونس وليبيا والجزائر وفي الإناث 3 منتخبات اللي هي تونس والمغرب والجزائر.
1: سمحني نجم الدين يكون اختيار فناتر النافذة بالعربية يعني نافذة كأس أفريقيا لكرة السلة أقل من 18 سنة يعني في صفاقس الوفود التوما رجعت الوفود ما زالت متواجدة في صفاقس اللي باش يشاركوا في النافذة وهذا يمكن عامل إيجابي يكون التنظيم يكون أسهل بالنسبة للفريق المرافق اللي معاك المصاحب يعني في التنظيم هذه كأس أفريقيا.
2: بطبيعة الحال هم طول المنتخبات كلهم اللي كملوا البطولة العربية كلها غادرت مع دي المنتخبات هذه اللي سميتها اللي هي مشترك في الدورة الترشيحية واللي هي قاعدة موجودة في نفس أماكن الإقامة متاعهم وقاعدين يحضروا لهم في ديبلوم بور لي زونترينمون من هنا اللي تبدأ البطولة. هذه حاجة أرتح معناها من اللي تهز وفود وتستقبل وفود أخرين هذوما موجودين حتى هما زادة مرتاحين وأسهل تنظيميا تكون أسهل برشا معناها.
1: سمعني أنت بعد يا خاصة نقول الإناث يعني فما مبتغى خاصة بعد حصولهم بطولة العربية يعني قادرين مش يكونوا مرتبة الأولى الإناث لكن الذكور وجود المنتخب الجزائري والمنتخب الليبي والمنتخب التونسي يعني ثلاثي يعني منتخبات هل هو قادر المنتخب إذا بالدعم الجمهور خاصة أنت عندك ميكرو ليبر تجم شنو تقول الجماهير اللي يمكن ما كانش بعدها غفيرة يعني اللي باش تجرى في قاعة رايد البجاوي قادرين مش يتحصلوا على المرتبة الأولى؟
2: شوف هو جماهير صفاقس راهي ما جمهور مغروم برشا بكرة السلة تبقينا البطولة العربية هذه الاقبال كان ضعيف لسببين اثنين. السبب الاولاني هو تزامنها مع امتحانات البكالوريا
0: صحيح
2: واحنا نعرف البكالوريا في صفاقس تولي الناس كل تتجند
1: دورة المراقبة
2: للبكالوريا وعندنا زاد تصفيات كأس العالم اللي الرياضيين الناس كل مركزة على كأس العالم هذيك.
0: حتى حرارة الطقس
1: وصلت الصورة للدارة من يعني خاصة منصة ديوان سبور والوطني يعني وصلوا مقاديف
2: هذا كان هدف من أهداف المكتب الجامعي هذايا هو نحاولوا
0: التسويق
2: نحاولوا نظهروا كرة السلة في مع في البلايس كله مع الناس كله ونحاولوا نكبروا في الإشعاع متاعها والحمد لله يا ربي العقد اللي أمضيناه مع ديوان سبور حاجة اللي خليت الإشعاع متاع كرة السلة ماشي ويكبر اليوم أنا كي نشوف المقابلات حتى متاع الوطني با ومباريات الصعود واللي تتعدى في ومباريات الفتيات زادة واللي تتعدى على منصة الديوان وتتعدى على الوطنية حاجة باهية وما تزيد كان تساعدنا في نشر كرة السلة
0: أكيد حتى في الفيلم احنا في استاد الديوان ديجا كل المساهمين زاد في النقل أكيد وهذا واجبنا بنشور منتخب تحكيت على منتخب الكابر ومنذ قليل انتصار ضد المنتخب الغيني في إطار نفذة ترشيحية لمونديال قطر 2027 إن شاء الله بالتوفيق
1: إيش تطور الترتيب بتاعه شو يعني بعد انتصار زوج انتصار هذا
2: تأهلنا للمرحلة
0: خسارة ضد نيجيريا ثم فوز رواندا غينيا
2: وفي الفلتر الأولى عملنا انتصار ضد نيجيريا وانتصار ضد رواندا وهزيمة ضد غينيا
0: صحيح هزيمة المفاجأة وقتها
2: بعد ما فشل ترودي على خاطر غينيا راهو منتخب ممتاز وممتاز وممتاز جدا
0: نعرف مي بعد انتصارنا ضد نيجيريا طموحنا كبر
2: صحيح وفي بلادنا زاد كنا طمحنا كنا نربحوا غينيا جاء الانتصار في انغولا الحمد لله
0: الحمد لله
2: توا اليوم الثلاثه منتخبات تتساوى في نقاط ومش نلعبوا ضد المنتخبات اللي متاهله من المجموعه اللي فيها كاب فير وكامرون وجنوب السودان وليبيا
0: اللي هم محترمين جدا في الباسكتبول
2: جدا جدا جدا زاد
0: جنوب السودان منتخب
2: قوي
0: عنده برشا ملاعبيه في الامبير
2: حتى الراس الاخضر زاد
0: كاب فير مو في كل شيء ما شاء الله مفاجاه في كل شيء
2: ممتاز وممتاز جدا مع العملاق تفاريز لاعب ريال مدريد
0: فوالا
2: منتخب ممتاز وممتاز جدا هذه النفذه ان شاء الله مش تستضيفها تونس في اخر شهر اوت في قاعه رادس وان شاء الله ربي يوفقنا باش نكونوا متواجدين في مونديال قطر ان شاء الله
1: حاجه اخرى قدور يعني يمكن تذكروا فيها ولا في بمناسبه يعني نيفل باش بتاع كاس افريقيا قبل 18 سنه فما يومين تكوينين
0: تكوينيين دبالك تغلط في العربيه بحضوري
1: هيك عشان نحب
0: صحيح
1: يومين تكوينيين في القضالي في قاعه نادي رادي سفيقسي وقاعه كره السله
2: انا باش ما نغلطش بالعربيه تو نقول لك راهو
0: عندهم
2: دوجورني دو فورماسيون
1: اي باش يصيروا
2: دوجورني دو فورماسيون باش يصيروا واحده
1: للمدربين اسمع هذه واحده للمدربين
2: واحده للحكام باش يجيو ديزانستريكتور في با باش يكونوا متواجدين في صفاقس لتقديم حصص نتاع تكوين لفني للحكام وللمدربين وان شاء الله مش نعملوا ان كونفنسيون مع قاعه نادي رادي صفاقسي ومرتب نادي رادي صفاقسي مش يكون موجود في التكوين مش يكون موجود بين القاعه وقاعه الاجتماعات في نادي رادي صفاقسي
0: واضح يعطيك الصحه نجم الدين وبقدره ربي بعد البطوله العربيه ان شاء الله بعد تصفيه كاس افريقيا تكون بحذانا وكيف كيف ديما متوجين ان شاء الله نكونوا ان شاء الله بنتائج جيده وديما نتابعوا فعاليات الجامعه التونسيه لكره السله ونشجعوا الناس ان تتابع الباسكتبول راهي من الرياضات الحقيقة الممتعة للباسكتبول ومن الرياضات اللي دخلت لتونس برشا ألقاب في مختلف الأصناف سواء في النوادي وإلا في المنتخبات الباسكتبول حقيقة طالما شرفت تونس وديما بقدرة ربي الباسكتبول التونسية تكون مشاعة تكسحها على الحضور
2: جست نحب نقول
1: كلمة الختام
0: كلمة
2: أنا راني كنت متواجد في الدورة هذه كتنظيم وكرئيس لجنة تنظيم لكن نحب نقدم تحية كبيرة برشا لأعضاء المكتب الجامعي كل على رأسهم الأستاذ سفيان جريبي رئيس الجامعة وخاصة العضوين اللي كانوا مرافقين مع سي وجيه العلويني في صنف الذكور ومدام حبيبة سعدون في صنف الإناث اللي كانوا خدمة كبيرة طيلة الموسم مع المنتخبين هذوما ومع نصائح الكبيرة اللي ياخذوها من عند الجرون صالح المجري
0: اكيد
2: بهم هم وصلنا
1: للحفاظ
2: وما نساو زادة سليم الشابي اللي
1: رفيق قلبه
2: اللي ديما انا وياه يد بيد في الامور هذه. الحمد لله يا ربي. الشكر زادة ايضا كبير برشا للاولاد اللي خدموا معنا، مجموعه كانت من المتطوعين، مجموعه خليه نحل ممتازه وممتازه جدا جدا. واو شافهم فوزي حقيقه حقيقة ما نجمو نكونوا ناجحين الا بإكيب معناها فريمون تكون ناجحة.
0: واضح واضح. يعطيك الصحة نجم الدين الفياضي عضو الجامعة التونسية لكرة السلة. نعود ذكركم زاد المنتخب الوطني التونسي تمكن من الانتصار اليوم ضد المنتخب الغيني في النافذة الترشيحية للمونديال، وترشح للنافذة الموالية حظ موفق ان شاء الله لمنتخبنا الوطني التونسي ذكور للباسكت بول. موزيكا بعدها باش نحكيو على النادي الرياضي الصفاقسي، والختام باش يكون بمونديال 2026. ما تبدلوش الموجة. سبور ماك متواصل معاكم للأربعة متاع العشية.
3: انتم تسمعوا في سبور ماج

0: حتى الأربعة متاع العشية.
1: رجعنا لكم في سبور ماغ متواصلين معكم للأربعة متاع العشية. قد دور من قدام الميكروفون ذكر في الكوتي ديجيتال نادر بن شيدة, يحضر معنا في البلاتو فوزي خميس, يلتحق بينا محمد علي منصر ومحمد زعبار في الإخراج. داري مرحبا بك.
2: أهلا بقد دور, تحياتي ليك وتحياتي للخال وتحياتي كل السادة المشاهدين والمستمعين.
1: مرحبا بك داري. قبل ما نجيوك فوزي الخميس نحكيو تو على النادر يادي السفيقسي, بعد شوية نحكيو على موعد وصول مدرب ميتشو لمواصلة التفاوض غدوة وبعد غدوة على أقصى تقدير إن شاء الله يكون موجود, وبعد شوية نحكيه على التفاصيل ونحكيه على تركيبة المنتظرة للهيئة المديرة الجديدة لنادي الصفاقسي ما بعد التسييرية مواصلة نفس الرئيس ولكن بصفة رسمية المرة هذه, رئيس جديد بعد انتخابه من طرف منخرطي النادي الصفاقسي. نحكيه على CSS Forever وهي حملة من جماهير النادي الصفاقسي انخرطوا فيها في إطار دعم النادي الصفاقسي. جماهير النادي الصفاقسي في قطر, في فرنسا, في كندا, في تونس العاصمة, في صفاقس ومختلف أنحاء العالم. الحقيقة المساهمات قبيلة شوية الأخيين بعثوا لي حتى الكلاسمون, إلى حد الآن في الصدارة حباء فرنسا ثم قطر ثم حباء تونس العاصمة في المرتبة الثالثة,
2: وديجا تونس العاصمة بدأوا تو الساعتين موجودين من الساعتين حتى للتسعة
1: الساعتين
2: معروفة في
1: في في, في, في, في, في العوينة في بحضر أون بوان العوينة في قهوة مشهورة أكيد يلتقيوا فيها أحباء النادي الرياضي الصفاقسي. والهدف من الملتقى هذا من الساعتين للتسعة طبعا هو دعم نادي الرياضي الصفاقسي ماديا طبعا بالتنسيق مع هيئة النادي الرياضي الصفاقسي بالتنسيق مع هيكل النادي الرياضي الصفاقسي من أجل تجميع مبالغ مالية لحل حالة الأزمات المادية اللي مر بها نادي الصفاقسي الفترة الأخيرة. نشوفوا أنه تدخل كبير كان من لجنة الدعم من رجالات النادي الصفاقسي, حتى رئيس الجديد للنادي الصفاقسي تحدث في أكثر من مرة مهدي الفريخة قال أنه حتى وسعنا من رجالات مدعمين بالنسبة للCSS ودعا المحبين للانخراط في حملات المساندة والدعم المادي, وهذا اللي قاعد صاير. وحاليا كما قلنا نعود نذكره من الساعتين للتسعة في تونس العاصمة في العوينة في أحد المقاهي المشهورة أكيد CSS Forever وجماهير النادي الصفاقسي تدعم الفريق ماديا. الحملة هذه متواصلة في إطار دعم خزينة الفريق لخلاص الديون ولانتعاش خزينة النادي الصفاقسي من أجل رفع عقوبة المنع من الانتداب أكيد وتحضير الموسم القادم. انتدابات برشا مصاريف نادي الصفاقسي كما مختلف الفرق, كما موجود في النجم الساحلي فضل نزاعات, كما موجود في الاتحاد الرياضي المونستيري وعمل كبير كما سارق بها في الكلوب في عديد النوادي. جماهير نادي الصفاقسي تنسج على المنوال وتواصل دعم فريق. فوزي خميس تفضل.
3: انا باش نبدا باش نربط CSS
1: Forever
3: بالنسبه يعني فما تزيد ثلاثة دورات في صفاقس يعني يجب يكونوا متواجدين يعني خاصه دوره طريق المطار تبدا يوم 8 توفى يوم 24 دوره ممتازه تجم خاصه اسمها حومتك هي حومتي تحضير للموسم الرياضي. حبينا الصفاقسي باش يعملوا حوم الكل كل واحد حومته, لكن عباره لقاء يعني تصفيه اجواء مش بعد وقت تنقلوا مدرجات. تعرف انت بعض القلق اللي صار الموسم الفارض بين حبينا الصفاقسي يعني في المدرجات
1: حوادث معزوله هي الحقيقه في ما
3: شوف لكن هو اللي عملها هو رئيس الاشل حبا سابق حمدي المنع يعني فكره عجبتني حومتك هي حومتي باش يتلموا مع بعضهم ان شاء الله بالتوفيق لحبينا الصفاقسي يجموا يزغلوها زادة تولي قاعده غاديقه. فما زادة دورة كازينو 2026 لكرة الطائرة بمناسبة يوم العالمي لكرة الطائرة يوم 7 جويلة 2026 بداية من 4 العشية في الكازينو يعني في كرة الطائرة في كبريات وإناث وذكور وكابر. وفما الدورة اللي هي إذا بالحق يمكن تاخو حظ أكثر هي حتى حبال الصفاقسي خاطر تعرف انت منطقة الحزق يعني معروفة بحب الصفاقسي. فما دورة
1: هي مادة الحزق من المعتمدين جبنيان
3: اي ولا. الدورة الأولى لكرة اليد الشاطئية في شاطئ الحزق دورة المرحوم سمير الأسمر تحت تنظيم جمعية رياضية بالحزق يعني هذا ممكن زادة تكون مناسبة للقاءات يعني مع حباء النادي الرياضي الصفاقسي يعني كما نقولوا يعني مباشر ثلاثة دورات هذوما اللي باش تكون خاصة دورة الكرة الشاطئية، هذه الكرة الشاطئية في الكازينو من تنظيم مندوبية الجهوية لشباب الرياضة.
1: بيتش فولي
3: بيتش فولي باش يعملوه بمناسبة يوم العالمي كرة الطائرة، يجمعوا يغلوها، هذه حاجة تزيد تضيف. وأحسن حاجة كي يذم العباد يتنقلوا من البقعة لبقعة تعبين، عملوها في معرض فاقس الدولي ذات يعني في الاختتام تاع المعرض كانوا متواجدين، تو عملوها في العاصمة، يتنقلوا المعتمديات الموجودة في صفاقس، يعني يجي ويشوفوا الدورات كما هذه دورة طريق المطار كانت تجم تعطي أثر إيجابي على هذه الحملة، خاصة كما قلت لك شعارها حومتك هي حومتي. إن شاء الله بالتوفيق لعباد كل قاعدة تنظم.
1: ميتشو المدرب الصربي على طاولة نادي صفاقسي، تحدثنا في مواعيد سابقة أنه نادي صفاقسي وضع ثلاثة خيارات، الخيار رقم واحد هو المدرب ميتشو بعد المدرب الروماني ثم كريستيان براكوني الفرنسي، لكن المفاوضات الجدية كانت مع ميتشو محمد علي منصر، مدرب كانت عنده عديد التجارب في الجزائر، في المريخ السوداني، منتخب الليبي، الزمالك المصري، درب في
2: سان جورج الأثيوبي
1: كانت عنده حتى تجربة في جنوب أفريقيا، حتى في جنوب أفريقيا كانت عنده تجربة، اسم علم الحقيقة في الأفريقي مدرب هذير، بين غدوة بعد غدوة إن شاء الله يخلط. ولإتمام المفاوضات باش يكونوا واضحين، مش بعد اتفاق رسمي، هو باش يجي لإتمام المفاوضات وإكمال الاتفاقات. بالنسبة للصفة الرسمية مازالت ما صارتش بالنسبة للمفاوضات.
3: صحيح، هو بالنسبة
1: أنا رجعين لك محمد،
3: لا ماشي، قبل ثلاثة ملفات بتاع مدربين من طرف المدير مدير رياضي نادي صفاقسي، غدا المديرة بتاع نادي صفاقسي باش تجلس مع المدير الرياضي والاتفاق الرسمي، فما حتى مدرب رسمي
1: فوالا،
3: ما فما حتى مدرب رسمي، غدا الملفات باش تقعد على الطاولة كيما احنا، هما ديجا تو في اجتماع، غدا باش يقعدوا باش ياخذوا القرار الرسمي من هو المدرب الجديد النادي صفاقسي، وعديد الاشياء في الهيئه المديره النادي صفاقسي، التركيب يمكن تمشي بعد الامور الفنيه، نعطيك الكواليس. النادي صفاقسي سلمان برمضان مش يواصل، يعني مش في الهيئه المديره لكن مش يواصل يعني في التركيبه الجديده الموسعه، يمكن يقعد نفس الخطه مكلف كره القدم. احمد جبير باش يولي هو رئيس فرع اناث سيدات كره الطائره وناطق رسمي، احمد جبير
1: باش احمد جبير اللي نعرفه
3: ناطق رسمي باسم نادي صفاقسي. كرة سلة باش يواصل سيدات، باش يواصل بوعتور، سي احمد بوعتور،
1: احمد بوعتور،
3: احمد بوعتور هو باش يكمل يواصل بعد حصول النجاح بتاعه، يعني حصول على البحث مازال على فرع كرة الطائرة ذكور وفرع كرة سلة ذكور زادا، يعني هذا بالنسبة للتسميات الجديدة في نادي رضي صفاقسي، يعني رسمي احمد جبير نطق رسمي باسم نادي صفاقسي ورئيس فرع كره السله كره الطائره سيدات. وسلمان برمضان يمكن يكون مكلف فرع كره القدم، لكن موضوع المدرب اللي توما تحسم ثلاثه ملفات غدا باش ياخذ عليهم، فما حد شيء رسمي والحقيقه حتى الكواليس قاعده تدور، يجم يكون اقرب
1: ميتشو اقرب وفقط، ولكن ما كملش اتفاق رسمي
3: حتى تشوف قديش المبلغ المالي. وناس صفاقسي ما زالت مديره كما قلت انت منتخبه او لمده سنتين، عندها برنامج لمده سنتين، لكن ما تنجم تبرمج وما تنجم تعمل انتدابات الا ما تسكر نهائي غلق المنع الانتداب على
1: دونك كيف جور واش يصير،
3: ماهوش سائل، ماهوش بالسهوليه، لا ماهوش بالسهوليه، راه فما مبلغ.
1: هو تكلم هذه الفريقه، هو تكلم قال الغلق سكيسير احنا فضينا، يقول فضينا امورنا،
2: هذاك الغلق راه زاد راه عنده مونطو معين، وبعد انت باش تجيب
1: بعد هو الهدف، لا باش نكون واضحين، هو الهدف تويك مش المنع القديم، المنع القديم قال
2: المنع القديم وجديد
1: تدفع الفلوس ودون كلكو جور يتحط في التيمس، لكن بثما منع جديد ينتظر نادي صفاقسي،
3: مش منع هو سامحني المنع جديد هذا مازال بكر، راهو حتى يمكن سماد الفريق التصريح نتاعو، يعني يمكن باش نقض الضغط على حبايه، خاطر حبايه الناس فيكسي تعبوا من منع فهمت، لكن راهو مازال الناس فيكسي مطالب، مازال يحب يزموا فلوس الناس فيكسي، لكن
1: فما حملات
3: يزموا يعطيك الصحه، خاطر انت وقت تقول سي رفعنا المنع راهي الحمله ما توصلش هكا، لازم تواصل الحمله. وعلاش لا تقعد سنه كامله؟ علاش كان شي في الكريز الحمله هذه؟ ما نحبهاش حمله هذا تولي عاده يوميه ولا شهريه ولا سنويه، يعني كيما تجب تختار يوم 28
1: تاع متوسط،
3: لا يوم المحب كيما نقولوا، تختار تاريخ بتاع يوم محب، يعني تهبط العباد الكل على تدعيم الفريق، يعني يقعد سنه حميده نتاع يوم محب تختاروها، ما هو النهار ما هي الطريقه اللي باش تسوق بها، لعبت كل عندك الحساب الجاري نتاع الفريق ولا بورتا بورتا يمشوا لعبين ولا تحل كما نقولوا احنا ديجيشي ولا وين قاعدين ولا في المركب النتسفيكس ولا شبابيك ملعب طيب نهيري يوم محب علاش ما يكونش يوم محب خاص بحبين نتسفيكسي يمكن كان تعمل يوم محب مثلا وقوله كل محب يدفع 10,000 ولا 20,000 ولا كله ديره قدره يمكن يعمل مبلغ اكتر مثل التاريخ تعمل مثلا انا مثلا اي مثلا انا شو نقول انا قبل يتسكر الماركاتو مثلا نهار 15 شوط قبل انطلاق الموسم يكون يوم محب كل عام يوم محب 15 شوط
1: واضح. وعلاش لا البدر هذه تعمم على مختلف الفرق خاطر نعرفوا محمد علين تقريبا 90% من الفرق التونسية تعاني وأزمات كبيرة كبيرة برشا.
3: الفريق الوحيد اللي عنده يوم المحب هو فريق نادي الإفريقي 4 أكتوبر.
1: نادي الإفريقي 4 أكتوبر. محمد علي تحدثنا على ملف المدرب وتعرف أنت انطلاق التحضيرات على قريب تصور التصفيقس لازم يحسم في بحر الأسبوع القادم عاش عنده وقت حتى انطلاق التحضيرات سيرتو نعرفوا التصفيقس عندهم ديدا الملاعبين اللي ارتاحوا.
2: أكيد أنت كنت تشوف تو البطولة مازال لها بالضبط شهر وعشرين يوم.
1: صحيح.
2: شهر 20 يوم اللي هو يقول لك معناتها لي بريباراسيون لازمتها بين 6 جمعة و 8 جمعة. دونك معناتها 6 جمعة قربت سي. وانت تو لازمتك تجيب ستاف جديد اللي هو لازمته يعرف الجوهرات ولازمته هو اللي طالبك انت لازمتك تجيب انتدابات النادي الصفاقسي ما لازمتوش يعاود الغلطة نتاع السنة الماضية وقت اللي تجيب انت لاعبية مخر ويدخلوا لك معناتها مخر وتخسر 3-4 ماتشات على الأول. دونك تو أحسن حاجة عملتها النادي الصفاقسي اللي هي تو صارت هيئة منتخبة خاطر راهو ديما نادي رياض الصفاقسي المشاكل نتاعو كان ديما في الهيئات
1: التسيرية
2: 3 شهور وعاود ما تعرفش ما تسكوش يقعد اسكو لا ويقعد ما
1: ديما تخدم كورتير ما
2: 4 شهور و5 شهور وكل ما يخلصوش. تو نادي رياض الصفاقسي بهيئه مديره منتخبه احسن حاجه صارت. جيت شوف تو الازمات الماليه نتاع الجمعيات اللي في تونس الكل راهي كل عندها ازمه ماليه ابار مع ايكيب ولا زوج. دونك تو الحمله هذه نتاع سي اس اس فوريفر معناتها حمله ممتازه جدا قاموا بها احباء نادي رياض الصفاقسي. مبادرة خرجت من مجموعة من جماهير النادي اللي هم يعيشوا البرة واللي زادة كيف يعيشوا لهنا ومعنت الناس هذوما متغربين وخرجين معنت البرة يخدموا فوزي لكن يقول لك راني أنا وقت اللي نلقى الفرصة جمعية متاعي ندعمها. الظروف هذه صعبة اللي تعدت بها الجمعيات الكل وقاعدة ومازالت زادة باش تزيد راهي تكبر أكثر إذا كان الجماهير متاع الأندية الكل ما تلتفش وإذا كان رجال الأعمال واللاعبين القدامى ونبدأ راهو مني أنا مثال أنا ذي تو الحملة ذي سي اس اس فور إيفر نطالب بها جميع اللاعبين القدامى باش معناتها الناس كلها تعاون راني أنا باش نبدأ الأول ماذا بين الناس كلها تقرب الناس كلها تجي شوف النادي الرياضي الصفاقسي فضل كبير على جميع اللاعبين اللي عملت كارير واللي زادة وصلت لعبت شوية وخرجت من بعض البر. دونك أي واحد في مقدوره تو نجم يعاون. الحاجة الثانية موضوع المدرب مدرب عنده خبرة كبيرة مدرب يعرف
1: نوادي كبيرة برشا
2: درب منتخبات نوادي كبيرة عنده عديد الألقاب لكن نادي رياض الصفاقسي تو اسكو هل معناتها ينجح معها مدرب أجنبي أو لا عملوه شفنا سانتوس جاء اسم كبير وواحد لكن ملقاش مجموعة باهية ولاعبين باهين وناقص
1: اللي سمعته مش يكون معه في ستاف يكون من اللي يعرف النادي وهذا ضروري
2: نتصور انت كي تشوف ستاف اللي كان عملوه معناتها راهو كان مع اسم كبير برشا كريم النفطي
1: معناتها
2: ملاعب كبير عطاه برشا نادي رياض الصفاقسي هذا راهو يزيدك انت لي بلوس وشفنا عملاول نادي رياض الصفاقسي حاجه وقت اللي جا النفطي زاد راهو ولا حاجه اخرى بين علي تطور علي معلول اخذ ثقه اكثر وتخلو زاد شد معناتها الجروب اكثر راهو لهنا وقت اللي انت تلقى لاعب قديم وقايد فريق قديم وهز القاب ويعرف
1: ونجم من نجوم الفريق
2: نجم نجم يعاونك برشا بالكلمه الباهيه يخدمك هو
1: بالغيره على النادي
2: بالغيره على النادي معناتها هذه راهو اهم حاجه في كل سفره ولازم يكون فما لاعب قديم يعرف النادي يغير على النادي
3: البروفوني اذا ما تجيبش واحد ولد نادي شو اللي صار للمنتخب التونسي
2: بالضبط
3: وقت جاء صبر النموشي وقت جبت انت صبر النموشي كامل الاطار الفني اجنبي هي لازم
2: المغرب تو كل راهي لاعبين قدامى
1: يوسف
2: حاجي ومعناتها
3: وعندك
1: ستاف كلهم
2: ابراهيم حسن
3: لا ما انت سامحني محمد علي يمكن كريم النفطي يمكن الفيان رجوب باش ياخذ فرصه كما خذاها المدربين الكل زاد حتى عديد المدربين يمروا بالانديه بتاعهم ثم عملوا يعني سجل كبير ياسر
2: بداتك ياكل كل بدات على الاول
3: كريم النفطي كانت همزه توصل بين الاداره وبين علي معلول وبين المدير الرياضي وبين اللاعبين يعني حاجه ممتازه وممتازه جدا النفطي يجب من المدرب الاجنبي هذا يكون اكثر يزيد اكثر خبره اللي ما لا نشوفه نهار اخر كريم النفطي مدرب علاش يعني شوف انت المدربين انا اكثر مثال عندي هو معين الشعباني
2: معين الشبخ بن يونس ونيس بوجلبان الكل
3: برشا نحكوا لا نحكوا على معين الشعباني
2: حمد الدو أسعد الدريدي
3: كل معين الشعباني كيفاش مع حمام الأنف ثم ولا في الترجي
2: بعد واحد
3: فريق شوف ومن أصغر المدربين كانت أخبار أصغر المدربين
1: هو ديجا مازال من المدربين الصغار في السن ديجا مازال رغم البالماريس نتاعو
2: ما شاء الله ما عنده عديد النجاحات كما قلت لك دونك تو النادي الشخصي أحسن حاجة صارت اللي هي هيئة منتخبة الجماهير اللي قاعدة حاسة تو بالصعوبة نتاع الماديات وصعوبة نتاع النادي راهي إذا كان الناس كلها تو تلتف رانا ديجا هذايا رانا حكينا فيه قبل تو راهي هذيا سي اس اس فوريفر هذيا راهي شالانج بين خلايا الأحباء وبين الشركات وبين اللاعبين القدامى الناس كل شكون معناتها تو اللي يدفع وشكون معناتها اللي يغلب صاحبه هذه حاجه باهي كل راي لمصلحه النادي وكما قلنا توا جماهير النادي وحتى فوزي راي الفوز نتاع الشيبس الناس حال الاخر علاش لا معناتها انت توا عملت شيبس فما معناتها عديد الحاجات اخرين تنجم تزيد تعملهم الدعم بهم الناس هذه معناتها حاجه ذكيه حاجه باهيه شفنا
3: حاجه كوميرسيال لا سامحني لا تو خسر ظرف النتفيقسي على مدى طويل ومشروع سامح ياسر لكن نحكوا الظرف هذا محمد علي اللي عملتوه اللي عملتوه انتم قدماء اللاعبين اللي تحركتوا يعني بعض قدماء اللاعبين ما نقولوش عاد ما نعموش بعض اللاعبين انا بالنسبه لي انا يلزم تو لحبيب النتفيقسي كما قلت لك يلزم هبه كبيره باش يدخلوا فلوس هاي منتخبه ماهيش تسيريه ما هو العادي يقولوا تسيريه هاي منتخبه لمده سنتين ماذا بينا يكونوا العباد كل يد واحدة حبينا نتفاقس يلزموا مطالبين تو أكثر وهي سوسيوس قائمة بوجبة لكن تو مثالش العشا الاف والعشرين الف وقت باش تقدم منهم في طالان باش تاخذوا يعني لحبينا نتفاقس وتبارك الله حبينا نتفاقس وقولوا مليون وميتين ساكر أو خمسمائة الف كان يهبوا هبة واحدة كامل طلب جمهورية دول الموسم ظالي تبدأ بموسم مادي ممتاز وممتاز جدا
1: واضح يعطيك الصحة فوزي انت قلت مليون ومئتين وما تقريبا اكثر او مليون ونص
3: مو فما عباد عايشين البر
1: لا وفما توا بعد الفاصل توا نربط الرقم هذايا برقم اقل برشا شنو عمل في العالم فاصل ثم نتواصل

0: sans limite, en lit, en nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma base me siffle. D1FM. Soutkom. سبور ماك يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 لـ4 متاع العشية.
1: رجعنا لكم في سبور ماك باش نحكيو مونديال. فوزي عندك مطلب
2: قبل المونديال؟ نحب نحكي تشكر محمد الكوكي اللي هبط تدوينه فيسبوكي على الصفحه بتاعه. يودع احبائي الناس في اخسي، يشكر المدير، يشكر جميع الاحبائي الناس في اخسي، قال لي كل بدايه نهايه. برافو محمد كوكي، هذه خلق ديما متواجد يعني تدوين يعني
1: أكيد.
2: خرج يعني رسمي محمد كوكي مش يكون في نادي سفيرسي، والتدوين اللي كتبها شكرا لك محمد كوكي، هذا مش غريب على اخلاقك.
1: واضح ومحمد الكوكي مدرب كفء عملا واخلاقا، وهذا ما يشكك فيه حتى حد. دايسيت باش نحكيو على مونديال 2026. حكيت قبيله شويه انت فوزي على موضوع انه مدينه المليون ونصف ساكن تقريبا صفاقس. جست نحب نقول حاجه، هو ديجا قالها زميلي البارح محمد امين وقلتها انا قبله، قالوها الناس الكل، راهو سبور ما يتقاسش بعدد السكان، راهو التمثيل متاع المنتخبات الوطنية عمره ما كان يتمثل بالتاريخ متاع المنتخب، ولا عمره كان مربوط بعدد السكان، ولا عمره كان مربوط حتى بالمادة. وأتأكدوا مما ما أقول، المنتخب الكابو فيردي، منتخب الرأس الأخضر، لا عنده ماديات ولا عنده عدد سكان كبير، 500 ألف نسمة فقط، ولا عنده مساحة كبيرة، ولا عنده تاريخ في كرة القدم، ولكن عنده قلب، عنده جرحة، عنده غيرة على الدرابو متاع البلاد، شيء رهيب. وعنده زادة ناس حضرت كوميلفو عفوا كوميلفو، هيك علاش منتخب الرأس الأخضر شفناه شرف لأفريق. صدقني أنا فرحت برشا بالمنتخب كابو فيردي، منتخب شرف القارة السمراء، ورى قيمة المنتخبات اللي تعمل. وفي نفس السياق حكينا على منتخب شرف بلاده بأبسط وأقل الإمكانيات، كما زاد شفنا ثقافة الاعتراف بالفشل، ثقافة الاعتراف بالفشل اللي شفناها في منتخب كوريا الجنوبية، شفناها في منتخب الأوروغواي، شفناها في منتخب ألمانيا، شفناها في منتخب هولندا، شفناها في المنتخب السعودي. رئيس اتحاد اخدم افشل، ورغم اللي خدمه جدي تريبيا اللي المنتخبات هذوما راهي خدمت، فشلت
3: وفرت الظروف الكل،
1: وفرت يودي اكثرش من الاتحاد السعودي، وفر كل شيء. افشل، جاء رئيس الاتحاد السعودي خرج قال انا فشلت، خلي البلاصه الغيري اللي نجم ينجح. مدربين فشلوا واسماء كبيره برشا، ونجم يكونوا حتى ما فشلوش، راهو على ماتش ما مشاتش معاك كيما هولندا، يخلي البلاصه لغيره. دونك ثقافه الاعتراف بالفشل، من هنا تنطلق عمليه التغيير. وقت اللي نتعلموا نعترفوا بالفشل متاعنا، وقت اللي نتعلموا نعترفوا بالأخطاء متاعنا، وقتها تنجم تتصلح الكرة التونسية والرياضة التونسية. مي وقت اللي ديما احنا بسياسة الهروب إلى الأمام، وسياسة التغليف والترقيع، وسياسة الغمة بين ظفرين، غمة، ما نجموش نقدمه بالكرة التونسية، وما نجموش نقدمه بالمنتخبات الوطنية وبالرياضة التونسية عموما. وبوس خوك وتعدى وما صار حتى شيء، وسامحونا وخيان ونكملوا نخدموا. لا لا، سامحونا وخيان، بارك الله فيكم، يجي الناس اللي تعرف تخدم.
2: سمحني انت قدور تحكي انت، زادة تونس راهي كانت سباقة بالرغم تحكي انت على النسمة. يعني تونس قد فيها 12 مليون ولا صفاقس مليون، راهو تونس عام 69 وعام 78 راهو 4 ملايين نسمة.
1: صحيح.
2: محمد الجمودي العداء يعني الأولمبي بطل يعني في عام 69
1: صحيح.
2: 78 وقت أول منتخب أفريقي زاد وقت كان
1: أنا على 5 ملايين وقت
2: يعني وقت المنتخب التونسي عام 78 يمشي فريق برك تو يمشي تسعة عندي التسعة منتخبات. لذا أنت قلت
1: بالعكس تزيد توجع لي قلبي أكثر وقت
2: الإرادة. اسمعني الإرادة والحقيقة احنا من بعد 2011 شفنا عديد الأشياء اللي الحقيقة خاصة الفيسبوك زاد عنده دخل، الصفحات عندها دخل،
1: كلها من الناس كل مساهمين، كل مساهمين
2: الإعلاميين مساهمين، المحللين قدماء اللاعبين مساهمين، والمكتب الجامعي. أنا بالنسبة لي أنا مش لسان دفاع عليه، لكن فما حاجة لسناء في المكتب الجامعي نشكرها، هو رئيس لجنة التعيينات والمسابقات معز المستيري اللي بالحق موسم كامل توخرت مباراة، لقدمت مباراة ونهى الموسم الرياضي في وقته.
1: من النقاط المضيئة رزمو اللي صارت
3: هو تذكر حاجة مهمة برشا، معز المسيري راهو كان من اشد الناس اللي كان معارض ابن صبري
2: التصريح
3: الوحيد اللي تكلم عليه وقف وتكلم ولاموه على الاعلام وبرافو عليه. وقتها كان شجاع صحيح. اللي معناتها الناس كلها تخبيت والناس كلها هربت لكن هو وقتها كان شجاع وتكلم وقال هذه معناتها راهي حاجه غلطه راهو بعض الاعضاء ما في بالهمش بها دونك لهنا زاد حتى هو شجاع برافو عليه يعطي صح.
1: واضح هاي سيدي ندخلوا في المنتخب بسرعه. المنتخب المغربي يفوز ضد المنتخب الكندي يخليك الانتصار نتاع البارح تطمح اكثر واعاده سيناريو 2022.
3: والله تشوف تو منتخب مغربي ممتاز جدا منتخب معناتها ولات عنده شخصيه قويه برشا شخصيه معناتها منتخب ما يخاف من حتى فريق اوروبي ما يخاف من حتى منتخب اوروبي لكن البارح معناتها عمل غلطه كبيره اللي هو دخل المباراه بشكل سيء جدا عمل شوط اول سيء جدا علاش خاطر ما توقعش اللي المنتخب الكندي باش يهبط يلعب له بريسينغو احنا كي شفنا البارح منتخب كندي يلعب دوري دو يلعب يتاك القدام يبريس عليك بسته وفما معناتها التالي اربعه اوفرتير لهنا اللي خلات لاعبي الدفاع ما ينجموش ما يخرجوا كره صحيحه لازم معناتها المنتخب المغربي يطول برشا
1: كوره ما يلعبش لعبه
3: بالضبط ما يلعبش لعبه ولهنا منتخب الكندي هذايا نجح فيه في الشوط الاول الشوط الثاني بلارتي حالت لك اللعبه الكل لازم انت المنتخب الكندي يحل اللعب ويطلع يلعب القدام لهنا
1: منتخب مغربي زاد مدرب المنتخب المغربي هنا
3: مدرب وحاجه اخرى اللعبة. مدرب وحاجه اخرى الدور حارس مرمى انت كيف عندك حارس
1: بونو.
3: مرمى كبير برشا انت
1: بونو
3: ساعه لاعب ينحي لك
2: ضرب الجزاء ضرب الجزاء اللي رشحتك
3: ضرب الجزاء اللي رشحتك معناتها لهنا يبدا عندك
2: مباراه
3: السابقه انت لهنا يبدا عندك حارس مرمى كبير
2: قداش عنده حارس مرمى من 2013 لتو هو حارس
1: شو معناها استمراريه
2: هذا هو
3: لازم تجي تشوف الحارس وتشوف الخدمه 2011 لاعب فينال شامبيونز ليج دافريك كونتر ترجي في تونس شوفوا تو وين وين وصلوا والقرنات اللي كانوا في تونس قبل كانوا هما
2: شكون الحارس اللي عمره 40 سنه هذا اللي في
3: فوزينيا فوزينيا تاع الراس الاخضر
1: ماركينو محمد علي
3: هذاك 2015 ماركيت له هكا
2: تعلم من عندك اي تعلم منك انت
1: انت وميسي ماركيت
2: لا حارس المرمى تحكوا على حارس المرمى هنا مثلا نقطه خل بارونت ايمن دحمان حارس نومو ديما هو الحارس الاول اللي يكمل
3: كل منتخب الكل ديما عنده حارس اول
2: شنو تخلي لي هيك من 2013 ياسين بونو
1: اي سيدي باهي بسرعه اعطيني برونوستيكك الماتش النرويج برازيل قمه الليله
3: النرويج برازيل انا نشوفه مباراه صعبه جدا مباراه صعيبه
1: النرويج تنجم تمشي برولونغاسيون
3: ماتش النرويج منتخب بدني قوي برشا عنده هداف معناتها من كل اربع كوره يمركيها هالاند اوديغارو راس ورلوت معناتها ملاعبيه ممتازين تخيل تعادل ضربات الجزاء النرويج باش ترشح
1: باه ان شاء الله برازيل انا نقول
2: برازيل باش
1: ثم ماتش ننتظروا الناس كل مصر ارجنتين مصر قالت لك خويا انا مانيش خايفه من الارجنتين وما شافش نترشح هذا تصريحات الوفد المصري
3: من سوء حظ نتاع الوفد المصري والمنتخب المصري هي. اللي الارجنتين لعبت قبلها ضد الراس الاخضر هبطت من اساسها لمباراه ما عندهاش حتى فكر على منتخبات افريقيه اللي ما تدافع وتلعب لاتاك تخيل اقرا اللعبه كوم الفو ماهوش باش يعاود نفس الغلطه نتاع المباراه الماضيه تخيل الارجنتين باش تلقى بعض الصعوبات صحيح لكن الارجنتين
1: شوف الارجنتين اقرب من المنتخب
3: الارجنتين اقرب بالحق ماذا على الخبره وعلى وعلى عامل الجمهور وعلى عامل معناتها برشا حاجات الارجنتين اللي باش يكون
1: ماتش الليله الفجر للمكسيك
3: ماتش الليله الفجر معناتها شوف اللي برشا بعد ما تعرفوش اليوم الماتش باش يصير في ارتفاع 2240
1: متر صحيح مكسيك انجلترا قمه
3: مكسيك انجلترا والانجلترا عطاوهم الدواء احنا قالوا له معناتها عطاتهم لجنه مكافحه المونستات باش ياخذوا دواء اللي معناتها يجري الدم نقولوا احنا الدواء اللي هو محظور لكن هم
1: نوع من الفياجرا
3: نوع من الفياجرا قالوا ما عندكم الحق تاخذوه على خاطر الارتفاع باش يصير نقص في
1: حتى ما تنجمش تهدف
3: اكسجين بالضبط دونك لهنا باش تكون عليه مباراه
1: في جوادا الاخر
3: وشفنا البارح في جوادا الاخر في مكسيكو
1: مكسيكو سيتي مكسيكو في استيكا استيكا
3: اللي خسرت فيها عام 86 كونتر الارجنتين
1: الارجنتين
3: عندها معها ذكرى سيئه
1: اليد نتاع مارادونا
3: مارادونا دونك اليوم باش تكون مباراه صعبه جدا المكسيك نشوفها بعامل الجمهور وبعامل الطقس وعامل الحراره والارتفاع باش تكون مباراه صعبه جدا على المنتخب
1: وبالتوفيق للمنتخب المكسيكي الشقيق
3: منتخب وشوف ونتمناو على البنه نتاع الكوره وبنه نتاع الجمهور وواحد المكسيك
1: مكسيك فوالا يعطيك الصحه يعطيك الصحه محمد علي منصر تحياتنا ليك فوزي الخماسي لمن فاته الاستماع يلقى الفيديوهات على سبور باي ديوان اف ام صفحتنا على الفيسبوك ولا شانل اليوتيوب ديوان اف ام لايف تحياتنا مخرج الحصه محمد زعبال نادر كان في الكوتي ديجيتال والتنسيق العام نجولو تحيه كبيره تتشيت بهير عوجي في موجز الاخبار قدور يقول لكم نتقابلوا ان شاء الله في مواعيد رياضيه قادمه في وتحية تونس.
4: انتم تسمعوا في سبور ماغ
5: بوبليسيتي.
6: يا
5: محليها كي تروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
6: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
0: ديوان افام فلاش نيوز.
7: موجز الرابعة ديوان افام عسلمة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن تسجيل اضطرابات في توزيع المياه بولاية سوسة والمنستير والمهدية بسبب ارتفاع الاستهلاك الصيفي واستكمال تجارب محطة تحلية مياه البحر بسوسة. وفادت الشركة أنه سيتم اعتماد قطع ليلي يومي للمياه من منتصف الليل إلى الخامسة صباحا بداية من اليوم، إلى حين استقرار التزويد وتحسين الموازنة المائية بالجهة. الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بجندوبة تواصل تنفيذ برنامج خاص للتدخلات المتعلقة بمسح مسالك جبلية وغابية وفتح مسالك جديدة وتهيئتها بهدف تسهيل تنقل المتساكنين وفك عزلتهم وضمان التدخل والوقاية من الحرائق، خاصة بمرتفعات معتمديات فرنانة وعند رهم وغار الدماء وبلط أبو عوان. الشركة الجهوية للنقل بمدنين تنطلق في استغلال خطوط جديدة اعتادت برمجتها في كل صائفة لتسهيل تنقل المصطفين نحو الشواطئ ونحو المدن الساحلية، مؤمنة سفرات ذهاب وعودة في سفرات ليلية. إلى الشأن الدولي، استشهد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين اليوم جراء غارات متفرقة لقوات الاحتلال على غزة بالتزامن مع عمليات نصف واسعة نفذها جيش الاحتلال في جنوب وشمال القطاع. سوريا تفيد بأن الرئيس الفرنسي سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.
4: إنادى الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1.

0: بوبليسيتي.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليهالكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز الخامسة ديوان افهم عسلمة. انطلاق نشاط الوحدة المتنقلة للنجدة والإنعاش بمعتمدية سيد الهاني من ولاية سوسة، وتندرج هذه الوحدة للارتقاء بجاهزية خدمات الإسعاف شبه الطبي والإنعاش بما يضمن سرعة التدخل وتحسين التكفل بالحالات الاستعجالية لفائدة متساكني معتمدية سيد الهاني والمناطق المجاورة. فرع وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بولاية نابل يواصل التدخل للقيام بعملية تنظيف وغربلة 44 شاطئا، من بينهم 22 شاطئا عموميا و22 شاطئا سياحيا، وذلك في إطار برنامج وطني شامل أعدته الوكالة بالتعاون مع صندوق حماية المناطق السياحية، وفق ما بينه رئيس مشروع التنظيف الآلي للشواطئ بالوكالة نبيل المختار لوكالة تونس فريق للأنباء. شركة نقل تونس تنطلق بداية من نهاية هذا الأسبوع في استغلال 20 خط حافلة شاطئ في إطار برمجتها الصيفية بما يتماشى ونوعية تنقلات الحرفاء وخصوصيات الموسم الصيفي، وتربط مسالك هذه الخطوط الشاطئية بين عدة مناطق في تونس الكبرى بشواطئ حلق الواد وقلعة الأندلس والمرسى وسيدي بوسعيد. إلى الشأن الدولي، وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان منذ 2 من مارس الماضي إلى 4303 شهداء و12203 جرحى. ست منظمات حقوقية تحذر من أن الاتفاق الإطاري بين الاحتلال ولبنان يهدد بخذلان ضحايا جرائم الحرب والانتهاكات للقانون الدولي في لبنان، وقالت المنظمات في بيان مشترك أن الاتفاق يكرس الإفلات من العقاب ويشرع عن التهجير القسري المطول لعشرات الآلاف من سكان الجنوب. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.

0: بوبليسيتي.
1: تحبتو انتي تلوج على خدمة نسبك مع كونسنتريكس؟ سي لو مومون باش تضمن اقوى ريكروتمون. كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء، يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون. كونترا سي دي خيم دي بلافوني تيكي ريستوران اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة. اذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت، ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. كونسنتريكس في الكرم والشرقية واحدة قرطاج.
2: على ديوان FM تفرشك مع الموسيقى.

0: Com. Publicité. محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق. وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
1: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
2: ديوان افام فلاش نيوز
3: موجز السادسة. ديوان افام عسلمة. تسجيل إقبال هام على الترشح للالتحاق بالأكاديميات العسكرية منذ فتح باب الترشحات يوم 23 من جوان الماضي تزامنا مع الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا وفق ما صرحت به ممثلة وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي الرائد سهى الشباب، معتبرة أن ذلك يعكس ثقة الشباب في منظومة التعليم العالي العسكري وجودة التكوين الذي توفره هذه المؤسسات وفق قولها لوكالة تونس فريق للأنباء. الوفد الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني بالعراق يطلع على التجربة التونسية في مجال الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها ومنظومة القيادة والسيطرة والتدخل العملياتي في إطار مواصلة أشغال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة التونسية العراقية في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني، وذلك خلال زيارة ميدانية أدها الوفد إلى معتمدية تبرقة من ولاية جندوبة. الخبير بقسم الحماية الاجتماعية بالاتحاد العام التونسي للشغل الهادي دحمان يقول في برنامج هنا تونس إن الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026 نص بصفة عامة على الترفيع في الأجور والجرايات بالقطاعات العمومية والعامة والخاصة دون استثناء أي فئة من المتقاعدين، معربا عن استغراب الطرف النقابي من الصيغة التنفيذية التي أقصت عدد من أصحاب الجرايات الدنيا من الزيادة المقدرة بحوالي 20 دينارا شهريا، لافتا إلى أن الفئات المستثناة تشمل أصحاب الجرايات الدنيا 260 دينارا والتونسيين بالخارج المنخرطين في الصندوق والمتقاعدين الجدد الذين أحيلوا على التقاعد بداية من غرة جان في 2026 إلى جانب المنتفعين بالنظام التكميلي للجرايات الذي لم يشهد أي ترفيع منذ 5 سنوات. إلى الشأن الدولي، الحكومة الفنزويلية تطلق مبادرة وطنية شاملة لإعادة الأعمار تحت اسم فنزويلا تنهض من جديد بهدف إعادة بناء المنازل والبنية التحتية التي تضررت جراء الزلزالين المتتاليين اللذين ضرب البلاد في 24 من جوان الماضي. جيش الاحتلال يواصل خرق الاتفاق الإطاري بتحليق مسيرات في بيروت والضاحية جنوبية وتنفيذ عمليات تفجير في المناطق التي يحتلها جنوب لبنان وسط انقسام سياسي متواصل بين الأطراف اللبنانية. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن في أمان الله.
2: ديوان فام هي الموجة اللي توتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
4: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
2: ديوان فام صوتكم.
4: ديوان فام فلاش سبور.
5: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. غدوة المدرب الصربي ميتشو باش يكون في تونس من أجل استكمال المفاوضات بينه وبين إدارة الساساس. فما اتفاق مبدئي وموافقة من المدرب الصربي، لكن مازال مسار حتى اتفاق رسمي بخصوص الراتب الشهري والطاقم الفني المرافق للمدرب الصربي. ميتشو مدرب عمره 56 سنة، درب قبل في عديد الفرق والمنتخبات الإفريقية كما أورلاندو بايرتس مرحله الجنوب افريقي، الزمالك المصري، المريخ والهلال السودانيين، كيف كيف كان درب المنتخب الليبي، منتخب شيبولوبولو وزامبي، منتخب اوغندا، واخر فريق دربه كان نادي وفاق ستيفا الجزائري. 12 مقابله فيهم 5 هزائم 4 انتصارات و3 تعادلات من نوفمبر 2025 الى غايه افريل 2025. المدرب السابق للنادي الصفاقسي محمد الكوكي بعد مغادرته رسميا للفريق شر تدوينه وجه فيها رسالة لمختلف مكونات النادي الصفاقسي، شكر فيها الهيئة الملاعبية والجماهير على العمل الكبير والتضحيات اللي قاموا بها طوال الموسم الفارط. رسالة مؤثرة من الكوكي تلقاها في مقال على الباش فيسبوك متاعنا سبور باي ديوان افام. النادي الافريقي معتز الزدام، اختلاف مادي بسيط بين الزوز اطراف هو اللي اجل الامضاء الرسمي الى حد الان، رغم وجود اتفاق مبدئي. المفاوضات مازالت متواصله، لكن الى حدود اليوم مازال الامر ما تحسمش حسب ما عندنا من معلومات، فانه التوقيع الرسمي للملاعبي قد يكون في قادم الساعات او الايام، ديما في انتظار استكمال المفاوضات. نادي القوة الجوية العراقي يرغب في التعاقد مع الظهير الأيسر غفران النوالي بعد ضياع صفقة أسامة السهيلي اللي اختار الانتقال لنادي الخالدية البحريني باتصان باللعب، فإنه موجود حاليا خارج تونس في الفترة الحالية، منتظر أسبوع القادم يحدد وجهته رسميا إما

ايطالي رابع انتدابات الميرينغي في الصيف الحالية بعد مارك كوكوريا برناردو سيلفا وابراهيم كوناتي. نختم بزوز ماتشوات في ثمن نهائي مونديال 2026، قمة منتظرة 9 متاع الليل، السامبا منتخب البرازيل ضد منتخب النرويج، حوار فينيسيوس وإيرلينغ هالاند الماضي ساعة متاع الفجر، مباراة ملعب أستيكا بمكسيكو سيتي بين التريكولوري منتخب المكسيك ومنتخب الأسود الثالث منتخب إنجلترا. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانفم.net. كان معكم قدور، خليكم مع بقية برامجنا في الأمان وتحية فلسطين.

0: بابليسيتي.
1: تعبت وانت تلوج على خدمة نسبك مع كونسنتريكس؟ سي لو مومون باش تضمن اقوى ريكروتمون. كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء، يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون. كونترا سي دي اي، بريم دي بلافوني، تيكي ريستوران، اسيرونس جروب، ترونسبور وامتيازات بالجملة. إذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت، ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. كونسنتريكس في الكرم والشرقية واحدة قرطاج.
2: ديوان FM.

0: Diwen FM.
1: Publicité.
2: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق. وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج. إن أمنوا نحقوا.
3: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
4: ديوان فام فلاش نيوز
5: موجز السابعة مساء. ديوان فام على السلامة. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يعلن اليوم عن انتخاب الهيئة الجديدة للصيادلة المتكونة من 11 عضوا. والمجلس يفيد في بلاغ بأن انتخابات أعضاء المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس التي انتظمت أمس أسفرت عن انتخاب 11 عضوا جديدا لعضوية المجلس، وذلك عقب الإعلان الرسمي عن النتائج من قبل مكتب الاقتراع. بلدية المعبورة من ولاية نابل تطلق حملة ميدانية لتنظيم الانتصاب الفوضوي والتصدي لمختلف الإخلالات التي تشهدها شوارع المدينة وشواطئها، وذلك في إطار استعداداتها لاستقبال فصل الصيف والموسم السياحي. أكثر تفاصيل مع كتب عام البلدية جميل نصيري في تصريح لمراسلة ديوان فام بالجهة.
6: بلدية المعمورة تقوم بعديد الاستعدادات لموسم الصيف، ننطلق بتنظيم الانتصاب الموسمي اللي عبارة على المهن البسيطة الذين ينتصبون في الصيف. قمنا بعديد الإجراءات التحضيرية منها تنظيف الشطوط، تنظيم الانتصاب، إلغاء كل مظاهر الانتصاب الفوضوي وهي إلغاء كل المواو وكل الاستخلاص على المأوى وإلغاء كل المأوي العشوائية. قمنا بتوفير عديد المأوى المجانية التي وضعت على ذمة المواطنين. قمنا بتوفير عديد المناطق الخضراء في جميع المفترقات. قمنا بغرس مظاهر الزينة. في هذه السنة قمنا بتوفير عديد سباحين منقذين، توفير كل المعدات. هناك مركز للأمن السياحي تم توفيره هذه السنة.
5: وفي أخبار العالم، مسؤول أمريكي يكشف أن مذيق هرمز وحماية حركة الملاحة البحرية سيطرحان خلال قمة الناتو في أنقرة، لافتا إلى أن العديد من الحلفاء في الناتو أبدوا استعدادهم للمشاركة بقدرتهم فيما يخص مذيق هرمز. جيش الاحتلال يعلن عن مهاجمة مجموعة من عناصر حزب الله قرب المنطقة الأمنية جنوبي لبنان. نختم الموجز بطقس الليل الذي يكون عامة صافيا إلى قليل السحب والبحر عامة مضطرب. الريح قوية نسبيا قرب السواحل وبأقصى الجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة في معتدلة ببقية الجهات، والحرارة تتراوح ليلا بين 20 و24 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات وبين 25 و30 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بالقسم، والمشوار متواصل مع نادر في مونديال إكسبريس في أمان الله.

0: Les hits sans limite, only on nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me siffle.
1: D1FM.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.d1fm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب D1FM.
1: D1FM. صوتكم.
0: مونديال إكسبرس.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في مونديال إكسبرس. البداية بالمنتخب المصري، وبعد رفع المدرب المصري حسام حسن للعلم الفلسطيني إثر التأهل لثم النهائي للمونديال، فيفا قالت أنه لا توجد أي مخالفات في هذا التصرف على عكس ما طالبت به بعض وسائل الإعلام الأجنبية. الفيفا قالت أنه رفع أعلام جميع الاتحادات 211 مسموح به خلال البطولة ما دام يتم حسب لوائح الملاعب ومدونة السلوك. المنتخب الألماني بعد الانسحاب من المونديال أمام الباراغواي في الدورة 16 قرر تعيين المدرب السابق لنادي ليفربول يورجن كلوب خلفا لناجلزمان اللي تمت إقالته. حسب الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، كلوب أعطى الموافقة للاتحاد الألماني لكرة القدم والانطلاق في تحضير منتخب يهدف للتتويج بيورو 2028 وكأس العالم 2030. نعطيكم برنامج الدور الثمانية من المونديال. 9 متاع الليل منتخب البرازيلي يواجه منتخب النرويج. منتخب برازيلي باش يغيب عليه متوسط ميدان نادي فلامينغو لوكاس باكيتا، وماضي ساعة بعد نص الليل المنتخب المكسيكي يواجه المنتخب الإنجليزي. أكثر تفاصيل الأخبار المونديال تلقاوها ديما كالعادة على سيتنا D1FM.net.
0: مونديال إكسبرس.
1: D1FM هي الموجة اللي تواتيك. Mets la zit sous soude au khalik, toujours à l'écoute. Fi tout le sel cobra à la fréquence, clé outside face au khamsa. Fi nebel à la 106. Au fil l'autoroute, hamamet sousa à la 107.3. Au fi gebes à la 99.1. Ou bien sûr, fi sfaqas à la 91.2. Ou win ma tkounou, Diwan FM tkoun maakoum. Diwan FM, soudkoum.

0: www.duanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا, نقول لكم بون ديمانش, ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف, ان شاء الله تكونوا شيخين بالبحر ديجا, فيكم برشا توا اللي مروح من البحر, فيكم برشا زاد اللي ماشيين ديجا مش يعملوا غطستهم, يقول لك مع المغرب. اون تو كان نقول لكم وين ما كنتوا انتوما, احنا خليوا علينا الموسيقى وان شاء الله تعملوا معنا بون كيف كيما العاده برشا موسيقى. وقبل ما نحكي على الموسيقى نسلم على ليكيب, نسلم عليك حسام الحلواني السيد المخرج, هذا محمد القرقني من ورا الميكرو ديريكتومون. لو رانديفو نتاعنا يكون تو سويت مع راود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في راود تريب.
0: في راود تريب بعد شوي باش تسمعوا دراغونوف,

اي با تيدي سويم زياد برجي كويس عثمان بني ادم الارتيست هذوما الكل مش تلقاهم بعد شويه معنا في البلاي ليست اي تو سويت مش نخليكم مع جوي هير ابون هذه الموسيقى نتاعنا اي با نقول لكم بون ايكوت انتم تسمعوا في نايت كلوب

0: Maghreb.
1: في ديسكو مغرب مش نسمعوا بعد شوية جنوة السحرة في أفرو بيت موزيكا بنينة مش نسمعوا موزيكا ديب في ديما ديما مش نسمعوا نار المحبة من عند فاست ماريكان جنوة مش نسمعوا عايشة في الأفرو ايتو سويب شخاليكم مع ستاتي فيزا وباسبور هذه الموزيكا متانا عملوا بون كيف شوية خير تكون معكم الأخبار رجعين معكم في ساعتنا الثانية.

0: Publicité. محلاك تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق. وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
1: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
2: ديوان فام فلاش نيوز
3: مجزء ثامن ليلة. ديوان فام عسلمة. ارتفاع متوسط أسعار النعاش بمختلف جهات البلاد بنحو 800% خلال 16 سنة، حيث ارتفع السعر من مستويات تراوحت بين 240 و300 دينار للرأس الواحد سنة 2010 إلى حدود 2500 دينار خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2026، أي بزيادة تقارب 2220 دينار للرأس الواحدة وفق إحصاءات صادرة عن ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى. ويعود هذا الارتفاع إلى جملة من العوامل، منها ارتفاع كلفة الأعلاف نتيجة تزايد أسعار الحبوب عالميا وارتفاع كلفة التوريد والنقل، بالإضافة إلى تداعيات فترات الجفاف المتتالية والتي أثرت على إنتاج الأعلاف الخشنة مثل القرد والتبن وفق المصدر ذاته. مدينة الحمامات تحتضن من 8 إلى 10 من جوليا الجاري الدورة الرابعة لمؤتمر المدققين الشبان لجمعية الأجهزة العليا للرقابة الناطقة باللغة الفرنسية، وذلك لاستكشاف أفاق الذكاء الاصطناعي لتعزيز رقابة عامة تتسم بقدرة أكبر من بقدر أكبر من الشفافية والفعالية وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لمحكمة المحاسبات. ويمثل هذا الحدث حسب محكمة المحاسبات فرصة للجيل الجديد من المراقبين القادمين من مختلف أنحاء الفضاء الفرنكوفوني للنقاش والتفكير الجماعي وورشات العمل التطبيقية على مدى 3 أيام حول مستقبل الرقابة العمومية. عدد الناجحين بولاية القصرين في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام النوفيام يبلغ 471 تلميذا من بين 725 مترشحا اجتازوا الاختبارات، لتسجل الجهة نسبة نجاح عامة في حدود 65%. وأفضت نتائج النوفيام دورة 2026 بجهة القصرين إلى توجيه 189 تلميذا إلى المعاهد النموذجية بعد حصولهم على معدل 15/20 فما فوق وفق وثيقة صادرة عن المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين. وفي أخبار العالم، وزارة الصحة الفلسطينية تعلن عن استشهاد طفل وإصابة 2 آخرين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامهما مخيم شمال القدس. القناة 13 العبرية تفيد نقلا عن مصادر قولهم إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا أمنيا لإقرار نقاط انسحاب الجيش من المناطق التجريبية في جنوب لبنان. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار متواصل مع نادر فلاش سبور في أمان الله.

0: ديوانافون فلاش سبور.
1: مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية مع نادي الصفاقسي، غدوة المدرب السربي ميتشو باش يكون في تونس من أجل استكمال المفاوضات بينه وبين إدارة السي اس اس. اتفاق مبدئي موجود وموافقة بين المدرب السربي، لكن مازال ما صارش اتفاق رسمي بخصوص الرتب الشهري ولا الطاقم الفني اللي باش يكون معاه. ميتشو مدرب صربي عمره 56 سنة، درب برشا في الأفريق، درب أورلاندو بايرتس، الزمالك المصري، المريخ والهلال السوداني، منتخب ليبيا، منتخب زامبيا، منتخب أوغندا، وآخر فريق دربه هو نادي وفاق ستيف الجزائري. 12 مقابلة فيهم 5 هزائم، 4 انتصارات و3 تعادلات. المدرب السابق لنادي الصفاقسي محمد الكوكي، بعد مغادرته الرسمية للسي اس اس، نشر تدوينة وجه فيها رسالة لمختلف مكونات نادي الصفاقسي، وشكر الهيئة والملاعبية والجمهور على العمل الكبير والتضحيات اللي قاموا بها طوال الموسم الفارط. النادي الافريقي ينطلق غدوة في تربص جمرت واللي تواصل إلى غاية 12 جويلية 2026. بالنسبة لسيم رياح وحمزة الخضراوي باش يلتحقوا بالتربص، باش يكون فما برنامج تأهيل بدني خاص بهم. بالنسبة لملف معتز الزدام، مازال فما اختلاف مادي بسيط بين زوز أطراف هو اللي أجل الإمضاء الرسمي رغم وجود اتفاق مبدئي. وفيما يخص ملف فراس شوات، جلسة مرتقبة بين إدارة الفريق واللاعب والأقرب شوات باش يواصل مع الأفريقي. مصدر مسؤول أكد للديوان الثامن رئيس الترجي الجرجيسي حافظ طلب باش يواصل رئاسته للفريق بعد أن أعلن في وقت سابق عن رغبته في الانسحاب. ذات المصدر أكد أن إدارة الفريق قررت تجديد الثقة في المدرب منصف مشارك. التحذيرات باش تكون بداية من نهار 3/7 جويلية بمركب المرحوم عبد السلام كازوز. كيو باسكيت، منتخب الوطني لكرة السلة ترشح للنافذة الثالثة من تصفية المؤهلة لمونديال قطر 2027 بعد الفوز على المنتخب الغيني اليوم بنتيجة 61-50. الانتصار هذا مكن عناصرنا الوطنية من تقاسم الصدارة مع رواندا ونيجيريا برصيد 10 نقاط لكل منتخب قبل موعد النافذة الرابعة. النافذة الأخيرة باش تكون في تونس أواخر شهر أوت المقبل من 27 لنهار 30، وتحديدا باش تكون في قاعة رادس. ديما مع الباسكيت، النادي الافريقي تعاقد مع اللاعب عمرو بوعلاق، عقد بوعلاق مع الافريقي باش يتواصل لغايه جوان 2028. الختام بكاس العالم 2026، برنامج الدور الثمن نهائي 9 متاع الليل، منتخب برازيلي يواجه منتخب النرويج، وماضي ساعه بعد نص الليل المنتخب المكسيكي يواجه منتخب انجلترا. اكثر تفاصيل على اخبارنا الرياضيه تلقاها كالعاده على سيتنا ديوانافان.net. بعد شوية أرجعكم محمد خارقني في النايت كلوب.

وبونسوار مرحبا بكم من جديد في نت كلوب. هذه ساعتنا الثانية ومتواصلين معكم حتى للعشرة متاع الليل. إن شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معانا كيما العادة. لو رونديفو متاعنا يكون تو سويت مع أولديز. أولديز في أولديز مازلنا نحكيو على البيلبورد متاع عام 2001 وديركتومون نمشيو للمرتبة 44 وين نلقاو موزيكا اسمها كريبتونايت متاع ثري دورز داون. الموزيكا اللي صدرت عام 2000 ضمن ألبومهم الأول ذا بيتر لايف وكانت الانطلاقة القوية اللي خلت الفرقة تلقى مكانها بسرعة في ساحة الروك الأمريكية والعالمية. كريبتونايت تحكي على فكرة بسيطة لكنها ذكية. حتى الشخص القوي في نظر الجميع عنده نقطة ضعف. في الغنية المغني يسأل إذا اختفيت أو ضعفت تنهار، هل الشخص اللي يحبه باش يبقى بجنبه ولا؟ الفكرة مستوحاة بطريقة رمزية من شخصية سوبرمان وين الكريبتونايت هي المادة اللي تضعفه. صوت براد أرنولد أعطى الغنية طاقة خاصة مع أداء متميز برشا في البداية ويتسع تدريجيا في الكورس اللي يولي من بعد قوي ومؤثر وهو ما جعلها تتكبت وتبقى حتى التوى في الذاكرة متاع ليزوديتور. موسيقيا الغنية تجمع بين الروك الالتيرناتيف والجيتار الثقال نسبيا مع لحن سهل انه يتحفظ، وهذا اللي ساعدها باش تنجح على الراديو في الحفلات زادة وتصبح واحدة من أشهر أغاني بداية الألفية.

في المرتبة 43 وفي بداية الألفينات ظهر صوت مختلف في عالم البوب يعمل في ميلانج متاع بين لغنبي هكا والروح الفولكلورية. هذا الصوت هو نيلي فورتادو ومن أول غنية لها I'm Like a Bird دخلت مباشرة إلى العالمية. الغنية صدرت عام 2000 ضمن ألبومها الأول هو نيلي وكانت الانطلاقة اللي عرفت الجمهور على أسلوبها المختلف على باقي نجمات البوب في الفترة هذيك. I'm Like a Bird تحكي على الحرية العاطفية والخوف من الارتباط

بيان سور المغنية تصف في روحها كل عصفور، يحب يحلق، يحب الحرية ويخاف من القيود حتى لو كان في علاقة حب قوية. الفكرة بسيطة لكنها تمس برشا ناس يعيشوا صراع بين الحب والاستقلالية. موسيقين الغنية تعتمد على جيتار أكوستيك مع لحن دافي وأداء طبيعي وصادق من نيلي فورتادو، وهذا اللي خليها تخرج على القوالب المسقولة للبوب الكوميرسيال في الوقت هذاك. نجاح الغنية كان كبير وفازت بجائزة الجرامي ووردز الأفضل أداء بوب نسائي، ولت من أشهر أغاني بداية الألفية ومازلت حتى لليوم رمز البداية نيلي فورتادو الفنية.

في عام 2001 كانت فرقة ديستيني تشايلد في قمة النجاح وقدمت واحدة من أكثر غني البوب R&B جرأة وثقة في النفس، نحكيه على بوتي سيليوس. الغنية صدرت ضمن ألبوم سيرفايفر، هو الألبوم اللي رسخ الفرقة كواحدة من أقوى فرق البنات في العالم بعد تغييرات في التشكيلة وتركيز أكبر على الهوية الفنية. الغنية مش مجرد غنية دانسونت، أما رسالة واضحة. الثقة في النفس والجسد أهم من أي حكم خارجي. الغنية تحتفل بالأنوثة وبحب الذات وبفكرة إنه كل شخص ينجم يكون جذاب بطريقته الخاصة بطبيعة بدون ما يتبع معايير الآخرين. اللي زاد ميز الغنية هو الطاقة الكبيرة في الأداء، خاصة من بيونسي مع انسجام صوتي قوي بين الليمبرز وإيقاع مستوحى من جيتار فانك معروف يعطيها طابع إنرجيتيك بالجدا. الكلمة نفسها وليت رمز ثقافي بعد الغنية ودخلت حتى في القاموس، هو دليل على التأثير الكبير اللي تركته ديستيني تشايلد في ثقافة

فيلم مرت 41 كانت فرقة البوب المصنوعة عبر برامج الواقع تعيش ذروتها، ومن أبرزهم فرقة أوتاون، ومن أشهر غنيها وأكثرها تأثيرا كانت All or Nothing، الغنية اللي صدرت عام 2001 ضمن ألبوم أوتاون وحققت نجاح عالمي كبير حتى أنها أصبحت الغنية اللي عرفت الجمهور بالفرقة خارج الولايات المتحدة. All or Nothing هي بلاد رومانتيك قوية تحكي على علاقة حب في لحظة حاسمة، يا أما نكملوا مع بعضنا بكل صدق والالتزام، يا أما نفترقوا نهائيا. المساج واضح برشا وتعكس وإلا يعكس فكرة أن الحب الحقيقي ما يقبلش الحلول الوسطى. الموسيقية الغنية تعتمد على البيانو والأوركستر مع تصاعد درامي في الكورس يعطيها طابع عاطفي قوي. أداء متاع أوتاون كان أداء مزيان برشا، أداء جماعي خاصة التناغم في الفوكال، وهذا اللي زادها من قوة الحساس في الغنية وخليها تتكبت عند الناس. رغم أن الفرقة ما وصلتش بنفس القوة في السنوات التالية، إلا أنه بقات All or Nothing من أكثر غني البوب رومانتيك اللي تخلد فترة بداية الألفية.

في المرتبة 40 والأخيرة بالنسبة لليلة، وفي بداية الألفينات كان الأغنبي يعيش فترة ذهبية مليانة ثقة، إيقاع ورسائل مباشرة، ومن بين الأغاني اللي تركت بصمتها وقتها نلقاو كيس أوف ذا إكس، المغنية الأمريكية مايا، الأغنية اللي صدرت عام 2000 ضمن ألبوم Fear of Flying وحققت نجاح كبير وولت من أكثر الأغاني تداولا على الغاديو وقنوات الـ MTV في الفترة هذيك. الموسيقى تحكي على بنية تواجه حبيبها بعلاقة قديمة ما زالت تلقى بظلالها على الحاضر، هي مش مجرد غيرة أما مواجهة واضحة، يا أما تنهي الماضي بالكامل يا أما العلاقة الحالية ما تنجحش. السؤال الشهير في الغناية هو What you gonna do، ولا رمز لجرأة الغناية وصراحتها. موسيقيا الغناية تتميز بإيقاع سريع وجروف قوي برشا، يعمل في ميلانج بين لغنبي وليبوب مع أداء واثق من مية، يعكس شخصية مستقلة ومسيطرة على الموقف. هذا الأسلوب كان يعكس توجه جديد في الأغنبي متعنسة في الفترة ذيكة، نحكيه على قوة وضوح وعدم التردد. الكليب زاد عزز الصورة متاع الموسيقى، أجواء صيفية وحركة مستمرة، وخلى الغنية ترتبط مباشرة بفترة بداية الألفية وإن كان الصوت النسائي في الأغنبي يفرض حضوره.

0: سلطنة.
1: في ساعة سلطنة نسمعوا ديريكتومون نانسي عجرم. أنا بعشقك شوية خير تكون معكم الأخبار بتبيعها، رجعين معكم زيادة في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب.

0: Il Sans Limite, en lit, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiahla.
1: D1FM.
0: Soudkom. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوانفم
2: ديوانفم صوتكم
3: ديوانفم فلاش نيوز
4: مجزوء تسعى ليلان ديوانفم عسلمة. تراجع إنتاج اللحوم الحمراء بنسبة تناهز 10% في الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2026، حيث انخفض من 122.7 ألف طن سنة 2010 إلى نحو 110.008 طن سنة 2025 وفق إحصاءات صادرة عن ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى. وأبرز ممثل وزارة التجارة في جلسة استماع عقدتها لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني الجهات والأقاليم يوم الثاني من جويلية أبرز أن النقص الهيكلي في الإنتاج إلى جانب تنامي ظواهر الذبح العشوائي والتهريب أسهم في تراجع العرض داخل السوق، مما استدعى تدخل الدولة عبر آليات تعديل السوق، من بينها التوريد الاستثنائي لكميات من اللحوم المبردة والمجمدة لتأمين التزويد خاصة خلال فترات الذروة والاستهلاك السياحي. مصالح والمراقبة الاقتصادية بالإدارات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتوزر تتمكن من رفع 125 مخالفة اقتصادية إثر القيام بحوالي 670 زيارة تفقد في جوان الماضي، حسب ما صرح به المدير الجهوي للتجارة بتوزر عماد الهمامي لمراسل ديوان فهم بالجهة.
5: العدد الجمل المخالفات خلال شهر جوان 2026 بالإدارة الجهوية للتجارة بتوزر 125 مخالفة. على مستوى مسالك التوزيع تم تسخير عدد 50 فريق، تنظيم عدد 668 زيارة تفقد، رفع عدد 52 مخالفة. على مستوى المراقبة عبر الطرقات تم تسخير عدد 29 فريق، مراقبة عدد 381 شاحنة، ورفع عدد 73 مخالفة اقتصادية. بالنسبة للمحجوزات تم حجز 27 علبة سجائر.
4: بلدية تونس تنفذ أمس تدخلا ميدانيا في إطار التصدي لظاهرة الاستغلال غير القانوني للأرصفة والطريق العام ومراقبة المحلات المفتوحة للعموم للتثبت من مدى احترامها لشروط حفظ الصحة. وقد أسفرت الحملة عن تحرير 17 مخالفة صحية إلى جانب حجز عدد من الطاولات والكراسي المستغلة بالطريق العام دون ترخيص وفق بلاغ صادر عن البلدية. وفي أخبار العالم، مسؤول أمريكي يكشف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي مع رئيسين السوري أحمد الشرع والأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أهم شيء قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في تركيا هذا الأسبوع. الإمارات تعلن عن تخصيص 30 مليون دولار أمريكي لدعم المدنيين المتأثرين بتدهور الأوضاع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في السودان. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بالقاسم في أمان الله.
2: القيروان، بيجا، السليانة، ديوان فام، ديما معاك على 103.2.

0: مرحبا بكم من جديد في ساعتنا الثالثة ديجا من نايت كلوب. نقول لكم إن شاء الله عاملين كيف معنا بالموزيكا وما زلنا متواصلين معاكم ساعة أخرى برشا موزيكا ديجا. لو رونديفو يكون تو سويت مع زون في آي بي.
1: زون في آي بي
0: في زون في آي بي نحكيو اليوم على واحد من أكثر الأسماء اللي عملت جدل كبير في تاريخ الأر إن بي أمريكان. نحكيو على أركيلي. أركيلي واسمه الحقيقي روبرت سيلفستر كيلي اللي تخلق في شيكاغو عام 67. بدايته كانت بسيطة وصعبة، تربى في بيئة اجتماعية معقدة، أما عنده من الصغر موهبة قوية في الغناء والكتابة الموسيقية خاصة في الأر إن بي والسول. الانطلاقة الحقيقية متاعو جات في التسعينات وقت اللي دخل الساحة بقوة مع ألبومه الأول اسمه بلاي، وين بدأ يفرض الستيل متاعو الخاص سو تقوي كلمات رومانتيك وعمل ميلانج بين الاحساس الديني والأر إن بي مودرن. بعدها ولا واحد من أكبر صناع النجاح في الموسيقى الأمريكية ومن أشهر أعماله نلقاو I Believe I Can Fly اللي ولات إيكونيك وموسيقى عالمية واستعملت في أفلام وبرامج رياضية. نحكيو على تعاونات مع برشا نجوم كبار في الهيبوب والبوب زادة. أركيلي كان معروف بقدرته على الإنتاج والتلحين، حتى برشا فنانين أخرين استفادوا من كتاباته وألحانه، وكان يعتبر من أهم الأسماء في الأر إن بي في التسعينات وبداية الألفينات. أما مسيرته ما كانتش فقط نجاح موسيقي، ابتداء من عام 2000 بدأت تطلع عليه قضايا قانونية كثيرة تتعلق بسلوكات غير قانونية واستغلال، ومع الوقت تكثرت التحقيقات والشهادات ضده. في 2021 وبعد سنوات من الجدل والمحاكمة تمت إدانته في قضايا فيدرالية تتعلق بالاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر واصدر عليه حكم بالسجن. القضايا ذي بدلت بشكل جذري صورته العامة وخلت إرثه الفني محل نقاش كبير بين الناس، بين اللي يشوفوا فنان مؤثر موسيقيا واللي يرفض فصل الفن على أفعاله الشخصية والقانونية. اليوم أركيلي يبقى مثال على التعقيد، خليني أقول لكم في عالم الموسيقى فنان عنده تأثير كبير على الأر إن بي، لكن في نفس الوقت مسيرته الشخصية والقانونية أثرت بشكل كبير على سمعته وعلى تقييم إرثه. أنطوكا في الفينيش اخترت أنه نختاره اليوم نسمع أركيلي خاطر خلى موسيقى مزيانة برشا، موسيقى كما قلت كانت بارتو في العالم، كانت تدور في الألفينات والناس الكل ديجا تغرمت بالموسيقى متاعه، هذاك علاش اليوم هو موجود معنا في زون في آي بي.
1: زون في آي بي.
2: Now usually I don't do this, but go ahead.

0: راديو NFM ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية، الاقتصادية، السياسية، الرياضية، العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على راديو NFM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.radionfm.net. راديو NFM صوتكم. راديو NFM فلاش نيوز
1: موجز العشرة ليلا ديوان افهم مع سلمة. تراجع نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي في جوان الماضي لتبلغ نسبة 5.3% مقابل 5.5% في مايو المنقضي وفق آخر المؤشرات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، ويعود الانخفاض إلى تراجع نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات من ناحية، وارتفاع نسق تطور أسعار مجموعة التبغ، وارتفاع أسعار مجموعة الترفيه والثقافة من ناحية أخرى. ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك في جوان 2026 بنسبة 0.2% مقارنة بمايو الماضي جراء الارتفاع المسجل في أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.7% وأسعار مجموعة المطاعم والنزل بنسبة 1% وفق آخر المؤشرات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء. في المقابل تراجعت أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 0.9% في جوان الماضي نتيجة تراجع أسعار الدواجن بنسبة 3.1% وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 2.7% وأسعار البيض بنسبة 2.1% وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 1.6% وأسعار لحم الضأن بنسبة 1.1%. دراسة صادرة عن المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية تكشف أن محدودية الموارد المالية ونقص المهارات الرقمية ومقاومة التغيير داخل المؤسسات ما تزال تمثل أبرز العوائق أمام دمج الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة صلبها، مؤكدة أن اعتماد هذه التقنيات يتطلب تعزيز النضج الرقمي وقدرة المؤسسات على استيعابها. وأظهرت الدراسة أن 70.9% من المؤسسات تعتبر محدودية الموارد المالية من أبرز تعتبر أن محدودية الموارد المالية من أبرز العوائق أمام تعزيز قدرتها الاستيعابية، فيما أشارت 63.3% إلى نقص المهارات الرقمية، ورأت 58% أن مقاومة التغيير داخل المؤسسة أي ضعف تقبل التكنولوجيات الجديدة وإدماجها في أساليب العمل تمثل أحد أبرز التحديات أمام تبني التقنيات المتقدمة. وفي أخبار العالم، استشهدوا فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين اليوم إثر غارة نفذها الاحتلال بمسيرة على منطقة السامر شرقي مدينة غزة في القطاع المحاصر. المئات من رجال الأطفاء يحاولون إخماد الحرائق الغابات التي اندلعت في البرتغال واليونان وإسبانيا اليوم، حيث أرسلت إسبانيا وإيطاليا تعزيزات إلى البرتغال للمساعدة في إغماد حريق هائل مشتعل منذ أكثر من 3 أيام، فيما حذرت اليونان من الدخان المتصاعد من مصنع التهمته النيران. وأتى الحريق على 12 ألف هكتار في البرتغال وما يقارب من 2200 هكتار في إسبانيا. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بملقاسم، والمشوار متواصل مع نادر فلاش سبور في أمان الله.
2: ديوان فام هي الموجة اللي توتيك ملا، زيد في الصوت وخليك توجور عليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
3: ديوان فام فلاش سبور.
4: مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية مع نادي صفاقسي، غدو المدرب الصربي ميتشو باش يكون في تونس من أجل استكمال المفاوضات بينه وبين إدارة السياسات. اتفاق مبدئي موجود وموافقة من المدرب الصربي، لكن ما صارش اتفاق رسمي بخصوص الرتب الشهري ولا الطاقم الفني. ميتشو مدرب صربي عمره 56 سنة، درب برشا في الأفريق، درب أورلاندو بايرتس، الزمالك المصري، المريخ والهلال السوداني، المنتخب الليبي، منتخب زامبيا، منتخب أوغندا، وآخر فريق دربه هو نادي وفاق ستيف الجزائري. 12 مقابلة فيهم 5 هزائم 4 انتصارات و3 تعادلات. المدرب السابق لنادي صفاقسي محمد الكوكي بعد مغادرته الرسمية للفريق انشر تدوينة وجه فيها رسالة شكر لمختلف مكونات النادي صفاقسي، شكر الهيئة والملاعبية والجمهور على العمل الكبير والتضحية اللي قاموا بها طوال الموسم الفارط. النادي الافريقي ينطلق غدوة في تربص جمرت واللي يتواصل لغاية 12 جويلية 2026. بالنسبة لياسين مرياح وحمزة الخضراوي باش يلتحقوا بالتربص وباش يكون فما برنامج تأهيلي بدني خاص بهم. بالنسبة لملف معتز الزدام مازال فما اختلاف مادي بسيط بين زوز أطراف هو اللي أجل الإمضاء الرسمي رغم وجود اتفاق مبدئي، وفي مخص ملف فراس شوات جلسة مرتقبة بين إدارة الفريق واللاعب والأقرب فراس شوات باش يواصل مع الفريق. مصدر مسؤول أكد للديوان فامن ورئيس الترجي الجريسي حافظ طلب باش يواصل رئاسته للفريق بعد أن أعلن في وقت سابق عن رغبته في الانسحاب من إدارة النادي. نفس المصدر أكد أن إدارة الفريق قررت تجديد الثقة في المدرب منصف مشارق. التحذيرات باش تنطلق بداية من نهار 3/7 جويلية في مركب المرحوم عبد السلام كازوز. نحكيو باسكيت، منتخبنا الوطني لكرة السلة ترشح للنفذة الثالثة من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2027 بعد الفوز المنتخب الغيني اليوم بنتيجة 61-50. الانتصار هذا مكن عناصرنا الوطنية من تقاسم الصدارة مع رواندا ونيجيريا برصيد 10 نقاط قبل موعد النفذة الرابعة. النفذة الأخيرة باش تكون في تونس أواخر شهر أوت المقبل وتحديدا في قاعة رادس. ديما مع الباسكيت، النادي الافريقي تعاقد مع اللاعب عمرو بوعلاق. عقد بوعلاق مع الافريقي باش يتواصل لغاية جوان 2028. الختام بمونديال 2026، البرازيل حاليا متعادلة مع النرويج 0-0. شوط أول انتهى 0-0. البرازيل ضيعت فيه ضربة جزاء في دقيقة 14 عن طريق برونو غيماريش، وانطلاقا من ماضي ساعة بعد نص الليل المنتخب المكسيكي يواجه منتخب لونجلتير. أكثر تفاصيل الأخبار الرياضية تلقاوها كالعادة على سيتنا ديوان FM.net.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز الحادية عشرة ليلا. ديوان اف ام عسلمة. تونس تحتل المرتبة 62 عالميا في مؤشر الانتقال الطاقي السنة الماضية من بين 118 دولة شملها تقييم منتدى المؤشرات العالمي، مما يضعها في المرتبة الثانية على مستوى الإفريقي وفق المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكري. وأكد البكري أن تونس صنفت ضمن أفضل 20 دولة في العالم في مجال النجاعات الطاقية، وذلك من بين 160 دولة شملها تقييم البنك الدولي سنة 2023، مشددا على أن تونس تمتلك فرصة حقيقية لتعزيز هذه المرتبة والارتقاء بمؤشراتها الدولية من خلال المشاريع الجارية والمستقبلية. انعقاد جلسة عمل جماعات مجلس الإقليم الثاني الذي يضم ولايات تونس وبن عروس وأريانا ومنوبة ونابل وزغوان بالمجلس الجهوي والمجالس المحلية لولاية تونس لتدارس واقع المشاريع المعطلة والوقوف على مختلف الإشكاليات التي حالت دون تقدم إنجازها، إلى جانب متابعة تنفيذ برنامج التنمية المندمجة لسنة 2025 بهدف تسريع نسق الإنجاز وتذليل الصعوبات وضمان حسن توجيه التدخلات التنموية بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويكرس مبدأ التنمية العادلة والمتوازنة بين مختلف المناطق. وأكد الحاضرون أهمية اعتماد منهجية عملية لمتابعة المشاريع وتقييم مدى تقدمها بما يضمن تحقيق النجاعة والفاعلية في تنفيذ البرامج التنموية وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لمجلس الإقليم الثاني. وفي أخبار العالم، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ينفي وجود أزمة في العلاقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشددا على أن إعادة أعمار قطاع غزة لن تبدأ قبل نزع سلاحه. كما أطلق مزاعم جديدة بشأن جنوب لبنان، مدعيا أن بعض البلدات المسيحية طلبت الانضمام إلى الأراضي المحتلة. حكومة الاحتلال ترفض بالإجماع الالتزام بقرار صادر عن المحكمة العليا يسمح للمجلس المنظم للبث التجاري والمشرف على القنوات التلفزيونية والإذاعات التجارية في الاحتلال والمنتهية ولايته بمواصلة عمله. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم في أمن الله.
2: تقص على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.
1: تقص على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز منتصف الليل. ديوان اف ام عسلامة. شركة تونس لطرقات السيارة تعلن عن غلق محاولة الدخول إلى طريق السيارة في اتجاه سوسة، وذلك بداية من اليوم وإلى غاية 8 جويلية الجاري يوميا من الساعة 7 صباحا إلى حدود 3 مساء في إطار استكمال أشغال تركيز الإنارة وأضواء التوجيه بمحطتي محاول هرقلة. والشركة تدعو مستعملي الطريق القادمين من هرقلة والمهذبة والمناطق المجاورة عبر الطريق الوطني رقم 1 والراغبين في الالتحاق بالطريق السيارة في اتجاه سوسة إلى استعمال محاول سيدي بوعلي كمسلك بديل خلال فترة الأشغال. المنظمة التونسية للأطباء الشبان تنظم اليوم تجمعا احتجاجيا بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير، يليه تنظيم مسيرة سلمية في اتجاه مقر المحكمة الابتدائية بالمنستير دفاعا عن الحق في العمل في ظروف آمنة ورفضا للعنف والإفلات من العقاب والمطالبة بتطبيق القانون بكل صرامة ضد كل من يعتدي على مهنية الصحة. وأوضحت المنظمة أن أستاذ مساعد في جراحة الكلى بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير تعرض إلى اعتداء داخل مقر عمله أسفر عن كسر على مستوى الأنف استوجب تدخلا جراحيا عاجلا ومنحه راحة مرضية لمدة 28 يوما. وفي أخبار العالم مصدر خاص لسكاي نيوز عربية يقول إن لجنة متابعة العمل الحكومي التابعة لحركة حماس في قطاع غزة تتجه إلى حل نفسها ظهر الاثنين، مضيفا أن لجنة العمل الحكومي التابعة لحماس ستجتمع مع الفصائل في قطاع غزة لإبلاغها بقرار حل نفسها. رئيس البرلمان الإيراني ينفي وجود سلام مع الولايات المتحدة الأمريكية معتبرا أنها طرف غير موثوق ومؤكدا أن بلاده لن تعترف بإسرائيل رسميا وفق ما نقله عنها التلفزيون الإيراني الحكومي. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم. تصبحون على خير.